0: انك تتكلم بألسن، ودي علامة الملء بالروح. لو ما تكلمتش بألسنة يبقى ما امتلتش من الروح. ايه يا جماعة برهانكم؟ قالوا برهاننا هو دول لما حل عليهم الروح القدس طفقوا يتكلمون بألسنة. نرد كالآتي: الروح القدس سبق وحل على أهل السامرة لما قبلت المعمودية على يد فيلبس. فلما سمعت الكنيسة في أورشليم إن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا مين؟ بطرس ويوحنا، وضعوا عليهم الإيه؟ فحل الروح القدس. ما سمعناش إن هم تكلموا بإيه؟ بألسنة. طب أمال إشمعنا هنا تكلموا بألسنة؟ لأن دول ناس يهود عارفين ومتعمدين معمودية يوحنا، فعشان ربنا يأكد ليهم إن معمودية الروح القدس اللي هي معمودية المسيحية تختلف عن معمودية يوحنا، فخلى علامة ظاهرة يشوفوها عشان يتيقنوا إن في فرق ما بين المعمودية اللي إحنا كنا متعمدينها، معمودية يوحنا للتوبة، وبين معمودية اللي على اسم مين؟ اسم المسيح. فالعلامة ربنا خلاهم إيه؟ يتكلموا بألسنة ويتنبؤوا. وكان جميع الرجال نحو 12. عدد القصة دي حصلت مع كم واحد؟ 12 واحد. هنسيب بقى بولس الرسول بعد ما ايه عمد ال 12 واحد دول. طبعا عبال ما بولس يعمد 12 الحكاية تاخد لها ايه؟ وقت، ويدهن بالميرون، فالحكاية دي هتاخد معنا اسبوعين. نيجي بعد اسبوعين نشوف ايه اللي عمله بعد كده بولس بنعمة المسيح في افسس. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة المسيح الملك للأب القمص بيشوي كامل.
2: بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد أمين. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. قال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول أني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. والمجد لله أبدا أمين. وسفر الرؤيا يتكلم كتير عن المسيح الملك، لكن لما يسميه ملك يقول عنه ملك القديسين، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. ملك الملوك ورب الأرباب. وبيتكلم على الملك في السماء، بيقول كده: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، يعني هيشوفوا اسمه، اسم الملك، ملك الملوك ورب الأرباب على جباههم. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. سفر الرؤيا باختصار بيتكلم كتير عن ملك،

في الإصحاح 19 والإصحاح 20 بيتكلم على إن في ناس هتملك مع المؤمنين، هيملكوا مع المسيح 1000 سنة. وطبعا الملك بتاع 1000 سنة ده يتناقش كتير في الكنيسة عبر الأجيال، لكن إيمان الكنيسة بتاعتنا واضح من ناحية الملك بتاع المسيح إنه هيملك على إن ملك المسيح في كنيستنا ابتدى على الأرض بالصليب، ده الملكوت بتاعه. طبعا الطوائف الغربية المختلفة، أنا بقول الغربية ما بقصدش طوائف معينة، لكن أغلب الغربيين بيميلوا على إن المسيح هيملك على الأرض فعلا 1000 سنة ملك أرضي. واليهود كمان اهتيالي وراء الحكاية دي، يعني أنا أشك إن اليهود هم اللي بيدفعوا الغرب للاعتقاد إن المسيح هيملك على الأرض 1000 سنة عشان يثبتوا فكرة المملكة اللي هم بيعملوها. وانت عارف التأثير بتاع اليهود على العالم وخاصة على الكنيسة في الغرب، ان هم دايما بيشوفوا ان اليهود دولت ناس بيحققوا الملكوت بتاع ربنا. الحقيقة فكرة الملكوت موجودة اصلا في العهد القديم، ان المسيح جاي عشان خاطر يملك، وان هذا الملكوت اليهود بيستعدوا له من زمن بعيد، من زمن بعيد خالص. صفات جميلة يتكلم عليها اشعياء 11، حلوة يعني، صفات حلوة. قال فيها ان الذئب هيرعى مع الخروف مثلا، تصور بقى ان الديب هيبقى مع الخروف صحاب، شوف بقى الملك ده يبقى شكله ايه. وان الطفل يلعب كده مع الحية مع الفعوان، وان الاسد والنمر يرعاهما طفل، ده ايه الملكوت الجميل ده. واضح خالص ان اهم ميزة اتكلم عليها اشعياء في الملكوت ده ان هو في سلام، يعني في ديب هيطلع مع خروف، حاجات زي كده. زي ما قلت لك الكنيسة بتاعتنا بتآمن ان الملكوت بتاع المسيح ابتدى من على الصليب. ولا عاوز اقوله لك دلوقتي، اذا كان فعلا الملكوت بتاع المسيح ابتدى من على الصليب، اذا احنا دلوقتي اوريدي في الملكوت ومش منتظرين ملكوت تاني. لكن هترجع وتقول لي طب فين السلام اللي في الارض ده؟ مفيش غير الحروب، ومفيش غير انت سامع يعني حاجات تلخبط ساعات. حتى الواحد لما يقرا في الجورنال يقرا الناس بتوع السياسة يقولوا لك احنا متلخبطين، بتوع السياسة الحبشة بتضرب في الصومال وروسيا بتساعد الحبشة وامريكا صاحبة اسرائيل واسرائيل بتحارب مع الحبشة وتبعت لها اسلحة. الراجل بيكتب ويقول انا مستغرب الناس اتفقوا مع بعض ولا اختلفوا ولا بيحاربوا. حروب رهيبة جدا وفي كل حتة يبان فيها هدوء مؤقت يفجروا فيها حرب بسرعة، وحيتم ده باستمرار طبيعة العالم. طب فين السلام يا ابونا اللي بتقول عليه؟
وفين الملكوت بتاع المسيح؟ الحقيقة أحبائي، لما جاء المسيح اتكلم عن ملكوت روحي، وزي انتوا شفتوا دلوقتي هو بيسألوه انت ملك؟ قال له انت قلت، مملكتي ليست من هذا العالم، فانا ملك ملك، ودولت ولادي بتوع الملكوت. والملكوت ابتدى فعلا بالصليب بتاعي، وانا انشأت ملكوت خاص. وعاشوا المسيحيين في العالم كمملكة اقوى ما يمكن. وده انت شايف مفيش مملكة عاشت في العالم بمبادئها سليمة 2000 سنة. مفيش مملكة لغاية النهاردة عاشت 2000 سنة الا المسيحية، دي المملكة اللي عاشت. وحتى لو تقول في ديانات تانية موجودة ما تصدقش ان الديانات ديت ما بتتغيرش، كل وقت بتتغير ولها منهج تاني ومبادئ تانية الى اخره. لكن المسيحية بمبادئها بصلبها 2000 سنة. والعجيب في المملكة ديت ان لا لها لا سيف ولا رمح، ولكن مضطهدة حتى من البلاد المسيحية، ومع كده مملكة المسيح موجودة. لكن هو موضوعنا النهاردة كأعضاء في الملكوت بتاع المسيح ده، ان احنا المملكة بتاعتنا دي ابتدت، والمملكة دي روحية. ولما كانوا بيحكموا واحد من الشهداء مثلا، يسألوه يقولوا له انت منين؟ يقول لهم انا من اورشليم السماوية. اول ما كانوش يعرفوا، لكن بعد ما عرفهم اتأكدوا ان اللي يقول من اورشليم السماوية بقى مسيحي. كان المسيحيين عجاب جدا، ما كانش الفرح ينقطع منهم، لان هم حاسين ان مملكتهم مملكة عظيمة جدا. حتى وهم بيقدموهم للاستشهاد كانت طبيعتهم الفرح والسلام والشجاعة والزهد في العالم. اللي فضل لنا النهاردة مثلا بقايا من ايمان الاباء دولت، او ساعات يعني سامحوني لما اقول ساعات بتكون الناحية المظهرية بتاعتهم. يعني زمان كان ممكن يكون في راهب، في واحد ومتجوز وعنده ولاده، ويقول لها يا اختي خدي لك انت البنتين بتوعك وانا الولدين، ونعيش في بريتنا بقى، ونعيش بقيت حياتنا كده نسبح مع ربنا. وفي واحد يروح زي ما كنا بنتكلم على الانبا بولا المره اللي فاتت، ويسيب العالم ويقعد في الصحراء لوحده، ده كل اللي ليه. بعد كده الكنيسة اخدت قالت لا، ده في حاجة اسمها رهبنة، وزي معين وشكل معين ولبس معين، وتكون خاضعة لأوامر الكنيسة وتعلمها. ابتدينا نلاقي حاجة كده، تنظيمات في وسط الكنيسة. النظام طبعا مش وحش، لكن الروح الاولانية اللي طلع بيها الانبا انطونيوس والانبا بولا، الروح القوية دي هي اللي كانت الاساس، ما كانتش الشكل اللي فاضل. وبعدين النهاردة احنا بنحضر قداس، والقداس ده له نظام معين، له ترتيب معين. قداس ماري مرقص، وقداس القديس باسيليوس الى اخره، والشمامسة بيرتلوا بترتيل معين وترتيب معين. احنا لحد كبير بفضلين الشكل، محافظين عليه بمنتهى الدقة. ولما نتكلم نقول الطقس ده هو بيقول كده، خلي بالك الطقس والنظام. لكن تعرفتش الناس دول كانوا بيحضروا القداس ازاي؟ او

بيحضروا القداس في المغاير والشقوق تحت الارض. ما كانش في كاتدرائيات مبنية، لكن كانوا بيحضروا القداس في حالة من الفرح لا يمكن ان تخطر على بالك، لان كان المسيح بيحل شخصيا في وسطيهم، وكانوا هم بياكلوا الجسد والدم. كان اقصى درجات الفرح.

تحكم ان الناس دولت اللي قاعدين دولت مش من الارض، دولت في السماء. واول ما تشوف كده منظرهم هم بيسبحوا في القداس وبيرتلهم تقول ده ملكوت ربنا فعلا، والناس دولت هي دي المملكة بتاعت المسيح. حتى ولو كانوا بعد ما يخلصوا قداسهم على طول يمكن السيوف تكون منتظراهم. فكانوا عجب في الفرح بتاعهم وفي مبادئهم وفي حياتهم، وكانوا فعلا بيكونوا الملكوت بتاع ربنا يسوع المسيح. انا مش عاوز اخد عنوان مرة واحد اجنبي من الروم الارثوذكس كتبوا المقالة، يعني ما وافقش على العنوان ده كتير. كتب العنوان ده وقال مطلوب الان تنصير المسيحيين. انا اول ما خدتش بال ايه الراجل ده عاوز يقول ايه. المطلوب تنصير النصارى، عاوزين ايه نعملوا المسيحيين مسيحيين. ايه خير في ايه؟ لانه كان بيتكلم في مقالة بيقول فيها قد ايه الناس

إذا أنا أخذت المسيح في حياتي فإذا أنا عايش الأبدية. المفاهيم لازم تتغير كده. عاوزك تمسك النوتة بتاعتك وتبتدي تقيم كل الحاجات دي. نمرة واحد، تتكلم على الميلاد، انت مولود من فوق، اذا انا ابن للسماء مش ابن للارض. انا دلوقتي هاخد ايه من الارض؟ اديني عايش، باكل بشرب بتعلم ماشي، لكن انا اخدت مين؟ اخدت المسيح. الحياة اللي بيكلموني عليها، الناس بتتكلم عن الموت والحياة والمرض والتعب والعمر الطويل والعمر القصير، دي حاجات انا ليا رأي خاص فيها عشان انا خاضع للمملكة بتاعتي. مملكتي ان الحياة بتقول ان الحياة ابتدت، والحياة اللي ابتدت النهاردة مش ممكن هتنتهي، لان دي الحياة الابدية. ايه الحياة الابدية دي؟ الحياة الابدية هي الغير قابلة للفساد، والحياة الغير قابلة للفساد هي المسيح. يقول لها من آمن بي ولو مات فسيحيا، هو يقول لها كده، يقول لها انا والقيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. فأصبح المؤمنين ايه الشجاعة اللي جات لهم؟ لان هم عاشوا في واقع الايمان الجديد، ان هم عايشين الحياة التي لا يمكن ان تنتهي بالسيف بتاع دقلديانوس. قال لهم هقطع رقبتكم بالسيف. قالوا له هو ايه ده؟ ما يأثرش في الحياة، لان الحياة في الواقع مش هي شوية الدم والجسد اللي احنا عم لابسينهم دول. الحياة هي المسيح، واحنا لبسنا المسيح، فهذه الحياة لا يمكن ان تؤخذ مننا ابدا. فعاشوا بملء القوة والشجاعة اللي فوق ما تتصور. اما القديسين اللي عاشوا في البراري وشقوق الارض واللي عاشوا في اصوام واسهار، تقول لهم انتوا استفدتوا ايه؟ يقول لك احنا

خدنا الحياة، خدنا المسيح. حتى ان واحد زي بولس الرسول بيقول كل ما كان لي ربح حسبته نفاية لكي اربح المسيح. فاصبح بولس الرسول كسبان المسيح، فمش عاوز حاجة بعد كده. الحقيقة الملكوت اللي احنا ابتديناه مع ربنا ده، واللي انا عاوزك تحس بيه، لان ساعات كده نقول مثلا ايه لو كان الاقباط دولت يعملوا لهم مملكة ويكون لها ملك كده يعني حتى ولو يعني ولو تكون في سينا وياخدوا حريتهم كده وبتاع. عارف لما واحد يقول الكلمة ديت اقول له انت مش حاسس ان احنا لنا مملكة؟ ده احنا الملكوت بتاعنا لا يمكن ان يقارن بملكوت على الارض. ده ملكوتنا ملكوت عظيم جدا. ثم ان مين اللي هتختاره ملك؟ ده الملك بتاعنا ملك الملوك، بيقول عنه سفر الرؤيا ورب الارباب. ده الملك بتاعنا. تقول اه صحيح، ده احنا بنقول لتكن لياتي ملكوتك كل ليله. انا عاوز اقول ايه اللي احنا ممكن نعمله النهارده عشان نراجع نفسينا ونقف على رجلينا في الملكوت ده اللي احنا عايشين فيه ومش داريانين بيه. لما جه المسيح يدينا غذاء في الملكوت ده، قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. ادانا ايه؟ ده لما يدينا كل حاجة مش ممكن يدينا اكتر من كده. ادانا جسد ودم، وبعدين يرجع يقول انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. وابتدى يعمل لنا شويه اسرار بقى. دايما كل مملكه كده لها لغه. لما تلاقي ناس امريكان ما تفهمش بيتكلموا ايه، تلاقي ناس روس بيتكلموا بلغه تانية لغه. حتى لما لقوا التلاميذ يقولوا لهم لغتكم تميزكم. الحقيقه مش عارف مخنا مركب ازاي في الملكوت الجديد ده، لنا مفاهيم جديده. يجي كده يقول ايه مثلا، يبتدي المسيح الملكوت بتاعه يحط الايه القانون، التشريع بتاعه. ما نفسنا نطبق الشريعه، مش يقول لك الدوله مثلا ايه عاوزين يطبقوا الشريعه الاسلاميه عشان البلد كذا. نقول طيب واحنا الشريعه بتاعتنا فين صحيح؟ يجي المسيح يبتدي كده، اول ما يبتدي يقول طوبى للمساكين بالروح. ايه دي الشريعه؟ وده اللي مخلينا ساكتين مش عارفين نتكلم، لان المسيح قال دول لهم ملكوت السماء. فالملكوت بتاع ربنا يتصف بالمسكنة الروحية. لسه كنا بنتكلم على الشجاعة من شوية، قال اه لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. يعني في المسيحية ما نخافش ابدا. قال ابدا اشجع انسان في الدنيا هو المسيح، واكتر واحد متمسكن بالروح هو المسيح. مساكين بالروح لهم ملكوت السماء. وتيجي الواحد كده في العالم تقول له الحزانة، أني حزانة؟ الحزانة على خطاياهم. قال دولت يفرحون يتعزون. طب وانا اقول ازاي للناس الحزانة اللي على الارض افرحوا؟ انا كده اجي الناس عندهم ميت وقال لهم الف مبروك، ايه اللي جرى؟ مش ابنكم ده راح خلاص عند في السماء استريح كمل جهاده على الارض؟ يضحكوا علي. قالهم ده المسيح بيقول كده طوبى للحزانة لانهم ايه يتعزون. انت تعرف ان لما كانوا ايام الاستشهاد يفوتوا على بعض شبان زينا كده مثلا، يفوتوا خبطوا على باب بعض يقول له في ايه؟ يقول له النهارده في استشهاد في الشارع الفلاني يلا بينا. يتناولوا يلبسوا اللباس البيضة، هدوم بيضة جميلة، يروحوا الاستشهاد. عارفين انتوا القديسة اللي كانت في السجن ودخل الراجل ضحك عليها مسيحي قال لها انت ست؟ لابس هو لبس عسكري ودخل قال لها انت ست ويبهدلوكي وحرام انت ست غلبانة، لو كنت راجل كنت عادي.
انا خد اللبس بتاعي وهربي وانا راجل اقعد مطرحك. قالت له اه فعلا انا ست ممكن يعملوا فيها حاجات مش كويسة. وطلعت وهربت. تاني يوم اكتشفوا الحكاية، اخدوه في وسط ساحة في اسكندرية عشان يعدموه يقطعوا رقبته. هي عرفت من بعيد، جت تجري لحقوا الراجل اللي هيسرق الاكليل بتاعي وتصرخ الراجل ده ضحك عليا سرق الاكليل بتاعي، ده اكليلي ياخده ازاي؟ ده الملكوت يا اعزائي اللي عاش الاباء القديسين. حزنه ايه؟ هو كان في حزن يحزن قلبهم غير الخطية. ملكوت مملكة المسيح ومبادئ تانية، مبادئ تانية جميلة جدا. مبادئ بتتكلم عن المحبة ومحبة الأعداء، وهذا لا يقبله الإنسان، لأن اللي يقولك تحب عدوك تقول له ازاي ده؟ ازاي بس أحب العدو بتاعي؟ دي مش طبيعة الإنسان. أنا أحب كده عين بعين وسن بسن. أقولك لا، تحب العدو بتاعك ده. انت ان حبيت العدو تبقى شكل المسيح بتاعك، لان احنا الملكوت بتاعنا ملكوت الهي وماشي حسب قوانين الهية. والمحبة فلتكن بلا رياء، ونحب من غير من رأي. وتبص تلاقي فيه مبادئ غريبة جدا، والملكوت بتاعنا ده مليان بالفرح. ويقول كده اذا طردوكم من اجل اسمي افرحوا وتهللوا. عاوزكم تكونوا فرحانين يوم ما يهنوكم عشان خاطر اسم المسيح. حاجة عجيبة قوي، ملكوت. وعاوز يكون لكم ايمان جبار جدا ان الملك اللي معاكم ده اقوى من كل ملوك الارض، هو ملك الملوك ورب الارباب. مش عاوزك تحس بصغر نفس، ده انت مفروض تعيش فرحان تقول يا سلام، واحد بياكل جسد المسيح ودمه، واحد ابن ربنا بالمعمودية، واحد اسمه مكتوب في السماء. انت تفتكر ان المسيح جه عشان يقول ما تسرقش وما تكذبش وما تحلفش زي الانبياء اللي جم؟ عارفين الحكاية ديت وشبعنا منها. المسيح جه عشان يؤسس الملكوت بتاعه اللي احنا النهاردة عايشينه، ده ملكوت المسيح. عشان كده احبائي كانت الكنيسة الاولى صعب قوي. مرة يوحنا فم الذهب جت واحدة بتروح في اماكن الخلاعة، زي ما تقول مثلا ايه، مش في ساعات ناس كده طيبين في الكنيسة، يعني يقول لك سهرنا النهاردة عند في الملهى الفلاني ده، او بعد ما عملوا مرة كان في اكليل وكان خادم حلو عندنا في مدارس احد كده مش في الكنيسة دي يعني، وبعدين بعد الاكليل كده اكليل الجواز قالوا ايه سهروا معرفش في فندق ايه، وفلان الرقاصة كانت بترقص في الليل دي. ايه ده ملكوت المسيح ده؟ ولا ده عك في عك لخبطة ده؟ ايه ده؟ ده مش ملكوت المسيح. ملكوت المسيح صحيح اداله الحق ان هو يتجوز ويعيش كل حاجة ويكون له اولاد في مخافة ربنا، لكن ما قالش ان هو يعيش في حياة دنس او يبقى الاكليل المقدس ده وحلول الروح القدس عليه في الليلة دية المقدسة انها تنتهي بالحاجة الوحشة دي. وقف يوحنا فم الذهب قالوا له الست دي بتيجي الكنيسة. قال طيب، قال للشماس اقف على باب الكنيسة ولما تيجي قول لها ما تخشيش، اطلعي ماشي برا. فجاه قال لها لا ما تخشيش، ابونا الاسقف قال ما تخشيش. قالت له ليه؟ هي كنيسة معرفش ايه لازم اخش. حصل دوشة، جه يوحنا فم الذهب على الباب قال لها عاوزة ايه؟ قال عاوزة اخش الكنيسة. قال لها لا ما تخشيش الكنيسة، الكنيسة دي ملكوت ربنا والكنيسة ديت اعضاء جسم المسيح، وانت بتقطعي نفسك بنفسك بسلوكك المشين ده. قال له طب توبت، والواحد مش ممكن يتوب يرجع لربنا؟ قال لها لا، هاتي كل الفلوس بتاعتك واللبس بتاعك حياتك الوحشة دي كلها وحرقيها هنا في حوش الكنيسة، تعالي خش الكنيسة بعد كده. قالت له حاضر. راحت جابت كل حاجة
وحرقتهم ودخلت. وانتوا تتذكروا طبعا الحادثة الرهيبة بتاعت حنانيا وسفيرة، ان هما لما دخلوا دخلت وباعوا نصف الحقل وكذبوا، قال لهم انتوا بتكذبوا على الروح القدس، دي كنيسة الروح القدس، انتوا بتكذبوا على مين؟ على الروح القدس، تقعوا تموتوا على طول. كنت بتناقش من مدة كده مع بعض اخواتنا شبان، يعني كنا بنتكلم على خطايا الشبابية في العالم، ففي اراء كتيرة بتقول مادام احنا ما بنسقش الحد، يعني افرض ان واحدة بكفها، وده منهج يعني منطق معقول، واحدة بمزاجها يعني حبت ان هي تخطئ مع شاب بمزاجه والاثنين كاملين السن، ايه الضرر اللي اضروا بيه المجتمع يعني؟ بره طبعا بيقولوا كده باستمرار، لكن استعجبت برضو ان المنطق بينتشر هنا كده. قلت له عزيزي ما فيش ضرر للمجتمع ولا حاجة، لكن هو في الخطر اللي موجود ان انا كمسيحي واخد الروح القدس فيا، كيف اصنع هذا الشر العظيم؟ انا مش مهمنيش الناس ولا يهمني القانون، القانون مش هيعاقبني، وانا ما اسأتش لحد، وهي اللي راضية ومبسوطة 24 مرات، لكن انا اللي بتكلم عن نفسي ان انا دلوقتي اخطأت في حق نفسي اللي انا هيكل للروح القدس. انا عاوز اسأل نفسي دلوقتي، انا دلوقتي كواحد في ملكوت ربنا واخد المسيح وعضو فيه، مش هي دي حياتي انا ماشي فيها فرحان ولا ندمان؟ ان كنت ندمان انك مسيحي وبتحسد اخوك اللي مش مسيحي لانه هو بيمشي مع بنته وبيسهر وبيبات هنا ويروح هنا، فانت لان انت واخد المسيح، وبعدين المسيح قال لاولاده سيكون لكم في العالم ضيق، بس بصوا ان انتوا حتى انكم فرحانين دايما. قالوا له طيب تضمن لنا السكة كده؟ قال انا معاكم كل الايام والى انقضاء الدهر، بس تعالوا. تعالوا ايه؟ ده واحد جدع يعرف تعالوا ايه. تعالوا ورايا شايلين الصليب. الصليب؟ قال دي ميزة علامة المسيحية، المملكة بتاعتي دي بقى، كل الممالك اللي في العالم دول غشاشين. غشاشين؟ قال لان دولت بيدوا متع عالمية تنتهي بسم وبموت، لكن انا بدي علاج للنفس، بدي صليب. صليب؟ قال الصليب ده فيه الحب الحقيقي، هكذا احب الله العالم حتى صلب ابنه، بذل ابنه على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به. والصليب ده فيه القوة، والصليب ده فيه الطهارة والقداسة، والصليب ده فيه صلب للأهواء والشهوات كل حاجة، فما تمشيش في العالم من غير الصليب. بيفكرني ليه الآباء القديسين كانوا بيفكروا في موضوع مهم قوي هقوله لكم دلوقتي، هو ان هم كانوا بيصلوا باستمرار، بس كانوا يسموها الصلاة دايما او الوجود الدائم لله. عارف ليه؟ عشان خاطر هم في ملكوت ربنا باستمرار، حتى هم عايشين في العالم هم ما زالوا في ملكوت ربنا، فالصلاة دايما والاتحاد الدائم مع ربنا مع حمل الصليب مش ممكن يخلي الانسان يتهزم قدام شهوات العالم ابدا. عارفين انتوا قصة يوستينا اللي الشيطان حاول يسقطها في الخطية، ولكن كل ما يروح لحدها يلاقيها رفع ايديها بتصدي. يبقى انت دلوقتي فهمت ايه معنى الصلاة في ملكوت ربنا. الصلاة في ملكوت ربنا ان انت تكون في صلة دايما بالملك السماوي. اشارات مثلا، افرض انت دلوقتي عسكري في الجيش بتاع الملك السماوي، تفتخر بهذا، تبقى على صلة باستمرار بالقائد بتاعك، بالقائد بتاعك، اهو ده الصلاة. الصلاة يعني وجود دايم لله، حديث مع ربنا. شفت قد ايه الصلاة عندنا سهلة؟ تصلي وانت ماشي، تصلي وانت كليتك، وتصلي في البيت كل حاجة. عشان كده الكلام الكتير
والهزار

كتير، مش لان هم خطية في حد ذاتهم، لان هم بيقطعوا الصلاة وصورة الصليب من قدام عينيه، وديت مأساة القرن اللي احنا فيه. انشغال كتير، حركة كتير، كلام كتير، شغل كتير، صلاة مقطعة مع ربنا، شكوى ان ربنا مش معانا، مهزومين من الخطية، مهزومين من الخطية. يا مهزومين من الخطية، يا بنحسد الناس اللي في العالم ونقول ليه ربنا راضي عنهم ويسمعنا الدنيا منفرجة قدامهم وربنا بسطهم الى اخره، واحنا عايشين في الدقيقة. يا سلام، ليه الصلاة عند الاباء القديسين كانت هي حياتهم؟ ده بيتكلموا عليها ساعات ان هي الهوى اللي بيستنشقوه في الرئة بتاعتهم. يعني لما الرئة بتقفل وتفتح، بتفتح على اسم يسوع وتقفل عليه. ليه كانوا بيصلوا باستمرار؟ كانوا في حالة فرح، دي طبيعة الملكوت بتاع المسيح. كانوا في حالة صلاة باستمرار، كانوا في حالة في حمل الصليب دايم، كانوا مملوئين من الفرح الكامل، كانوا مش عاوزين اكتر من كده. هي دي كل الامال بتاعتهم، ان هم يعيشوا للمسيح. وكانتش شخصياتهم ضعيفة. النهاردة لما تلاقي واحد مسيحي كويس تقول اصله غلبان عشان كده، لكن المسيح بتاع زمان ده راجل عايش كده فوق، اعلى من الناس، قوي، شجاع، بسيط، مليان من الفرح، حامل صليبه مشهور المسيح. ليه مبادئه؟ مش لان هو راجل اخلاقي او يقولك انا صاحب مبادئ، لا، لان هي مبادئ المسيح، مبادئ الملكوت بتاعه. عشان كده احنا هنا بنسمي الكنيسة اللي على الارض دلوقتي الكنيسة المتغربة، ونسمي الكنيسة اللي في السماء الكنيسة المستوطنة عند الرب. ده بولس الرسول اللي بيقول كده، المستوطنة عند الرب. فاحنا الكنيسة هي الكنيسة اللي فوق، بس دي متغربة في الغربة، لكن ده ما يمنحش ان هي كنيسة بتاعة المسيح وقائدها المسيح وعايشة حسب تعاليم المسيح. تيجي بقى فوق، يقول لك ان المدينة ديت مش هيكون فيها هيكل، لان المسيح نفسه هو هيكل. طب ما احنا هنا برضو المسيح هو الهيكل بتاعنا، هو المذبح وعليه جسد ودم، ومش هيكون فيه فوق شمس، لان المسيح هيكون النور بتاع المدينة دي فوق. طب ما احنا فعلا هنا المسيح هو نور العالم. تقول لي احنا بنغلط على فكرة، نفتكر نور العالم يعني يتشاف بالعين. المسيح ما يتشافش بالعين، لما بيقول نور العالم ده نور يدخل القلب، ده هو نفس النور اللي هيبقى فين؟ في السماء. انا نور العالم مش معناه نور مزيدة، مش معناه نور زيدة، ده نور يدخل جوه القلب. لما يقول انا هو الحياة، طب ما هو الحياة اللي هنلاقيها فوق في السماء هي الحياة اللي موجودة على الارض هنا. لما يقول ان هو ملك الملوك ورب الارباب فوق في السماء، طب ما هو الملك بتاعنا ملك الملوك ورب الارباب. لما يقول ان فوق مش هيكون فيه دموع ولا حزن ويمسح الله كل دمعة، طب ما احنا فرحانين ومناش دموع هنهوت الا الدموع على الخطية، لكن احنا مش باكين على العالم. في حديث ربنا كمان على مع اليهود قال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق، وابتدى يكلمهم ان هم ولاد للعالم، انتم من العالم اما انا فلست من العالم. ايه العالم ده؟ طب احنا من العالم ولا مش من العالم؟ قال لا، مش من العالم. احنا لنا شكل الناس اللي في العالم، لكن احنا مش من العالم، لان العالم اللي بره ما اتولدش في المعمودية، لكن انا اتولدت في المعمودية. فمنين تقول لي ان انا من العالم؟ انا شكلي شكل الناس اللي في العالم،

لكن انا مولود من المعمودية، انا مش من العالم، انا من فوق. هلوم انا من فوق انتم من اسفل. فابتدى يتكلم عن العالم. العالم مش الناس، يقول اللي يحب العالم اللي فيه محبة العالم، اللي لان محبة العالم عداوة لله. يعني ربنا بيقول لي اكره الناس اللي في العالم، لا العالم. قال ايه اللي في العالم؟ شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم الايه؟ المعيشة. بص كده، العينين شهوة الجسد، جسد ما ينتهيش من شهوته، وشهوة العينين كل يوم عمالة تشوف، وتعظم المعيشة الامال في العالم شهوة العينين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة. ثلاث حاجات دول، قال دول العالم. العالم يمضي وشهواته تزول، لكن كلمة الله تثبت إلى الأبد.

0: مكتبة التوقيع لقضية البعض المعظم الآن بشنود الثالث أقدم لكم
1: قلوب على أنواع، منها القلوب القاسية ومنها القلوب الحانية.
0: محاضرة قضية البابا يوم الأربعاء المبارك من مواخذ 22/1/1997.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة المصالحة مع الله دي عايز أقول حاجة بسيطة. هناك قلوب كثيرة قابلها الله وتعامل معها وهي على أنواع، منها القلوب القاسية ومنها القلوب الحانية. في قلوب قابلها ربنا قلوب حساسة جدا، يعني تطيع مجرد إشارة. القلوب اللي

حساسة لربنا ورقيقة في التعامل معاه. مثلا من جهة الدعوة، ربنا يقول لإبراهيم اذهب واترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك. على طول يسمع الكلمة بكل رقة ويفاوع ولا يفكر مصيره ايه، كما قال عنه بولس الرسول في عبرانيين 11، قال مضى وهو لا يعلم الى اين يذهب. هل حسن من ضمنها ايضا الرسل الاثني عشر، واحد زي متى موجود في مكان الجبايه، ربنا يقول له اتبعني على طول يتبعه ويسيب كل حاجه، حساس نحو مشيئه الله ويطاوع من غير ما يناشف. بل من ضمنها ايضا شاول الطرطوسي، يقابل المسيح في السكه وهو راجل صاحب سلطان بياخد اوامر من رؤساء الكهنة ويجر نساء ورجالا الى السجن، يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك ان ترقص مناخ. فعلى طول يتبعه يقول له ماذا تريد يا رب ان افعل، مع ان عقليته عقلية فريسية وراجل من اليهود الشداد، بيقول على مذهب ديانتنا الاضيق كنت فريسيا. نتانائيل مجرد كلمه من المسيح قال له يا معلم انت هو ابن الله ملك اسرائيل. دي نفوس حساسه. في نوع ثاني كان يجادل، والقديس برضه يعني مش زي مثلا موسى النبي، ربنا يدعوه يقول له لا لا لا لا لا انا لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا من حين كان كلمت عبدك وحسبت الواحد بجالي يكلمه تاني، يقول له لا لا لا انا اغلى في الفم والشفتين وما افهمش في الموضوع ده. لكن ربنا فضل وراه لغايه ما طلع. زي جدعون مثلا، يجي له ملاك الرب ويقول له السلام لك يا جبار البأس الرب معك، يقول له الرب معك؟ منين ربنا معانا؟ لو كان الرب معنا اخبرني يا سيدي، لو كان الرب معنا لماذا اصابتنا هذه البلايا؟ ناس بيجابني. من ضمنهم زكريا الكاهن برضه، لما بشروا الملاك ان هيجي له ابن جاهل، لغايه لما الفم اللي بيجادل ده ربنا قال له الفم ده هيفضل ساكت لغايه لما الواد يتولد. لحظة ربنا معاه كان تصرف لحظة حاجة، كان يقدر يقول له خلي فمك صامت لغاية لما مراتك تحبل وتشوف بطنها كبيرة بعد كده تتكلم، قال له لغاية لما يتولد، وفضل صامت لغاية لما ايه الواد يتولد. في نوع رقيق برضو حتى من غير ما ربنا يدعوه، هو اشعياء النبي. ربنا قال من ارسل؟ قال له انا يا رب ارسل. على طول يعني مش جات له دعوه وجادل فيها، ده من غير ما تجيب له دعوه. زي استجابه المراه السامريه بسرعه، يا دوب اتكلمها المسيح كلمتين فامنت بيه، ومش بس امنت وبشرت.
وزي مريم القبطية في التاريخ. على الرغم من وجود هذه الأصناف الحساسة، يوجد هناك أناس قساة القلب، ناس قساة القلب، زي ما سجيس استفانوس أثناء رجمه قال لهم يا قساة الرقاب، وزي ما قال السيد المسيح لأهل أورشليم، قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. ناس صعبين. ولذلك تعتبر الخطية قساوة في التعامل مع الله. لذلك قال بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين في الاصحاح 3، قال لهم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني الشخص الخاطئ اللي ما بيستمعش لصوت ربنا فقلبه قاسي من الداخل، لا تقسوا قلوبكم، خصوصا في التعامل مع ربنا الرقيق القلب البعيد عن القساوة دي. قلب ربنا بعيد جدا عن القساوة، بل يتميز بالرقة واللطف والحنو، وأعطانا لمعاملاته لنا قدوة صالحة. يعني ايه مثلا؟ يعني نبص نلاقي ربنا شايف يعقوب قبل الآباء خايف من اخوه عيسو، فيرق قلب الله جدا، مع ان يعقوب كان خدع اباه ومشي غلط الى اخر، لكن اول ما لقى خايف في السكة اظهر له الرؤية العظيمة، سلم واصل بين السماء والارض والملائكة طلع ونزل عليه في تكوين 28، وقال له ها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض. قلب طيب حنين حتى من غير ما يعقوب يصلي ساعتها او ماشي وتعبان، لكن ربنا طيب في معاملته لنا. لقى ابراهيم بيرفع السكينه على ابنه مع انه مديله الوصيه دي، ما احتملش ربنا دي، فقال له لا لا لا لا لا، ارفع يدك عن الغلام ولا تفعل به شرا. لقى بطرس قطع ودن العبد عبد رئيس الكهنه، فكان الله حنين جدا على هذا العبد، لزق له ودانه وصلح له تاني، مع انه عبد ما كانش بيسمع الكلام، لكن برضه اداله ودان ولو ما بتسمعش الكلام. ربنا الحنين اللي ما عندوش قسوه، اللي لما لقى سارة طردت هاجس حن عليها في السكة. لما لقى الراجل اللي عند بيكت جيت حزة اللي بقاله 38 سنة ليس له انسان يرميه في البركة لما يتحرك الماء عشان ينال الشفاء، هو بنفسه شفاه. ربنا اللي لما لقى ايليا هربان من ايزابيل وخايف، ايليا الجبار الشديد، لما لقى خايف ظهر له في السكه وقال له مالك ها هنا يا ايليا، وطيب خاطره بكلمتين كويسين. ربنا لما لقى المرأة المضبوطة في ذات الفعل وهيرجموها وقف ضد راجميها وأنقذها منهم،

من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول خطر. ربنا الطيب اللطيف اللي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الله الحنون الطيب كان يعني ما يحبش القسوة مع الخطاء وقف جنبهم، لكن مع الخساء وقف ضدهم، وقف ضد الكتبة والفريسيين وقال لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المرعون. ليه؟ لانكم تحملون الناس احمالا عصرة الحمل لا تستطيعون ان تحركوه في الظهر. قال لهم لا مش كده، خليكم حنينين على الناس ما تحملهمش احمال ثقيلة. اللي ادانا مثل العبد اللي مديون وسيده لما بقى قصاده مرضيش يرميه في السجن وعفى عنه، فلما خرج مسك عبد زميله وطلب منه دين وحب يرميه في السجن، قال لهم لا لا لا لا لا، العبد القاسي ده تاخدوه وهو ده اللي ترموه في السجن لانه ما كانش لطيف مع زميله وكان قاسي على زميله. فربنا ما يحبش القسوة دي ابدا. والعجيب ان اولاده القساه او شعبه القاسي كان يعاتبهم في رفق. يعني يعاتبهم في رفق؟ يقول اسمعي ايتها السماوات او انصتي ايتها السماوات واقشعري ايتها الارض، ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. طب يا رب اللي عصوا عليك ده تعمل ايه؟ قال لهم هلما نتحاجج يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالفرنس فابيض مثل الثلج. يعتب رقيق مع انهم كانوا ناس وحشين. يقول لهم في سفر ارميا النبي شعبي عمل شرير، تركوني انا ينبوع المياه الحيه ونقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تنطق ماء. ربنا اللطيف اللي لما يلاقي الابواب مغلقه امامه يقول انا واقف على الباب واقرع، من يفتح لي ادخل واتعشى معه وهو معه. طب وان ما فتحش يا رب افضل اقرا على الباب لغايه لما قسوته تتركه ويفتح مره ثانيه. او ممكن يبدي درس لهذا الانسان زي ما فعل مع عذراء النشيد وقرا على باب قلبها فلم تفتح فمد يده الى القوه فانت عليه احشاؤها، ولكنها قالت غسلت رجلي فكيف هو استخدم خلاطه. ده كلام ده ابنت تقول ايه؟ فبتقول حبيبي تحول وعبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. خذ درس، لكن برضو رجع ثاني وصالحها ومشيت الامور كويس. العجيب في ربنا ان يقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم. طب برضه هو معاند ومقاوم وتمد ايدك؟ عيال بكره يتصلحوا وبكره يتوبوا ويبقوا كويسين، نطول امدنا عليهم لغايه ما يتصلحوا. طيب ربنا عجيب قوي في سبته، على الرغم من ان محبته غير محدوده ونحن نقابلها بنكران بجميل وبجحود، لكن برضو لا يزال يمد يديه طول النهار الى شعب معاند ومقاوم. حتى على الصليب عايزين قسوه من الناس اكثر من الصليب.

الله على الصليب قل يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. صدقني يا رب انت طيب طيب بجد طيب حتى مع الناس اللي مهماش طيبين يعني. ومع ذلك احنا بنمشي في قساوة حتى مع الله حتى ضد الله. القساوة دي ان على الرغم من ان ربنا بيطيل اناسه ويصبر وعلى الرغم من معاملته المحبة نحن لا نتأثر بطول اناس الله غير عالمين ان طول اناسه انما تقتادنا الى التوبة. الانسان صاحب القلب القاسي لا يتأثر بالصلاة ولا بقراءة روحية ولا بلحن ولا بتمثيلة ولا بقداس ولا بعظة لأن هذه الأمور الروحية إنما نزلت على قلب من صخر زرع نزل على صخر. القلب الطيب يبقى طينة لينة في يد الله يشكلها كما يشاء. أما القلب القاسي يبقى زي طينة خشنة لا يصلح إن ربنا يعمل منها آلية للكرامة ويجد انها لا تصلح الا آنية للكوان. قلب صعب شديد لا عظات ولا تأثير ولا ألحان ولا تأثير ولا آيات ولا كتب روحية. قلب تعبان حتى لما يتأثر شوية ويجيب فيه تأثير يقول عليه الكتاب وإذ لم يكن له أصل جد. بل ان هذا القلب القاسي ايضا لا يتأثر بالاحداث لا يتأثرش بالحوادث. يلاقي الزلازل بتحصل ساعات في خط وبعدين يرجع لقساوة قلبه زي ما هو والزلزال يا عم ولفنا عليه. يلاقي السنور تيجي فيتخض يقول لك تيجي الإيزون اللي موجود في الشمس له تأثير وتأثير يتأثر شوية وبعدين يرجع تاني. قساوة القلب ما بتعملش فيه أثر. واحد يموت يتأثر بإيدين ويرجع تاني. قلب قاسي قلب قاسي لا يستجيب لكلام الله ولا يستجيب للأحداث ولا يستجيب للأحداث ولا يتأثر بالإنذارات التي يضعها الله في طريقه. كما في انذارات يعني امرض مرض يجي له ورم يخاف ان يبقى سرطان يقول له طب يا رب وخلاص انا من اول دلوقتي حقها زي اغسطينوس اللي كان زي موسى الاسود اللي كان حقها زي الملك مخيل زي الملك جبريل وهزله وبعدين يحللوا الورم يطلع ورم حميد يقول له لا نحن هنا وبينك مسافات لسه بدري ويرجع الى قساوة القلب. قال لك ايه ما طلع حميد. هذا مش معقول. قلب قاسي لا يتأثر بالانذارات بل لا يتأثر بوخز الضمير. وخذ الضمير ده عبارة عن صوت الهي جواه عبارة عن الروح القدس يمجده على الخطية. بعد شوية خفيف ولا يتأثر بالأيقونة اللي فيها المسيح مصلوب ولا بالأيقونة اللي فيها إكليل الشوك. يبص يقول اه الفنان ده كويس قوي الفنان

انت بتلقي ملاحظاتك على الفن ولا تأثرك الروح بالمسيح المطلوب وبالشوك اللي فيه. قلب قد كد من صخر مش ماشي زي ما هذا. كما انه

انا اخطيت صلوا من اجلي وانا خلاص حطت الشعب اللي انتوا عايزينه. ترتفع الضربة يرجع ريما لحالة الثلاثين. هذا صعب قلب الله. هذا القلب القاسي كما انه قاسي مع الله يكون قاسي على الناس ايضا. تلاقي القلب القاسي قلب غضوب، يغضب يسخن، عينيه تطق شرار زي ما بيقول نار، ما يحتملش لان قلبه قاسي، لا يغفر لغيره لان قلبه قاسي، ما عندوش رقة، ما عندوش لطف، ما عندوش مراعاة لشعور الناس، ممكن يجرح الناس كما يشاء بقلب قاسي. ان غلط احاسيه يكون عنده كثرة التوبيخ. ده كثرة التوبيخ دي ربنا يعني قال عليها الكثير التوبيخ المقسي قلبه، يعني كثرة التوبيخ فيها قساوة القلب. إنسان أيضا في قساوة قلبه يهدد، يتصل بالعناد من أجل قساوة القلب، لا يتوب من أجل قساوة القلب، لا يخاف الله من أجل قساوة قلبه، عنده كبرياء. قساوة القلب هي عبارة عن موضوع كبير جواه خطايا عديدة جدا. الحاجة اللي احنا بنسميها الخطايا المرتبة، خطايا مرتبة، مرتبة من مادة خطايا. فايه اسباب ومجالات هذه القسوة؟ عموما الخطية تقسي القلب، يعني شوفوا علاقة الخطية بقسوة القلب. قسوة القلب تلد الخطية، وأيضا الخطية تلد قسوة القلب، فهي تأخذ وتعطي مع بعض. ساعات الكبرياء تلد قسوة القلب، ساعات الطبع يلد قسوة القلب. زي فرعون كان طبعه قاسي، هو كده طبعه قاسي. في ناس من اللي طبعهم لطيف، يعني هادي، ده عندنا ستات من اللقباط ما يقدروش يذبحوا فرخه، وعشان تذبح الست فرخه يجي للكاهن تقول له اديني حل يا ابونا، اديني حل عشان نذبح فرخه. وفي بني ادمين تانيين يذبحوا الواحد البني ادم من غير ما رمشه يقرف، يذبحوا. وفي ستات يذبحوا الراجل ويقطعوا حتت ويحطوا في اكياس نايلون. ويرموه للكلاب الضخمة. انا مش الحاجات دي جت في الجرايد، انا مش بقترحها، انا مش عارف ازاي. ده قيل مره ان واحده ست ذبحت واحد وشفته، يعني طلعت اللحمه من العد فتعمله كوستوليت. تتقفوا على القسوه على غرابه الموضوع. ففي ناس عندهم قسوة بسبب الطبع بتاعهم. من امثلتهم زي ما قلنا فرعون، ومن امثلتهم هيرودس الملك الذي عاصر الميلاد، امر بقتل كل اطفال بيت لحم من الرضيع لسن السنتين، يقتل كل الاطفال بتاع البلد كلها.

قلب قاسي. وفي ساعات قساوة القلب تأتي بسبب الكبرياء وبسبب النصيحة الخاطئة. يعني فرعون بيقول اتعب الشعب بعبودية قاسية. العبودية ايه؟ قاسية. واحد ثاني من الناس الطيبين برضو كان عنده الحكاية دي، سليمان الحكيم، واثناء بناءه للهيكل اثناء المنشآت اللي بيعملها اتعب الناس برضو بعبودية قاسية. فبعد ما مات سليمان جم الناس وراحوا الابن رحبعان وقالوا له ابوك قص النير علينا، فاحنا نطلب انك انت عم تخفف شوية ما تبقاش زي ابوك. فرحبعان شاور الشيوخ وشاور الشبان. الشيوخ قالوا له كلمة لطيفة، قالوا له ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب واحببتهم وخدمتهم يكونون لك عبيدا كل الايام. انت لو مشيت لطيف معاهم واحببتهم وخدمتهم، انت ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب هم هيبقوا لك عبيد طول الايام. فراح للشبان قال لهم انتوا رايكم ايه؟ قالوا لا، هم هيستضعفوك ولا ايه؟ افتكروك انك انت يعني مش ده انت تقول لهم الان. تقول لهم انا خنصري اغلظ من نفس ابي. ابي ادبكم بالصياد وانا ادبكم بالعقارب. انتوا فاكرين ايه؟ فقال لهم الكلمتين دول بقسوة، كانت النتيجة ان قالوا الى خيامة يا اسرائيل، وعشر اصباط تركوه وما فضلش عنده الى جوار سبت الجحنوت غير سبت يهوذا، وضاعت منه البلد دي كلها بقيادة يا ربعام ابن نباط. يا حبيبي ما كان بلاش القسوة دي ما تجيبش نتيجة. اهل ضاع، ما هو في خطايا الواحد يعملها تبقى خطية العمر كله. اهو دي خطية العمر كله بتاع رحبعام، وانقسمت المملكة بسبب قسوته، بسبب استماعه إلى نصيحة خاطئة من شبان يعني فاكرين إن الشدة هي القوة. ساعات القساوة بتأتي من الرغبة في الانتقام. يقول لك ده عمل انا هعرف ربي. من اصعب الامثله على هذا الامر قسوة شمعون ولاده، لما اختهم دينا يعني اخطا اليها ابن شكيم، عملوا حيله لغايه لما قتلوا بيها كل اهل القلب. قالوا لهم ما نقدرش ندي الناس، مش مختونين، احنا يهود ونحب القتال. قالوا نختت، فختموا القريه كلها، نزلوا ذبحوها. ايه القسوه دي؟ لما عاتبهم ابوهم قالوا له ايه؟ النظير زانيه يفعل باختنا؟ يعني بيبرروا نفسهم في القسوه برضه، مش بيقولوا اختينا، لا، دول يستهبل، دول ما يجوش الا بالدم. من ضمن اسباب القسوه ايضا الغيره. عشان كده السفر النشيد يقول الغيره قاسيه كالاويه. قاسيه الغيره، ده لو واحده ست بتغير من واحده تاني تبقى الله يرحمها، تدبر لها تدابير وما فيش حنيه ابدا، تتخلص منها او تتخلص منها، غيره صعبه. عند الستات اكتر، لكن برضه ساعات عند الرجاله.
يعني قايين لما قتل هابيل وهو اول قاتل على الارض وكان بسبب غيره برضه، لقى ان ربنا نظر الى محرقة هابيل وقبلها فقال اخلص عليه. صار اولي الغيرة دي بتجيب قسوة. او لما واحدة تبقى ضرت واحدة تاني ضرت عشان سموها ضرة ليه؟ جايز من الضرر ولا حاجة؟ المهم برضه بتبقى غيرة، يعني مين اللي استولى على الراجل، هي ولا ضرة؟ والراجل بقى غنيمة لواحدة منهم ويبقى لوحديها، يعني ما يبصش لواحدة تاني. ده من أجل الغيرة دي وجدنا ليئة بتغير من أختها راحيل، لأن راحيل كان شكلها حلو وليئة يعني شكلها مش ولا بد وضعيفة العينين، وأبونا يعقوب أخذها مأجر يعني بخدعة. فقالت الكلمة العجيبة، قالت مصارعة الله صارعت مع أختي، مصارعة الله صارعت مع أختي، يعني حتى لو كانت الضرة أختي شقيقة برضه الغيرة ما لا تعرف لا شقيقة ولا أخت، ما تعرفش غير مصلحتها. الغيرة دي صعبة جدا وغيرة الضرة. ساعات غيرة الحما برضه تشعر إنها ربت واد وساعدت فيه طول عمرها وجات بنت خدته على الجاهز تبقى مفلفلة. مش كل الستات طبعا، يعني احسن حمى حدثنا عنها الكتاب المقدس نعمة، نعمة حماة رعوش، يعني ما شفتش في القصص اللي قريتها، ليش في قصة ثانية ما شوفش القصة اللي قريتها حماه لحد مرات ابنها زي نعمة. من ضمن القسوة أسبابها يعني أنواع من الشهوة، مش ضروري شهوة جنسية، يعني مثلا آخاب اشتهى أن يمتلك حقل نابوت اليزرعيلي، فلأن كان عنده الشهوة أن يقتني هذا الحقل، كانت النتيجة لمساعدة زوجته إيزابيل أنهم دبروا تهمة للراجل وجابوا شهود زور وقالوا عليه جدف وقتلوه ولحظت الكلاب دمه. عشان كده ربنا ما عجبتوش القسوة دي وقال له في المكان الذي لحس فيه الكلاب دم نابوت الإسرائيلي تلحس دمك انت عايز، لأنه كان قاسيا. القسوة دي صعبة. ساعات من أسباب القسوة الحقد، العداوة، الغضب. من الأمثلة الكبيرة للقسوة الحروب التي تفتح العالم، الحروب اللي يقتل فيها مئات الناس أو آلاف الناس، وكأن لا آدمية لهؤلاء ولا لفاكرين. والحروب بنشوف أشياء في الحروب تدل على مدى القسوة التي يعامل بها الإنسان، سواء بالنسبة لقتل الناس أو لتدمير بلاد أو تدمير مدن أو قرى أو تدمير مصادر الثروة عند الناس، كله كل قسوة. المدافع والبنادق والأناجل والطيارات وتتحول الأرض إلى جحيم، فين قسوة الإنسان هي السبب في كل هذا؟ من ضمن مظاهر القسوة أيضا الضرب والإيذاء والاغتصاب،

وفرض الأبوات على الناس إما تدفع كده لن يقتلك. ولها أمثلة كثيرة. من ضمن مظاهر الفتوى أيضا الناس الذين يبالغون في الأسعار في قسوة على الذين يشترون وبخاصة الفقراء منهم أو اللي يستخدمون الربا. يستغلون به الفقراء يعني. هذا السيد المسيح ضرب لنا مثلا آخر في القسوة وهو الصلاة. يعني لما سألوه في متى 19 ومرقس 10 قالوا له ان يعني مكتوب في الكتاب ان من اراد ان يطلق امرأته فليكتب لها كتاب طلاق يكتب لها كتاب طلاق وانها شيء. فقال لهم السيد المسيح كلمة لطيفة قال لهم موسى سمح لكم بالطلاق من اجل قساوة قلوبكم. يعني من اجل قساوة قلوبكم فصرح القديس يوحنا ذهبي الفم في تفسيره لإنجيل متى أن الرجل كان لما يتعب من امرأة يقتلها. فأيام موسى النبي هل يصرح لي بالطلاق بدل ما يقتلها؟ طبعا في أيامنا الحالية اللي الناس أصبحوا هياكل للروح القدس والروح القدس هل فيهم ما عندهمش الحياة. سأل يعني ما لم يصرح ابدا بالطلاق لاي سبب الا لعلة الزنا. القسوة كما قلت لكم بثلاث خطايا كثيرة. فاخر نقطة نقولها هي كيف يمكن ان الانسان يتخلص من القسوة. فاكر زمان واحنا شبان صغيرين كنا بندي طلبة مدارس الأحد تدريب في التوبة. يجيب إيه؟ يجيب ورقة زي دي ويرسم عليها الصليب. ويرسم عليها إيه؟ الصليب. وكل خطيئة يخطيها يجيب دبوس يشك في الصليب. أو صورة يدعو النصب مش تلاقي ضميره تعبه. فيبطل يخطي. كل خطية يشك دبوس في صورة المصروف. مش عارف تقدروا تعملوها دي ولا لا. من ضمن الحالات اللي تخلي الانسان يبطل القسوة ضد الله بخطيته اللي مثلا يقول ارواح الذين ماتوا هيشوفوني وانا بخطي. من ضمن الحاجات المؤثرة معاشرة الرحومين الذين لا قسوة عندهم او قراءة القصص عن الناس اللي عندهم رحمة. من ضمن الوسائل الاتصال بآلام المجتمع. كل ما الانسان يتصل بآلام المجتمع قلبه يحن وتدخل الرأفة الى قلبه والحنان ايضا يدخل الى قلبه. وخصوصا افتقاد المعوزين والمحتاجين. يعني لو ان مدرسي مدارس الاحد في ايام الاعياد اخذوا اولادهم الكبار وما يخلوهم يزوروا اماكن الناس الفقراء والمحتاجين ويقدموا بنفسهم حاجات هم تلاقوا الرأفة تدخل الى قلوبهم عن هذا الطريق. ولما الكتاب علمنا الصوم وان الانسان يصوم لغاية لما يجوع لكي يتراءف قلبه على الجوع الناس الجعانين اللي مش لاقين ياكلوا. القراءات الروحية ايضا تساعد. وايضا ترك اسباب القساوة. يعني الواحد يشوف ايه اسباب القسوة اللي عنده

هل هي نوع من الغيرة؟ هل هي نوع من الكبرياء؟ هل هي نوع من التخلص من المنافسين؟ هل هي الاهتمام بكرامته والانتقام لنفسه؟ يشوف ايه الاسباب ويحاول انه يبطلها. نكتفي بهذا وتفضل.

نسلم ليه عمره وعليه على طول مسنون. شرك يمحيه عمرك يبنيه، حالا تلاقيه ما بقاش مهدود. ما تعوش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

0: افتقد الله شعبه وشاع هذا الكلام عنه في جميع اليهودية وكل الكورة.
1: والمجد لله دائما. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. بارستوس بن شويس إنوبيون سو كيريه
2: إيريني فاسي
1: نبماتي سو.
2: أيها السيد ربي يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل الرباطات خطايانا من قبل الآمين المخلص المحية الذي نقفك تلاميذ القديسين وسط هر مكرمين خلق بالروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتم عليهم مسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار. أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا الأرض وربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس، ارزقنا يا رب برحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك بعلم أو بغير علم، بقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم وضعف البشر كصالح ومحب البشر وغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ارادتك الصالحه المقدسه لانك انت الهنا.
1: امين. كريالا ايسون كريالا ايسون امين. اونن امين تروشي فولينغو ايموتسيو بنشويس ايسوس بير خريستوس Smoni moem viaro mare beklainen te kirini oen soften bekleos sotiem mono nainan kriele son kirie flogi son amines moeroes moeroes dimitania koni evol gombi esmo
2: be Christos benuti
1: amines eshobi.
2: أيها المسيح الأهنى ملك السلام، أعطينا السلام، قر لنا السلام، كفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قد بالشكر يا أبانا الذي في السماوات،
1: قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

تسبيحة الساعة الثالثة وتسبيحة الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهم للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين.

0: زقصاس يوسمون قدوس قدوس قدوس وسم شارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: نتيجة المعزي الروح القدس رسول الأب باسمي فهو يعلم كل شيء أذكركم وقلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت إن قلت لكم أن أمضي ثم أتي إليكم لو كنت تحبون أن كنت تفرحون بأن أمضي للأب لأن أب أعظم مني قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست كلمة كلمة كثيرا بعد رئيس هذا العالم أتين وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من ها هنا أنا هو الخدمة الحقيقية بالكرام كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع وكل ما يأتي بثمر نقي لا يأتي بثمر أكثر وأنتم قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الأهل ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزح منا يا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك الروح القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة والقداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضيان نفوسنا يا من يدير لكل إنسان آتي العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أن تمتلئ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب لأنه مبارك الرب يوما في يوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: آمين الملك السماء المعاصي روح الحق الحاضر في كل مكان وملك كل كنز الصالحات موت حياة لما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنسة الصالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا منحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة قدوس الله

0: قدوس قايو قدوس حي لازل يموت لازل ناظر ارحمنا قدوس الله قدوس قايو قدوس حي لازل يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قايو قدوس حي لازل يموت الذي قام من الاموات صعد السماء ارحمنا المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل وان دود وكل امين ايها الثالث قدوس ارحمنا يا الثالث قدوس ارحمنا يا الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخوتنا الذين قد ربنا احفظهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا لازم الخطيه يا رب ان اقبط الباطن اليك لان لك المجد والعزه في اسم ثلاث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين سلام لك نسألك يا القديس أنت المجد العذراء كل حين ويتلى أم المسيح أسعد صلواتنا لأنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ويتلى نور حقيقة المسيح لأن العذراء القديس أسأل الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا اغفر لنا خطايانا أية العذراء مريم ويتلى القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي نعلم مغفرة خطايانا السلام لك أية العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل أسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشيرة تلميذ الطار بركاته علينا أمين.
0: متى جاء المعزي روح القدس الذي يسر الأب اسمي في عالمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم سلام يترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطي فلما أبصر الجموع صعد الجبل وعندما جلست قدم إليه تلاميذه فتحف العالم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزان الآن أنا متعزون طوبى لدعى لنا مرسل الأرض طوبى لجاء على تشر بأنهم يشبعون طوبى رحمة لنا مرحمون طوبى لعمقية القلب لنا معينون الله طوبى لصنع السلام لنا مدعون أبناء الله طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذ طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا في ذلك يوم لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملى لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينة كائن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الأهنى ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
2: في الساعة السادسة ثم تعالى السليم من الخطيئة التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزج الكتاب سقط أنا يا المسيح الأهنى نجينا أنا سرقت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض الباطل التفت إليه واسمعني عشاء وبكر وقت الظهر كلامي يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام
3: سابتريك يوكي عجب نبماتي
2: يا يسوع المسيح الهنا استمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت القتيل بالشباح وهيك الميت بموتك الزهر الإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطيئة ائتل أوجعنا بألامك الشافية المحية بالمسامير التي استمرت بها انقذ عقولنا من طاش العمل الهي الشوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السماية كرأفتك
3: كينيك عيك استوسيون استونيون آمين
2: إذ ليس لنا دال ولا حج ولا معذرة من أجل قصة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولدتي لأن يا ولدت إلا لأن كثيرة يا شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يا تال أم الطاهرة لا ترفضينا نحن الخدا من شفاعتك عند الذي ولدتي لأن رحم قدر على خلصنا لأنه تعلم من أجلنا انقذنا فتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل مجد اسمك القدوس
3: كيني كاي كاستوس يون استونيون آمين
4: سنعطى خلاصا فترد كل يوم متهنا عند مصد ذلك الطارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرف قائلا المجد لك يا رب سابت ريك يوكي يا ابن نزود لشخص غير الفاسد يا صالح طالبين مغفرة خطايانا والمسيح إلهنا لأن مشيئتك سريتنا انتصرت على الصليب لتنجي لذين خلقتهم من ربوبية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
3: كينيك عيك استوسيون استونيون آمين
4: أنت يا ممتلى نعمة وتلاء العذراء نطوي بك لأن من قبل صلب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنت

0: فنردنا واستحققنا الحياة الأبدية، وأننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لنا لأنه قوي. نور حقيقة مجدك الزراء كديس وتلاه يعني كل تنا مخلص سلام تولنا نفسنا مجد لك سيدنا.
1: سيدنا سبات الكنائز وفران خطاين وبشر بالسلس قدوس لوت واحد نسجد له أنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نوم بي لين واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى أنا أم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الجيد الكريم. الناس بالله لما جدوا مع الآب والمناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جاية مع رسولية نعترف مع معمودية وبحيدة مغفرة الخطايا ونتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي أمين.
2: نسألك يا حبيب.

0: 在于说有六九六九六，什么什么。
1: السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كافه اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الي لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والمجد
2: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد سبقت علينا وحق الرب يدوم الى الابد، امين.

0: Joseph, qui est insensé.
1: Et ne pas
2: si.
1: فنشكرسان الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة هو أيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضوء

0: كل آباء ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: لبولك ارحمنا الله وترفع علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات طلبات قديسين منهم بالصلاة عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة مباركة لمغفرة خطايانا.
0: يا رب وارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة.

عبيدك يا رب، خدام هذا اليوم وقمامس وقصص الشمامسة والكليروس وكل الشعب وضعف، يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس سويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خادم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و 150 مدينة القسطنطينية والمتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: فلن ينال الإكليل إن لم يجاهد قانونياً، ولا بد للفلاح الذي يتعب أن ينال أولاً من الأسمار. أفهم ما أقوله، فليعطيك الرب علماً في كل شيء. أذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي ينالوا الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لأنه لن يقدر أن ينكر نفسه. ذكرهم بهذه الأمور شاهدا قدام الله أن لا يتخاصموا في الكلام على شيء من الأمور التي لا فائدة فيها لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك مختارا لله، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق باستقامة. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، كونوا مشتركين في الآلام، كونوا محبين الإخوة، رحمين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. أما وجه الرب ضد فاعلي الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم. أما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

0: برغسيس فصل من أعمال أبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تكن معكم ومعي أبائي وأخواتي أمين. فتشاور الجند كي يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب، ولكن قائد المئة كان يريد أن يخلص بولس منعهم عن تنفيذ مشورتهم. أمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا إلى البحر ويعمون إلى البر، والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة. وبهذه الواسطة كانت نجاتنا جميعا إلى البر. ولما نجونا علمنا حينئذ بأن تلك الجزيرة تدعى مليطة، فالبرابرة القاتنون في ذلك المحل صنعوا معنا شفقة عظيمة، لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي كان ومن أجل البرد. وعاد بولس فوجد كثيرا من القش فأحضره ورماه على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونهشت يده. فلما رأى البرابر الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الرجل قاتل، وذلك لأن قضاء لم يدعه يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يصبه شيء رديء، أما هم فكانوا يظنون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ويموت. فإذا انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم ينله شيء مضر رجعوا للوقت وقالوا أنه هو إله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 20 من شهر أبيب المبارك أحسن لانقضاؤه عادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا بائي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 36 للشهداء استشهد القديس تدرس الشطبي، وكان أبوه يسمى يوحنا من بلدة شطب بأسيوط. ذهب يوحنا إلى أنطاكيا ضمن جنود جيش الملك، وهناك تزوج بابنة أحد الأمراء فرزق منها بتدرس ورجع إلى بلدته شطب واستقر فيها. كبر الصبي تدرس وتعلم الحكمة والأدب وأضاء السيد المسيح قلبه، فآمن ومضى إلى أسقف قديس واعتمد، وتدرج تدرس في الجندية حتى صار من كبار القادة في عهد دقلديانوس، وعينه واليا على أوتيخوس. ولما عرف أن ثعبانا ضخما كان يعيش في مغارة بالقرب من المدينة ويفترس كل من يصادفه، خرج متسلحا بصليب السيد المسيح وقصد مغارة الثعبان. وما أن خرج الثعبان من مغارته حتى صرخ به تدرس في وجهه قائلا: باسم يسوع المسيح أنا أهاجمك. وانقض عليه بطعنة رمح فقتله. فجاء الوثنيون وشكروا القديس وآمن بعضهم بالسيد المسيح. أراد القديس تدرس أن يرى والده، وكان يكسر الصلاة إلى الله أن يحقق لها الله هذه الرغبة. فظهر له ملاك الرب وأعلمه أن يذهب إلى شطب ليلتقي بوالده هناك. فجاء إلى الإسكندرية ومنها إلى الصعيد، وذهب إلى كنيسة شطب وسأل عن والده، فعرفوه أنه مازال حيا لكنه مريض. فذهب وتعرف عليه واحتضن وأخبره أنه آمن بالسيد المسيح، وظل معه 5 أيام. انتقل بعدها والده يوحنا إلى الفردوس فدفن تدرس ورجع إلى أنطاكيا. تولى ليكينوس على الشرق بعد دقلديانوس، والتقى مع قسطنطين في ميلان، واتفق على إصدار مرسوم ميلان في مارس 313 ميلادية للتسامح مع المسيحيين. ورغم هذا ظل يضطهد المسيحيين بعنف حتى هزموا قسطنطين سنة 300

123 ميلادية زار لنكينوس أثناء حكمه مدينة أخثيس التي كان الأمير تدرس واليا عليها، فاشتكى له كانت الأوثان أن تدرس مسيح ويكره عبادة الأصنام، فاستحضره وسأله عن إيمانه فأعلن أنه مسيحي، فحاول ملاطفته بمناصب أعلى فرفض، فغضب الملك جدا وأمر بضربه بالسياط ووضعه في الهمبازين، وكان الرب يرسل ملائكه ليشفيه ويعزيه، وآمن كثيرون من الجند والجمهور بالسيد المسيح حينما رأوا شفاؤه. أخيرا أمر الملك بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، بركة صلاته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا آمين.

0: γέτριες ελέησον ημέρ.
1: Σλήρ.
0: Επί εμπρόσευκη στάσετε.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسيك.
1: نعلو

صلاتنا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

0: Prabhu seva kosumenta evangelium.
1: Την γεστνή χωνευρών ευσόησεν τένι γομ κύρια φλογεσόν εκ του καταλού καν αγεϊού φαγγίρθμα σμα
2: φάσι κύριε
3: Κρυφού μπιχαφνα μάμαλλα ονσε τούλη σεμαίλ εγγίλ المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشيرة التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين وعلى الأفعى وملك الحياة تطأ وتسحق الأسد والتنين لأنه يوصي ملائكة

كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك

نعم أيها الآب، لأنه هكذا قد صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الابن، ومن يريد الابن أن يعلن له.

0: بنت بايئه بيوي بيوي كاتا ببرني من راسي انت بخريستوس اربرز بفين ريجون اوتنشوس النبتير انت ماري اسما فين بن صوتير تفكان النوفينا نيفولتو بهم بشويس ريجون بنيوت سوابن كان النوفينا نيفولتو بهم بشوي سريعون بياسلو فوروس مارتيروس بشوي سبور غوارجيوس كان النوفينا نيفولتو بهم بشوي سريعون بياسلو فوروس مارتيروس سي اودوروس بسترتلاتي سنتف كان النوفينا نيفول جيفس ماروتن جيفيوت نبشيري نمبب نف ماس او بتتريا سجي كيفول تنوش تموس تنتي او ناس
1: انس واسو برسوم ان كريليسون كريليسون خنوم اسمي
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق ساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

الفساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كل

تقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

الصراط، أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا

للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب.
1: اسجدوا.
0: وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين

الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن.

0: والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صنوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

0: لأن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبان قديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين ولدت لها القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد قديس استفانوس رئيس الشمام سأول الشهداء ناظر الله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد، البطر القديس ساويرس معلم نادي صخورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أوروغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروغوريوس صانع العجائب والقديس أوروغوريوس الأرماني، الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس ثلاث أنبا مقراط القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بشوير بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا طموهم حسقيال تلميذ والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القدس أبانا أنبا بخمس صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس متوحدين وأنبا ويصا تلميذ، أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخيل بحيري تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيريلوس السادس والأرش دياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: القارئ فليقل أسماء أبناء البطرقة القديسين الذين رقدوا الرب يحفظهم أجمعين ويغفر لنا خطايا

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين، ألكسندرا عبد اسكندر، إيزيس باخوم نهلة عزيز، رياض كامل تهاني حلمي، ميري فرق في أحضان أبانا قديسين إبراهيم وإسحاق.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

نشكر الله الآب ضابط الكل، آبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا.

يا معين الملتجئين إليه، يا رجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين، الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقدس.

يا الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك. يا الله محب البشر فليبقى

طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نصرخ بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: أنصت بخوف الله أمين.
1: إيرني باسي أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الأنبا طاودروس الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
0: خلاص تحققنا مع روحك ننصت بخوف الله
2: أمين كريالايسون.

0: سين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس.

0: امين امين امين. اؤمن اؤمن اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدتنا وملكتنا كل نوايت لها قديسه طاهره مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن ما بلاط صلب انت وسلم عنا الخشب الصليب مقدسه باراده وحده عنا كلنا. بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق نسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياه ابديه لمن يتناول منه. اؤمن اؤمن اؤمن أن هذا هو بالحقيقة يومي لك.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة يمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن مع جميعكم. ابتلوا بنشيد قائلين الليل ويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
2: دكسان سيكي.
0: أخطيت يا أبي أخوتي سامحوني وصلوا عني.

جشع بالماء وتفهم بعقل راجيع ورتل بلساني المسيح أنا عاملاً اشكر فضله والآلاء واحمده حمداً بولاء وعظم قدره في المسيح أنا عاملنا بالخلاص بالمحبة الفائقة إلهي

Yeah.

سراج منير

أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد كلها، أمين. بروحك أيضاً.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرين بابن ومائث واب ونوت نوت تسبح باكر النهار.

المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض. فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

هذا كسر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أفعلي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

همي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم.

رضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكتوا عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا.

من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظ

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا

صلواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى

الدائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معان، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد. عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة. يا رب طهرني من الغرباء، احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، وله

فخ رجلي، انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى من

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبان آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدتي الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

المسبوحون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطيئة ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

إنجيل متى. الأصحاح 17. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامه وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مضات، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد، ارحم ابني، فإنه يصرع ويتألم شديدا، ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان، فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقال: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم، فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. ولما جاءوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرار، ولكن لئلا نعثرهم اذهب إلى البحر وألقي صنارة،
والسمكة التي تطلع اولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذه واعطهم عني وعنك. الاصحاح 18. في تلك الساعة تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين: فمن هو اعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع اليه ولدا واقامه في وسطهم وقال: الحق اقول لكم، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك، خير لك

تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية، ولك يداني أو رجلان، وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. ماذا تظنون؟ إن كان لإنسان 100 خروف وضل واحد منها، أفلا يترك 99 على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ وإن اتفق أن يجده، فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاث. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزن، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له ب100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى

المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. الأصحاح التاسع عشر. ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثير فشفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك. وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا، إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذا من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع،
ولكن عند الله كل شيء مستطاع. فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني. في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده، تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا، تدينون أصباط إسرائيل لاثني عشر. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا اخي نفران من بيوتنا مبشيرين بابن ماي ثواب وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل ربي أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغير.

أحقق لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

في أيديهم الإثم، يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت. انقذني وارحمني، لأن رجلي وقعت.

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرني.

الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش، صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الظهر يا رب بمسرتك أعطيت جمالي قوة.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي وليسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

فأعلمكم مخافة الرب، من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة. صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر.

إلى طلبتهم وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منصحك القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

من يتفهم في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه.

أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس، رتبوا علي قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي رفع

ارسل نورك وحقك، فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

التي أبهجتك من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيتك.

جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت

صديقي رتلوا لإلهنا رتلوا ورتلوا لملكنا رتلوا لأن الرب هو ملك الأرض كلها رتلوا بفهم فإن الرب ملك على جميع الأمم الله جلس على كرسي

0: وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

لله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

0: آمين. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سابتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سبحان قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: يا رب، لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي.
1: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية أحبائي، هو جزء من الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا مرقس. الجزء ده بيبتدي بيقول: للوقت ألزم تلاميذه أن يركبوا السفينة وينزلوا البحر. للوقت ألزم تلاميذه، يعني في الحال ألزم تلاميذه إن هم يركبوا السفينة ويمشوا. قبل المعجزة دي، أو قبل ما ينزلوا يركبوا السفينة وربنا يسوع ينقذهم من الغرق ومن الموت، كان في معجزة تانية، وهي معجزة إشباع الجموع. الجزء اللي قريناه النهاردة من إصحاح 45 في إصحاح 6 من إنجيل معلمنا مرقس، معجزة إشباع الجموع بتبتدي من الآية 30 لـ45. وزي ما كلنا فاكرين ان ربنا يسوع كان بيكلم التلاميذ، كان بيكلم الجموع طول النهار، وبعدين وقت الغروب لما ابتدى النهار يميل، قام الناس التلاميذ قالوا له: رب يصرف الناس عشان يلاقوا ياكلوا ويميتوا، ويعني كده احنا هنا في حته ما تنفعش لك، في حته صحراويه ما تنفعش للكلام ده. فربنا يسوع قال لهم: ادوهم، اعطوهم انتم لياكلوا. فكل اللي كان عندهم 5 خبزات وسمكتين مع ولد صغير، امه ادتهم له عشان ما يجوعش. الام باستمرار كده تاخد بالها من عيالها وتهتم بكل حاجة تمس عيالها، حتى لو كان شوية اكل. قالوا له: يا رب ما فيش غير 5 خبزات وسمكتين مع عيل صغير كده. قال لهم: كويسة، هاتوا. واشبع الجموع من الـ5 خبزات، وبعدين الشيطان لازم يحط سمع في كل حتة. الناس شافوا المقطف الصغير اللي في ايد الولد الصغير وهو رايح للمسيح، وسمعوا التلاميذ وهم بيقولوا للمسيح: ما فيش عندنا غير 5 خبزات وسمكتين. وبعدين يبصوا يلاقوا ربنا يسوع يقول للتلاميذ: قعدوهم فرق 50 50، 5000 راجل و5000 ست، وشوف يعني انا مش عارف العدد بالظبط قد ايه، لكن العدد اللي ذكر الانجيل 5000 راجل، طبعا رجالة وستات وعيال وكبار وعواجيز وكذا ومرضى واشكال والوان من كل فئات الاعمار رايحين يشوفوا المسيح. كل اللي موجود 5 خبزات وسمكتين، وبعدين الناس تشوف ايه؟ ربنا يسوع وهو بيرفع عينه للسماء ويبارك ويكسر ويدي للتلاميذ والناس، ويدي التلاميذ يدوا للناس يعني، والناس اكلت لما شبعت. في فرق انك لما تأكل واحد لسه واكل من شوية، وتأكل واحد طول النهار ما اكلش. فرق بين الاتنين، اللي ما اكلش طول النهار ده هيبقى محتاج اكل اكتر من اللي كل من شوية ده. دول ما كلوش طول النهار وجايين ماشي مجهود كبير قوي ومدة طويلة من غير اكل ولا مية، وبعدين يبصوا يلاقوا 5 خبزات والسمكتين تشبع كل الجعانين دول،
ويفيد كمان 12 اخ، 12 اخ بقى حجم راجل، لان تقولي ال 12 اخ دول جم منين؟ ده كل اللي عندهم كان مقطف واحد اللي فيه الخمس خبزات السمك. 12 اخ دول جم منين؟ دول اللي كان شايلين فيهم العيانين. فالناس لما شافوا المعجزة قام الشيطان قال لهم ايه؟ بس مفيش احسن من ده، ده ينفع يبقى ملك. وهو طبعا ربنا يسوع يعني طبعا كان قال للتلاميذ من وقت للتاني ان مملكتي ليست من هذا العالم، بس هما لما شافوا المعجزات الجبارة اللي بيعملها المسيح قالوا ده أحسن واحد يبقى ملك. فالمسيح زعل قوي، عشان كده لما زعل قال لهم يلا دلوقتي تنزلوا وتركبوا المركب وتمشوا من هنا، لأن الشيطان أقنع الناس إن ده أحسن واحد يبقى ملك، وأقنع التلاميذ كمان إن ده أحسن واحد يبقى ملك. ربنا يسوع زعل. الكلام ده موجود لما المسيح زعل وقال لهم لازم تمشوا، ده كمان موجود في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 6 برضو، هنا مرقس 6 ويوحنا 6، لما ربنا يسوع سمع

من وسط الناس كده ان هم ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ملك. فالمسيح زعل. تقول لي زعل ليه؟ اقول لك ان المسيح كان قاعد مع تلاميذه مدة طويلة، سنين يعني، سنة اتنين، سنتين ونص، مش قادر احدد الوقت بالظبط، لكن اكتر من سنتين. مسيح ماشي مع تلاميذه اكتر من سنتين، وشافوا معجزات كتيرة قوي. لكن ايمانهم ما ساعدهمش ان هم يكتشفوا انه مش ملك ارضي، ان هو ملك الملوك ورب الارباب. ما قدروش يكتشفوا دي، عشان كده المسيح زعل. وعشان كده هو ألزمهم للوقت في الحال اللي هم دلوقتي على دي. المرة الوحيدة، دي المرة الوحيدة اللي في الإنجيل إن المسيح يقول لهم لازم دلوقتي تمشوا من هنا، عشان وجود التلاميذ القريبين للمسيح في وسط الجموع اللي عايزين يعملوه ملك هيهيج الموضوع اكتر ويزود الموضوع اكتر، ويخلي الناس يعملوا ثورة ويعملوا دوشة، وكده يبقى المسيح عمل او سبب حاجة الناس فهمتها غلط وطلع منها حاجة غلط. فقال لهم دلوقتي تمشوا في الحال وللوقت. ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر في الحال، قال لهم دلوقتي على طول تمشوا من هنا عشان مش عايزين دوشة. وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت سيدة حتى يكون قد صرف الجموع، عشان يهد الثورة دي اللي في وسط الناس ويصرفهم بقى بعد ما اكلوا وانبسطوا يقدروا يمشوا بقى يروحوا، مش عاوزين دوشة. وبعد ما ودعهم وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجموع. هو صرف التلاميذ، قال لهم حالا تمشوا، وخمس تلاف بقى عشان يدادي ويحايل ويخليهم يمشوا بسلام من غير ما يعملوا ثورة ولا هتافات ولا بتاع. دي هتاخد طبعا يعني الاتناشر غير الخمس تلاف دي هتاخد وقت، او دي خدت وقت صغير، التانية هتاخد وقت اكبر. وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي، مضى إلى الجبل ليصلي. طيب، إذا كان المسيح هو ملك ملوك الأرض ورب الأرباب، بيصلي ليه؟ محتاج إيه؟ بيصلي ليه؟ الآباء قالوا لنا إن الصلاة عمل ليس من هذا الدهر، ولا له أي علاقة بهذا الدهر بأمور هذا العالم. تقول لي يعني إذا كنت عيان ما أقدرش أقول لربنا اشفيني، إذا كانش عندي شغل ما أقدرش أقول لربنا يا رب ساعدني يبقى عندي شغل، لو كان ابني عامل كذا ولا كذا ما اقدرش اقول له يا رب حلني المشكله. لو تاخدوا بالكم ربنا يسوع قال لنا لما تصلوا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها
تزاد لكم، مش تعطى لكم، تزاد لكم، تعطى لكم بزيادة. يعني مش هيديك حاجات كده، حاجات كده على قد، على القد او محدودة ولا بتاع، لا. يعني لو تاخدوا بالكم في المعجزة بتاعت اشباع الجموع، الناس بس عايزين يقعدوا مع المسيح وطالعين وراه البرية عشان يقعدوا مع المسيح، والمسيح كلمهم عن ملكوت الله. وبعدين هل هم طلبوا اكل؟ قالوا له ربي احنا جعانين اكلنا بقى. هل هم عملوا كده؟ لا. لكن المسيح فكر في الاكل، هي حاجة مادية اهي، هم ما فكروش فيها، او الناس اللي جايين للمسيح ما فكروش فيها، لكن المسيح فكر فيها. اعطوهم انتم ليأكلوا. تلاميذ يقولوا له اصرفهم، وربنا يسوع يقول لهم ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. الانسان اللي بيحب ربنا، اعرف ناس كتير كده، الانسان اللي بيحب ربنا يقول لو طلبت من ربنا شيء مادي يبقى انا بتهم ربنا انه مقصر او مش واخد باله من احتياجاتي، فما اقدرش ابدا، ما اقدرش ابدا اطلب اي حاجة مادية، لان هو بيديني اكتر من اسأل ولا افهم ولا احتاج ولا اي حاجة من دي. عشان كده احبائي، ربنا يسوع لما كان بيصلي مش لانه هو محتاج يصلي، لكن زي ما قلت لكم الموقف اللي كان موجود فيه دلوقتي ده قبل وبعد الصلاة، يعني الموقف بتاع معجزة الخمس خبزات وبعدين البحر لما يهيج على التلاميذ في المركب، الموقفين دولت محتاجين صلاة. والأباء قالوا لنا كده ان الحرب ما كانتش مع الجموع ولا مع التلاميذ، ولكن مع الشيطان اللي بيحول أمور الله لأمور مادية، يحول الأمور الإلهية إلى أمور مادية، وممكن يعمل شوشرة ودوشة وثورة وتعب من غير لازم، من غير ما يكون ده في الحساب. ولما الآباء كتبوا في النقطة ديت، لما قالوا وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي، قالوا مش عشان هو محتاج يصلي، لكن هو كده كل أعمال المسيح زي ما بنقول في قانون الإيمان، من أجلنا ومن أجل خلاصنا تجسد وتأنس وصلب ومات وكذا وكذا، كل الحاجات دهيت من أجلنا ومن أجل خلاصنا. الصلاة، الصوم، المعجزات، كل اللي عمله المسيح من أجلنا ومن أجل خلاصنا، لأنه عاوز يقول لنا إيه؟ الخلاص محتاج صلاة، عشان تخش السماء محتاج تصلي، محتاج تطلب، محتاج تطلب ملكوت الله وبره، محتاج تطلب ان انت تقول له ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، ليتقدس اسمك، محتاج تصلي. من غير صلاة مفيش خلاص، من غير صلاة مفيش خلاص. عشان كده تلاقي اقوال اباء كتير قوي قوي قوي في الموضوع ده. من ناخد واحدة بس منها، يقول كده من يظن انه له طريق للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. يعني اذا كنت تفتكر، يعني في ناس تقول له بتصلي ايه، يقول لك اصلا في كده عمار بيني وبين ربنا،
يا عمار، انا طول النهار كده يعني بكلم ربنا،

لا حبيبي مش كفاية، مش كفاية. اللي طول النهار بتكلمه ديت عارف زي ايه؟ زي السناكس اللي بتاخدها في وسط النهار كده، حاجات صغيرة كده. لكن ما تنفعش تبقى ديت الوجبة الأساسية أو الأكلة الأساسية بتاعت اليوم، ما ينفعش لا. فربنا يسوع زي ما قانون الإيمان بيقول، أو كل أو زي ما قلنا من شوية، كل أعمال المسيح من أجلنا ومن أجل خلاصنا. لما أخذ جسدنا صلى وهو في هذا الجسد عشان يقول لنا كل واحد في هذا الجسد محتاج يصلي، وغرس في طبيعتنا حاجة جميلة قوي اسمها الصلاة. اتغرست في طبيعتنا. اقول لك حتى لو ما بتصليش، حتى لو ما بتصليش، هيجي وقت كده تشتاق تقول لربنا كلمتين من قلبك. اذا كنتش حافظ مزامير، واذا كنتش حافظ ابانا الذي، اذا كنتش حافظ حاجات كتير من اللي انتوا حافظينها، هتبص تلاقي يعني حتى فاكر. يعني انا شايف بتستغربوا ان انا بقول حتى اللي مش حافظ ابانا الذي واللي مش حافظ كذا وكذا كذا، حتى ده بيشتاق يصلي. فاكرين القصة المشهورة بتاعت الراعي اللي كان حافظ الكلمتين الصغيرين اللي بيقول عصاتي ومعزاتي يا رب اغفر لي سيئاتي؟ هو ده واحد ولا حافظ ابانا الذي ولا حافظ مزامير كتير زيكم، ولا بيقرا ولا عنده انجيل ولا يعرف يقرا ولا حاجه خالص، بس في حاجه في طبيعته، في حاجه جواه بتشتاق لله. عشان كده ادي كل الكلمتين اللي كان عارفه، عصاتي ومعزاتي. ايه عصاتي ومعزاتي ده؟ هو ده صلاه، هو ده اللي عارفه، هو ده اللي عارفه. لكن بيعبر عن ايه؟ عن اشتياق الطبيعة البشرية لله، اشتياق. ربنا يسوع بتجسده غرس في طبيعة الانسان الاحتياج لله، احتياج للصلاة، احتياج للوقوف قدام الله والتمتع بالله. غرس فينا العطية ديت. ولو تشوفوا بقى الفصل بتاع المتفوقين، الفصل بتاع المتفوقين بتاع البشرية، يبقى مين؟ ها؟ مين فصل المتفوقين بتاع البشرية؟ فصل يعني فيه تلاميذ كتير قوي. ها؟ يبقى مين؟ انا بغششكم اهو. القديسين. بلاش نقول القديسين احسن، هيقول لك انا مش قديس. نقول ايه؟ اباء البرية. نقول اباء البرية. اباء البرية خدوا البركة دي وعاشوا بيها بقى، وتمتعوا بيها بقى، واعتبروها نعمة من السماء كبيرة قوي، وعاشوا بيها لدرجة ان هما كانوا يستكتروا يناموا، كانوا يستكتروا يناموا او يستكتروا ان هما يناموا كم ساعة لحسن الوقت ده يعدي من غير صلاة. فاكرين انبا شوي اللي كان بيربط دقنه كده في حبل كده في السقف القلاية عشان حتى الطبيعة البشرية غلبته؟ ما هو انسان برضه محتاج ينام. حتى الطبيعة البشرية غلبته ودماغه ميلت كده
زي ساعات في 7 و4 الواحد يبقى قاعد على الكنبة كده والشمامسة بيقولوا ألحان حلوة ويشعر بالسلام كده، فالواحد ينام بقى ودماغه تقع كده. فهم بشوي كان عمل طريقة حتى زي دماغه ميلت كده منه ونام، يقوم الحبل يشد دقنه يقوم يصحصح يقوم يصلي، حتى انه يذكر

يصلي بتركيز جميل. تقول لي طب ما معطش ما جعش ما تعبش، مفيش كلام من ده. انا مش بقول الكلام ده ليكم، يعني انا مش بقول الكلام ده عشان تقولوا ده احنا خيبة قوي، لا مش بقول الكلام ده كده. انا بس عاوز اقول ان فصل المتفوقين بتاع الكنيسة او بتاع المسيحيين خدوا النعمة دي واستفادوا بيها قوي قوي قوي لاقصى درجة. اقول انا مش هعرف اقول قوي قد ايه، لكن استفادوا بيها لاقصى درجة. ولو بصينا على الانجيل بتاع العشية هنلاقي اشباع الجموع كان الساعة كام؟ لما بدأ النهار يميل، مش كده ليه؟ يعني بدأ النهار يميل كانت الشمس لسه طلعة ولا مشيت؟ لا كانت الشمس لسه طلعة، يعني وقت ما الشمس انكسرت كده وابتدت تنزل، يعني وقت الغروب مثلا، قول أربعة خمسة، على بال ما كل وصرف الناس، قول خدت ايه؟ ستة سبعة تمانية مثلا، مش عارف الساعة كام، حاجة زي كده. وبعدين صعد ليصلي، وبعدين وصل للتلاميذ امتى؟ في الهزيع الرابع. هزيع الرابع يعني ايه؟ فجر. يبقى ما بين الساعة 8 والفجر يبقى كام ساعة؟ احسبوها بقى، انا مخي ما بيجيبش حسابات، خليني احسبها ولا بلاش عشان ما نصعبش الدنيا عليك. anyway خدت ساعات طويلة. ساعات طويلة. الناس اللي داقوا الصلاة لقوا ان الصلاة اخد وعطى. الصلاة هي صلة ما بينك وبين ربنا، هي علاقة بيديك وتديله، بيديك ايه وتديله ايه. انت لما بتصلي المسيح بيديلك نفسه، نفسه. تقول لي نفسه يعني ايه؟ اقول لك يعني سلامه، محبته، نقاوته، طول اناته، مسامحته، انه بيسامحني يعني، بيدي لك، مش عارف اقول لك لمؤاخذه مش حافظهم يعني، لكن حاجه كتيره قوي. زي ما قال كده الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم. ايه بقى اللي عند المسيح؟ عد انت وفكر وشوف، هتلاقي حاجة بقى كده يعني كتير قوي، حاجة كتير قوي. في الصلاة هو يعطيك نفسه بكل غنى المسيح الذي لا يستقصى، وانت تدي له ايه؟ طب هو عنده غنى لا يستقصى وانت تدي له ايه؟ حاجات حلوة قوي. تدي له مشاعرك، تدي له محبتك، تدي له قلب واعي كده، تديله كمان ايه؟

تغسل خطاياك. الصلاة ده زي ما قلنا من شوية باب التوبة، مش كده ولا ايه؟ يعني زي ما كنا بنقول اللي يفتكر ان عنده طريقة للتوبة غير الصلاة يبقى مخدوم الشياطين، مش كده قلنا من شوية؟ تديله خطاياك. وهي دي حاجة عدلة؟ على قلبه، حلوة قوي، على قلبه زي العسل. اديك مثل، فاكرين لما المرأة الخاطية دخلت بيت سمعان الفريسي، ها ادت المسيح ايه؟ هتقول لي ده جابت ازازة بارفان تمنها 300 دينار وسكبته على رجليه، وسكبت البارفان يعني على رجليه ومسحته بشعر راسها ودموعها وكذا وكذا وكذا. ايه اغلى حاجه في الـ في الـ في الكومباينيشن دي؟ ايه اغلى حاجه؟ ها ايه اغلى حاجه؟ البارفان؟ ها؟ ولا ايه؟ المشاعر. مشاعرها. مشاعرها دي اغلى حاجة في الموضوع ده كله. مش البارفان اللي ب 300 دينار. عارفين 300 دولار ديت يعني ايه؟ 300 دينار ذهب. دلوقتي عارفين ثمنها تساوي كام؟ زي مثلا 30,000 دولار، 60,000 دولار. الناس بيقدروها كده يعني، بس مبلغ كبير قوي. بس كل ده كان عند المسيح ايه؟ ده مجرد تعبير. تعبير عن الحب. لدرجة لما حب يشرح الموضوع ده لسمعان الفريسي، قال له كان في واحد عنده دين ب 500 دينار، وواحد عنده دين ب 50 دينار، وبعدين سدهم لقاهم فقراء ما يقدروش يسدوا فسامحهم هما الاثنين، مين يحبه اكتر؟ قال له اللي غفر له باكتر، اللي غفر له بال 500 دينار. قال له هي دي، هي المرأة الخاطية دي، ان خطاياها الكتيرة، لان خطاياها الكتيرة غفرت لها خطاياها الكثيرة، لانها ايه؟ احبت كثيرا. هي احبت كثيرا لان خطاياها كتير قوي. اللي مش ماشية زي واحد خطاياه كتيرة يحب كتير، لما ربنا يغفر لك او ربنا لما يغفر لي خطاياي كتيرة، ده انا هحبه قوي، ده انا هموت في دباديبه، ده انا يعني مش عارف هحبه قد ايه، ده انا طول الليل وطول النهار هقول له احبك يا رب يا قواتي. ده انا مش هيبقى على بالي غيره، ده انا كنت رايح جهنم وهو غفر لي خطايا كتير وما حبوش، ده انا احبه قوي قوي قوي مش عارف قد ايه. فانت ممكن تقدم لربنا ايه؟ كنا قلنا ممكن تقدم لربنا مشاعرك، ممكن تقدم لربنا محبتك، ممكن تقدم لربنا خطاياك. ايوه هي في نظرك وحشة او تكسف، لكن هي في نظر ربنا ايه؟ احبت كثيرا. قال ده منتهى الحب انك تسيب خطاياك عند رجلين المسيح، منتهى الحب. زي ما قلنا من شوية، المسيح بيدي لك ذاته وانت بتدي له حاجات صغيرة من اللي عندك. هو بيدي لك ذاته، وتبص تلاقي عروس النشيد تقول ايه؟ حبيبي لي وانا له. حبيبي ده بقى بتاعي وانا بتاعه، وهو ملكي وانا ملكه. ويبقى هنا بقى ايه؟ في
مشاعر جديدة بقى بتطلع. اللي ده محبة الله وقت الصلاة يقدر يقدم حب لله والناس اللي حواليه حتى أعداؤه. حتى إيه؟ أعداؤه. إحنا لما نسمع الإنجيل يقول أحب أعداءكم، إيه ده بقى؟ هو الكلام ده معقول؟ ده الكلام ده ينفعش في الزمن ده؟ ده اللي يعمل فيه كذا لازم فيه عشرة كذا. الكلام ده مينفعش، اصل احنا ما جربناش وما دقناش. ما دقناش يعني ايه الحب الالهي، عشان كده مش قادرين نحب، مش قادرين نغفر، مش قادرين نسامح، مش قادرين نقبل الناس على حالها. ده ربنا قبلني بعبلي، بالزبالة اللي فيا ربنا قبلني. يعني تقولي ربنا، ربنا لما حب البشرية، لما تقرأ الإنجيل كده تبص تلاقيه يقول إيه؟ أحبهم إلى المنتهى. منتهى ده حدوده قد إيه؟ حاجة كده ملهاش حدود، حب كده ملهاش حدود. أحبني إلى المنتهى، أحبني وأنا خاطي، حتى علمني في المزامير كده، علمني في المزامير ان انا لما اصلي اقول له ايه؟ اغفر لي يا رب خطاياي لانها ايه؟ كثيرة. اغفر لي يا رب خطاياي لانها كثيرة. متكل على ايه؟ طب هيغفر لك ليه؟ قال عشان انا متأكد يا رب ان انت محب الخطاة، وانا منه وانا اولهم. اغفر لي يا رب خطاياي لانها كثيرة. الناس اللي داقوا الصلاة او داقوا محبة ربنا من الصلاة، قال الناس دول اصبحوا ما بيشبعوش، بياخدوا حب ويدوا حب وياخدوا حب، ومشتاقين لحب اكتر ومشتاقين لحب اكتر وكده، حاجة بلا حدود. ايه اللي حصل؟ قال اللي حصل اللي فاكرين ربنا يسوع لما بيقول ايه؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. ها فاكرين دي؟ اه فاكرين طبعا، فاكرين. طوبى للجياع والعطاش للحب لانهم يشبعون. هو يقدر، حتى اذا كان كل اللي حواليك مش بيحبوك، مش عارفين قيمتك، مش بيقدروك، مش بيدولك الحب اللي انت عايزه، لانهم بني ادمين عاجزين، عندهم عجز، عندهم عجز في الحب والامكانيات كلها بصفة عامة يعني، فما يقدروش يدولك اللي انت عايزه. لكن في واحد تاني يقدر يديلك كل الحب اللي انت عايزه. طوبى للجياع والعطاش للحب لانهم يشبعون. يشبعون، مش يديك، مش يديك بالقطرة، لا لا لا، يشبعون. عشان كده احبائي، ربنا يسوع فضل يد التلاميذ، والتلاميذ مش شبعانين، فربنا يسوع جه في الاخر كده لما لقاهم كده يعني عينا مش بتشبع، يعني قال لهم بس انا هديكوا الكنز بقى،
هديكوا كنز الحب.

0: يا رب ده. قال لهم اوعوا تسيبوا اورشليم غير لما تاخدوا الروح القدس. روح القدس هيبقى جواكوا كنز الحب، روح الله، الله محبة، وده روح الله يبقى روح الحب، هو ده اللي هيشبعك، هيبقى كنز جواك، كنز حب جواك، تاخد منه وتدي للناس بلا حساب، بلا حساب. ده اللي اتكلم عنه بولس الرسول، قال غنى المسيح الذي لا يستقصى. غنى، غنى لا يستقصى، ملوش حدود. ومهما اديت للناس هتحس انك ما اديتش لانه مش من عندك. الحب اللي بتديه مش من عندك، ده من عند المسيح، هو اداك وانت بتدي، وعلى قد ما تدي هو هيديك، والسيركيليشن تمشي. لكن ربنا يسوع لما يديك حب وانت ما تديش للناس، هتبقى عامل زي ايه؟ حتة كده نبع مية نازل فيها، والمية بتتحوش في الحتة دي، الحتة دي هتبقى ايه؟ ها بعد شوية الحتة دي بتاخد مية وما بتصرفش، تبقى ايه؟ بركة، هتبقى بركة من التنة. تقولي ده حب من الله، اقولك مدام ما بتديش، مدام المية مش جارية، مدام الحب مش بيجري، بتاخد وتدي، يبقى هيتوقف، هتبقى اناني، هتبقى تقول لا ربنا اداني ديت ليا، دي ليا وبس، هتبقى اناني، هتبقى وحش. الحب هيعفن، الحب اللي عندك هيعفن، هتبقى بركة. معلش سامحوني، انا اللغة بتاعتي مش مظبوطة كويس كده، يعني مش مؤدبة يعني، معلش، بس على قد ما بعرف. اللي ضاق، اللي ضاق حب الله يقدر يدي بلا مقدار ولا ندامة. مهما اديت هتبقى مش ندمان، هتبقى مش ندمان. ليه؟ اصل اللي بيدي وما بياخدش هيبقى مش عاوز يدي لحسن بعدين اللي عندي يخلص. لكن اللي بيدي وعارف ان ابوه غني يقدر يديه قد اللي هو بيديه ده مرات ومرات، يبقى مش هي زي انبا ابراهام كده، زي انبا ابراهام كده، يدي يدي يدي يدي حب وفلوس وكذا وكذا وكذا وكذا بلا حدود وبلا ندامة. الناس اللي تمتعوا كده، الناس اللي دقوا الصلاة كده، واللي تمتعوا بربنا كده ويدوا من كنز الله، مش من كنزهم، مش من عندهم، مش من امكانياتهم، مش لان هم عندهم محبة او لان هم عندهم خيرية او بيعملوا خير، لا مش كده. ده هيبقى بيدي وحاسس. فاكرين بولس الرسول لما بيقول ايه؟ انفق وانفق، بيدي انفق يعني ينفق فلوس، وانفق بيدي من ذاته، من محبته، من امكانياته، من عطايا الله اللي ادهاله، وبلا ندامة وبلا حدود. هي الصلاة كده، هي الصلاة كده، توسع القلب وتكتر المحبة وتخلي الارض تبقى سما، تخلي الارض تبقى سما. لكن احنا نبص للي حوالينا كده وعمل لهم كلاسيفيكيشن كده، ده يستاهل، ده ما يستاهلش، ده بيدي، ده ما بيديش، ده صفته، ده نعته، ده كذا، ده كذا. هو ربنا لما اداك اداك حطك في لستة؟ ابدا، ده حبك زي ما انت كده بخطاياك بعملك بكل الوحشات اللي عندك، حبك كده زي ما انت كده. والحب ينظف، الحب ينظف القلب. الناس اللي داقوا حب المسيح قلبهم اتنظف. عشان كده احبائي النهارده ربنا بيقول لنا كده: وبعد ما ودعهم مضى الى الجبل ليصلي. طب ما تعبتش يا رب، انت من الفجر راكب المركب والتلاميذ جابوك الحتة دي، وبعد ما جيت الحتة دي عشان تقعد مع التلاميذ بعد الارسالية، اما الناس عرفوا سكتك يا رب وفضلوا يجولك الافات الافات، وفضلت معاهم طول النهار واكلتهم وشبعتهم وبسطتهم وعملت وشفيت مرضاهم وعملت حاجات كتيرة قوي يا رب، لسه فيك نفس انك تصلي؟ اه، هو الحب كده، هو الحب كده ما يخليش النوم يجي في العين. الناس اللي داقوا محبة الله النوم طار من عينيهم واصبحوا كده عاوزين يقفوا قدام الله ليل ونهار. كان في واحد من القديسين كان يقف يصلي من وقت الغروب، يعني زي ما بيقولوا كده في سيرته، يصلي كده والشمس قدامه، يصلي كده والشمس وراه، لان الشمس بتغرب كده وهو بيصلي ناحية الشرق، بيصلي الشمس وهي بتغرب وراه كده لحد لما الصبح يطلع والشمس تطلع قدام عينه كده. فكان يقول لها ايه: طلعت يا وش النكد ليه؟ قال لما النهار يطلع هيبقى فيه مشاغل كتير، وهينشغل بقى عن اللي بيحبه وينشغل عن المسيح. فكان يقول لها: طلعت يا وش النكد. مش عارف كان بيقول ايه، انا بقولها كده يعني، لكن يمكن هو كان بيقولها بلغة مهذبة اكتر من كده. يا ريت ربنا يتحنن علينا، يا ريت ربنا يتحنن علينا ويدوقنا كده الصلاة الجميلة دي والحب الجميل ده، عشان نعيش حياة جديدة، نفرح ونفرحه زي ما بيدينا نديله، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.
1: صوت حبيبي فوق العذب، هو ذا آت على التلال، متخطيا جبال الجلجوسة، عابرا تلال الناموس والآثام. كان يوم مرهق. المفروض ان النهارده الجمعة، يعني اجازة، يعني الواحد المفروض يرتاح، لكن صبح قداس، وبعدين خدمة في الكنيسة، وبعد الظهر كل المشاوير اللي انا مأجلها طول الاسبوع، شراء وزيارات، لو كمان ايه بعد ده كله شغل البيت. بس هانت هانت بإذن ربنا، هتهون كلها شهرين ونتجوز انا وسيلفانا وارتاح من شغل البيت. اروح افتح التلفزيون، يمكن يكون في اي حاجة تتشاف، ولو ان دي حاجة نادرة يعني. الله، طب انا ممكن اتفرج على حاجة في الفيديو، ولا اسمع كاسيت. فين الشرايط بقى؟ فين الشرايط؟ المكتبة. صوت حبيبي فوق الجبال، هو ذا ذات العالم. يا كل ده تراب. انا لما اتجوز سلفانا مش هيبقى فيه تراب باذن الله. بس لقيت حاجة احسن من التلفزيون والكاسيت. ايوه السيرة دي انا اشتريتها الاسبوع اللي فات ولسه ما قريتهاش. هو احسن حاجة الواحد يسهر مع واحد من القديسين. الله حلوة قوي الايقونة اللي على الغلاف دي، صورة الشهيد العظيم.
2: دير الأمير تدرس الشطبيب المنفلوط يقدم سيرة حياة القديس العظيم الأمير تدرس الشطبي.
1: الأمير تدرس الشطبي، حياته، جهاده، استشهاده. الله جميلة قوي صورة قداسة البابا اللي في أول الكتاب دي. ربنا يديم حياته ويحافظ لنا عليها. مقدمة عن الاستشهاد. الاستشهاد ذبيحة حب تحترق، وقارورة طيب تنسكب فيشتم شزاها الآب السماوي، رائحة بخور، رائحة رضا وسرور أمام عرش مجده، فيفرح بها السمائيون ويتهللون، كما تملأ رائحتها المسكونة كلها.

الله، بداية مشجعة. أهو ده موضوع جميل جدا، الواحد ممكن يتكلم عنه في الاجتماع في الكنيسة. الاستشهاد حب مقدس، بدايته بذرة صغيرة من الاشتياق القلبي لتذوق الحب الإلهي. لا، وكمان مفهوم أن الاستشهاد مش بس التعذيب والموت، لا، ده كل اشتراك مع المسيح في احتمال الألم. لأن في كتير بيقولوا دلوقتي مفيش وقت استشهاد، أعمل إيه؟ لازم نعرف أننا بنتشبه بالشهداء في احتمالهم وصبرهم على الضيقات والأمراض وتمسكهم بالإيمان حتى الدم. عظيم عظيم. أنا حاسس أن التعب بدأ يروح. ولد يوحنا والد الأمير تدرس في بلده شطب، لذلك دعي الشهيد بالأمير تدرس الشطبي. يعني الاسم هو الشطبي على اسم بلد والده في أسيوط. يعني والده كان من مصر. طب يا ترى والدته كانت من مصر برضو؟ نشوف. كانت الأميرة أوسانيا بنت الأمير أناستاسيوس من أنطاكيا عاصمة دولة الروم، وقد تزوجها يوحنا الشطبي وأنجب منها تدرس، وعاش فترة حتى توفي الأمير أناستاسيوس.

0: انت لسه حزينه يا اسانيه؟ انا بصلي كل يوم عشان ربنا يعزي قلبك ويديلك الاحتمال بعد وفاه والدك.
1: انا حاسه ان الالهه بتعاقبني. ايوه الالهه زعلانه انك بتصلي لاله تاني غيرها.
0: الهتك؟ مش قلتلك قبل كده ان الالهه دي اصنام مش ممكن تزعل ولا تفرح لانها شويه حجاره؟
1: لو سمحت احترم الالهه اللي عبدها ابويا وقبله جدودي. مش هي دي الالهه اللي خلت والدي يحبك بعد ما جابك من مصر عشان تشارك في الحرب مع الفرس، وكمان قبل يجوزني ليك وانت مش من ديننا وبتعبد اله غير الهتنا؟
0: كل اللي حصل ده كان تدبير من رب يسوع المسيح ضابط الكل، لانه ظهر لي وانا في مصر قبل ما اجي هنا ووعدني اني مش هدخل اي حرب وانه هيديني ابن مبارك.
1: كمان هتقول ان الهك هو اللي ادالنا ابننا الجميل تدرس اللي الالهه خلته اجمل من كل الاطفال. انا غلطانه، انا غلطانه اني سبتك تلقنه الدين بتاعك ده وتنشأه على محبه المسيح الهك بدل ما خليه يسجد لالهتي انا.
0: يا زوجتي الحبيبه، المسيح هو الاله الحقيقي اللي يليق ليه السجود والمجد. الاصنام دي عملها الناس، وانا نظرت تدرس ان يكون ابن ربنا من يوم ميلاده، لان ربنا بشرني ان هيكون اناء مختار ليه، عشان كده سميته تدرس على اسم الامير توادروس المشرقي.
1: انا وافقت على الاسم عشان يكون عنده شجاعه وقوه توادروس المشرقي ابن سوترياخوس،
0: وانا نفسي يبقى عنده قوه ايمان.

0: إيمان وتمسكه بإلهه، لأن تودروس وتدرس معناهم عطية الله أو قربان الله، وأنا نفسي إن تدرس يكون قربان لله، عشان كده أنا بزرع فيه محبة الفادي المخلص.
1: يعني هو ده رد الجميل يا يوحنا؟ بعد ما جابك أبويا وقعدك وسط الملوك والأمرة تقوم أنت تخلي ابني كافر بالآلهة اللي بعبدها؟ لكن لا، مش ممكن الوضع ده يستمر أبدا. قدامك حل من اتنين، يا إما تبقى زيي تعبد آلهتي وتسجد لها، يا إما هبعتك للحرب عشان تموت زي المصريين قرايبك، وساعتها بقى هتشوف وعد إلهك هيتحقق ولا لأ. أنا رايحة أشوف ابني اللي من النهاردة مالكش أي علاقة بيه إلا لو نفذت طلبي.
0: أنا عارف إنك تقدر تنفذي تهديداتك دي، لكن أنا كل ثقة في ربي وكل إيمان بقوته، ومتأكد إنه هيتحنن عليا ويقدر ينقذني من كل ضيقات، لأنه مكتوب في الكتاب المقدس: على الله توكلت فلا أخاف، ماذا يستطيع أن يصنعه بي الإنسان؟
1: هتشوف.

0: يا رب يسوع المسيح، يا إلهي الحي، أنا بصرخ ليك مع داود النبي وأقول لك ارحمني يا الله ارحمني، لأن بك لازت نفسي وبظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. يا رب يا رب، أنت شايف أني لوحدي في بلاد غريبة وأنا ضعيف، لكن يا رب قوتي بستمدها منك أنت. أنت شايف يا رب أني بين نارين، لو رحت الحرب ممكن أموت وأسيب ابني تدرس. ابنك يا رب، ولو رجعت بلدي خايف أنها تخليه وثني زيها لأنه صغير وممكن ما يحتملش ضغطها عليه. ساعدني يا رب ساعدني. أصرخ إلى الله العلي الذي يتمم لي مقاصده فيرسل من السماوات ويخلصني.
1: ما تخافش يا حبيبي يا حلو، أنا هحافظ عليك. أنت وابنك تدرس، أنت نسيت وعدي ليك لما ظهرت لك في المعصرة وانت في مصر؟
0: ما نسيتش يا ربي وإلهي ومخلصي، أنا عايش بالوعد ده، لكن أنا خايف إن ابني تدرس يكون وثني وأنا نظرته ليك يا ربي، مش عاوز ناس لي يعبد حد غيرك.
1: ارجع بلدك وعيش في المعصرة اللي جيت لك فيها، وما تخافش على تدرس لأنه هيكون إناء مختار لي وأنا هحافظ عليه.
0: أشكرك يا رب على عطفك علي وكرمك الكبير معايا. يا رب أحمدك بين الشعوب وأجدو لك بين الأمم.
2: يا سلام، صحيح صحيح يا رب عينك علينا من أول السنة الأخيرة. مرضتش يا رب تسيب يوحنا في حيرته وعزيته وقويته، اديته قدرة واحتمال قدام قوة مراته الوثنية. لكن إيه سر التناقض العجيب ده؟ ليه يا رب سمحت بالتركيبة الغريبة دي؟ أب بيحبك وبيعبدك ويسيب ابنه في بلد غريبة علشان متمسك بيك، وأم بتعبد الأصنام نور وضلمة. يا ترى إيه هو تدبيرك يا رب في حياة الأمير تدرس؟ أكيد يا رب هتخرج من الضلمة دي نور، زي ما قال بولس الرسول، لأن الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا إنارة معرفة مجد الله. بس الأمير تدرس نفسه أكيد عانى جدا وهو عايش في وسط بيئة مختلفة عن اللي رباه عليها أبوه من إيمان ومحبة للمسيح، وكان مش قادر يجاري أهل والدته في كفرهم وعبادتهم للأصنام. أما كمل وأشوف الموضوع وصل لفين. أيوة، نال تدرس لقب أمير بعد أن التحق بالجيش الروماني لأنه كان من نسل الأمير أنستاسيوس، وقد حظى تدرس بإعجاب جميع الأمراء لأن نعمة عظيمة من الله كانت تشرق على وجهه. وفي أحد الأيام عاد الأمير تدرس إلى المنزل وقد ملأ الحزن قلبه.
3: مالك يا تدرس يا حبيبي؟ شايفك مكشر ووشك الجميل المنور على طول عليه غمامة حزن.
4: حاسس بألم شديد يا أمي، محدش حاسه غيري.
3: ألم؟ فين؟ أنا لازم أجيب لك أحسن الأطباء عشان يعالجوك.
4: الألم مش في جسمي يا أمي، ده جوه قلبي، حاسس بضيق فظيع.
3: ليه كده يا ابني بس؟ ده انت كل الناس بتحبك وبتحترمك وكل

0: اللي بتطلبه بتلاقيه، وأنا تحت أمرك، أي شيء تطلبه هنفذه لك.
1: أي شيء يا أمي؟
0: أي شيء يا حبيبي.
1: أنا عايز أشوف أبويا.
0: أبوك؟ أبوك مات في الحرب.
1: أنا آسف إني أقولك إن ده كلام كذب. أبويا هرب لمصر، كل الناس بتقول كده، وبيقولوا كمان إن صورة من أبويا يوحنا الشطبي.
0: لكن أنا بقولك إنه مات في الحرب لأنه ما كانش بيعبد الآلهة العظيمة، ما كانش بيسجد لأبولون الإله القوي.
1: أبولون الحجر بقى إله وقوي، وحجيب القوة منين وهو حتة صخر؟ قوليلي يا أمي، لو كان النحات اللي عمل أبولون كان قرر يعمل حتة الصخرة دي شاهد لقبر مثلا، كان أبولون هيقدر يعمل حاجة؟ كان هيبقى مش موجود.
0: انت بتتكلم زي أبوك، نفس الطريقة.
1: صحيح يا أمي، أنا نفسي أشوفه، أنا لازم أسافر له.
0: أنا قلتلك إنه مات.
1: بس أنا عارف ومتأكد إنه لسه عايش.
0: وعرفت منين؟
1: امبارح شفت في الحلم والدي وهو بيقول لي أنا أبوك، وأمك طردتني عشان إيماني بربي ومخلصي يسوع المسيح. ما تيجي يا أمي ندور على والدي ونرجع نعيش مع بعض زي زمان، ونعلن إيماننا بالمخلص الفادي.
0: أنت بتقول إيه؟ أنا أؤمن بإله النصارى؟ أنت ناسي إن الإمبراطور دقليديانوس حرم عبادة المصلوب وأمر إن كل الناس تعبد الآلهة اللي هو بيعبدها.
1: الإمبراطور يعبد اللي هو عايزه، لكن أنا من النهاردة هكون مسيحي. أنا رايح أخد نعمة المعمودية على اسم يسوع المسيح، وبعدها لازم أسافر أدور على والدي.
0: يا ابني ده خطر عليك، ارجع لعقلك يا ابني واسجد لأبولون علشان يحميك.
1: قصدك ده؟
0: أنت كسرت تمثال إلهنا؟
1: يرضيك أسجد لشوية الحجر دول؟ ده مش قادر يحمي نفسه، إزاي هيحميني؟ أنا مش هسجد إلا لربنا وإلهنا يسوع المسيح، إلهي وإله أبويا يوحنا المصري. وأنا حصري ربنا يا أمي عشان يطهر قلبك بالإيمان ويخلي نوره يدخل قلبك، لأنك أمي وأنا أحب أنك تكوني في أحسن حال. ومفيش أحسن من أن الواحد يؤمن بالإله الحقيقي اللي خلق السماء والأرض، واللي مرضيش أننا نكون عبيد للشيطان، وقال لا تصيروا بعد عبيدا بل أبناء الله تدعون. وأنا حصري ربنا أنه يقبلك واحدة من ولاده.
2: يا سلام يا سلام، هو ده سلوك ولاد النور، زي الكتاب ما قال آمنوا بالنور لكي تصيروا أبناء النور. رغم أن والدته وثنية، إلا أنه بيعملها بحب وبيصلي علشان خلاص نفسها، وبينفذ الوصية أكرم أباك وأمك. ياريت الواحد يعمل زي الأمير تدرس كده ويكون عنده أخلاقه الكريمة وشجعته، كسر الصنم قدام والدته بدون ما يخاف، وكل ده قبل نعمة المعمودية. أما بعدها بقى أكيد ربنا هيحوطه بدرع من عنده، زي ما قال القديس كيرلس الأورشليمي، بعد المعمودية تمسحون على صدوركم لكي تلبسوا درع العدل وتثبتوا لدى حيل الشيطان. نفسي أعرف إيه اللي حصل لما الأمير تدرس جه مصر وقابل والده بعد طول فرقة. أكيد كان لقاء جميل ومعزي.

0: سيدي الأمير، ليه شايفك حزين رغم أننا خلاص وصلنا شط بلد والدك، وبعد وقت قليل هتشوفه بإذن ربنا يسوع المسيح؟
1: أنت ما شفتش يا أبي فاهم الناس هنا كلها بتهرب إزاي لما تشوفنا وتجري من قدامنا؟
0: ده أمر طبيعي، لأنهم ما يعرفوش إحنا جايين ليه، وفي حالة حرب، والناس شايفة اتنين لابسين لبس قوات في الجيش الروماني، أكيد افتكروا إننا جايين ناخد شباب للجندية زي ما حصل مع والدك قبل كده. وما تنساش يا مولاي، أنت في قرية في جنوب مصر.
1: أيوة ده صحيح، بس أنا خايف الموضوع ده ما يخليناش نلاقي والدي.
0: بإذن ربنا هنلاقيه زي ما ربنا وعدك.
1: طبعا أنت ندمان إنك جيت معايا الرحلة دي كلها، ودلوقتي بتقول يا ريتني عينتك أنت نائب عني في قيادة الفرقة بدل ديسقورس.
0: بالعكس يا أمير، أنا سعيد جدا إني معاك، وافتكر ديسقورس كمان كان يحب يبقى معانا، لكن أنت يا أمير اللي أصريت إنه يفضل في أنطاكيا.
1: شكرا يا أبي فهم، دي محبة كبيرة قوي منك.
0: أنت اللي علمتنا المحبة يا أمير، وكفاية إنك أنت اللي عرفتني بالإله الحقيقي ربي ومخلصي يسوع المسيح، وربنا يكمل عمله وتلاقي والدك.
1: الراجل الغلبان اللي هناك ده تيجي نسأله يمكن يعرفه. يا رب يا يسوع ساعدني عشان ألاقي والدي، زي يا رب ما خليت يوسف يشوف أبو يعقوب بعد الغربة.
0: يا عم أنت يا عم.
2: نعم يا سيد القائد، أنا ما عملتش حاجة، أنا رجل غلبان.
0: ما تخافش ما تخافش، تعال الأمير تدرس عاوز يسألك على حاجة.
2: تحت أمر الأمير.
1: أنت عايش هنا من زمان؟
2: من زمان قوي، أنا اتولدت هنا وعشت هنا طول عمري.
1: طيب تعرف واحد اسمه يوحنا؟
2: قصدك يوحنا اللي كان في جيش الأمبراطور؟
0: أيوة أيوة هو، تعرفه؟
2: أيوة أعرف، لكن ده كبر في السن وعيان قوي وما بقاش يقدر يحارب.
1: ممكن توديني ليه؟
2: أنت عايزه في حاجة يا أمير؟ هو عمل حاجة يعني؟ لكن عمل إيه؟ ده على فراش الموت دلوقت.
1: أرجوك تاخدني ليه، لازم أشوفه قبل ما يودع الحياة.
2: تعرف يا أمير إنك تشبه يوحنا ده بالظبط، بس أنت قائد عظيم وهو جند فقير، لكن إحنا كنا بنسمع وبيعيط ويقول إنه عنده واد وحيد وإنه نفسه يشوفه قبل ما يموت.
1: طيب اعمل في عمل محبة وخدني ليه بسرعة.
0: يلا يا عم يلا، إحنا جايين من آخر الدنيا ومصدقنا لقيناه.
2: حاضر يا ابني، من هنا. يوحنا، يا يوحنا.
3: ايوه في ايه؟
2: الامير ده عاوزه جاي لك من عند الملك من انطاكيا.
3: انطاكيا البلد اللي فيها ابني حبيبي. اهلا وسهلا، اهلا بريحه الحبايب.
1: اهلا بيك يا راجل يا طيب.
3: انت سيدي الامير من انطاكيا؟
1: ايوه.
3: وجاي لي انا الغلبان، انا خلاص واقف على بوابة الموت، بيني وبينه خطوة واحدة. من سنين وانا شايل حزن وهم جسمي ما قدرش يستحمله.
1: بإذن ربنا يسوع تقوم وتبقى كويس.
3: انا مش عاوز اقوم، انا عاوز اروح جنب حبيبي يسوع، هناك الراحة والسلام. لكن انا كان نفسي في حاجة واحدة قبل ما ودع الدنيا.
1: قول كل اللي انت عاوزه وانا نفذه لك.
3: شكرا ليك يا ابني، انا قلبي انفتح لك كده من ساعة ما شفتك، حاسس كأن روحي ردت فيا. هو انت يا امير من انطاكيا نفسها؟
1: ايوه.
3: يعني تعرف الاميرة أوسانيا؟
1: ايوه اعرفها.
3: وابنها تدرس تعرفه؟
1: ايوه.
3: ويا ترى بقى وسني زي والدته، ولا ربنا اداله نعمة وحافظ على إيمانه؟
1: وانت تعرف الأميرة أوسانيا منين؟ وتعرف ابنها ازاي؟
3: أعرفه لأنه ابني، ما هو ده طلبي الوحيد وأمنيتي الأخيرة إني أشوف أو حتى اطمن عليه. طمني يا ابني.
1: اطمن. هو أخذ نعمة المعمودية على إيد الكاهن أوليجانيوس، وبإرشاد ربنا جالك عشان يزورك. أنا تدرس يا والدي الحبيب، أنا ابنك اللي زرعت فيه بذرة الإيمان، وربنا يسوع رواها.
3: تدرس ابني نور عيني. أنا النهاردة خلاص مش عاوز من الدنيا حاجة. شفتك وانت فارس وقائد، وكمان تأكدت إن وعود ربنا كلها حق. تعال في حضني يا ابني، ده انت رديت فيا الروح.
1: والدي حبيبي أبي فهم، يا أبي فهم.
0: نعم يا سيد الأمير،
1: ده والدي يوحنا المصري، الراجل اللي هرب بإيمانه وفضل عيشة الفقر وهو مؤمن على عيشة القصور وهو منكر لإلهه. ده أبي فهم، النائب بتاعي في قيادة فرقتي في الجيش يا والدي.
3: يا حبيبي، هو أنت بقيت أمير وقائد فرقة؟ ربنا يا ابني حافظ عليك ويدي لك نعمة في عيون كل اللي يشوفك.
0: أنا فخور إن قابل راجل عظيم زيك يا سيدي يوحنا.
3: أنا راجل عظيم؟ أنا حاجي إيه جنب القديسين اللي جهدوا وبذلوا حياتهم عشان فديهم؟ احكي لي يا ابني عن الأمير تدرس.
0: سيد الأمير تدرس كقائد وكإنسان تقدر تحط منتهى قبل أي صفة من صفاته وإنت مرتاح البال.
3: يعني إيه يا ابني؟
0: يعني في منتهى الشجاعة وفي نفس الوقت منتهى التواضع، منتهى الحزم وبرضه منتهى الطيبة.
1: ما تصدقش يا والدي، لأن أبي فام عنده صفة واحدة أكيدة.
3: هي إيه يا حبيبي؟
1: منتهى المبالغة.
0: طب أنا هحكي لك اللي حصل في رحلتنا عشان تشوف إذا كنت أنا ببالغ ولا لأ.
3: احكي لي يا ابني، فرحني.
0: وإحنا جايين لهنا أخدنا مركب من اسكندرية عشان نوصل لهنا شط، وأثناء الرحلة كانت لما الريح تشتد والموج يعلى كان الأمير تدرس يأمرها تسكت فتسكت.
3: حي هو الرب،
1: دي قوة ربنا وإلهنا يسوع المسيح، هي اللي كانت بتتدخل.
0: لكن على إيد مين؟ أنت ناس المرضى اللي خفوا على إيدك والشياطين اللي خرجت من قوة الروح القدس اللي أخدته بنعمة المعبودية؟
3: النهاردة أسعد يوم في حياتي، أنت يا ابني فرحت قلبي بكلامك ده.
0: مش بس كده، ده بسبب الأمير تدرس كل اللي كانوا على السفينة أمنوا بربنا يسوع. ده غير كمان،
1: ده غير إيه؟ مش كفاية كده؟ والدي تعبان ومش لازم نتعبه.
3: أنا من وقت ما شفتك وأنا راح مني كل التعب، حاسس إني رجعت 20 سنة وبقيت شباب. صحيح كلام المزمور لما قال الرب قريب من جميع الذين يدعونه بصدق، يجيب سؤال جميع خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم.

0: خالص تعزيات يا أمير في وفاة والدك.
1: شكرا يا أبي فهم على وقوفك جنبي طول رحلتي.
0: أول مرة أشوفك بالحالة دي يا أمير، رغم كل الصعاب اللي قابلتها قبل كده.
1: أنا صعبان عليا أني أول ما لقيت والدي فقط يدوب 5 أيام وبعدها ينتقل.
0: هو دلوقتي في حضن المسيح، وبعدين في حاجة تعزيك أنه انتقل وهو فرحان بيك ومطمن عليك.
1: هو ده اللي مصبر قلبي، بس الفراق صعب وإحنا اتفرقنا 2 مرات،
0: وبإذن ربنا هتتقابلوا في السماء. وما تنساش يا أمير أن ربنا ما سبناش لحظة واحدة من وقت ما خرجنا من أنطاكيا، ودي محبة كبيرة من الفادي المخلص أنه يظهر لك على شكل غزال وقال لك أنا يسوع المسيح ابن الله الحي حمل الله حامل خطية العالم، وبشرك بأن صيتك هينتشر في العالم كله وأن دعواتك هيحققها لك فورا. ووقت ما جينا نصطاد الغزال أنت قلت لنا إيه يا أمير؟
1: قلت لكم أننا ما نقدرش نصطاده، لكن هو اللي بيصيدنا بشباك صلاحه.
0: طيب كل الرؤى والتعزيات الجميلة دي وبرضه حزين؟
1: عندك حق، المفروض أكون فرحان بالنعمة اللي ربنا ادهالي وأن والدي ارتاح من أتعابه الجسدية وخلينا أشوفه قبل ما ينتقل.
0: ده غير أن الناس هنا في شطب من يوم ما وصلت وهم فرحانين بيك وكرموك آخر تكريم، وكل ما عدي على سفينة في النيل ولا على جنينة ألاقي عليها اسمك. ده غير العمود الرخام اللي رسمين عليه صورتك في النيل عشان يكون تذكار لزيارتك ليهم.
1: الناس هنا ناس ودودة وأصيلة، فرحوا لأبويا لما شاف ابنه كأني ابن الكل واحد فيهم. عشان كده أنا هتكون وصيتي أن بعد ما تنتهي حياتي جسدي يدفن هنا في الشطب جنب جسد والدي وفي وسط الشعب الطيب ده.
0: شفت بقى يا سيدي الأمير، كلامك الجميل نساني السبب اللي كنت جاي عشانه.
1: هو إيه؟
0: في رسالة من ديسقورس.
1: وساكت ليه؟
0: لما دخلت ولقيتك حزين نسيت الرسالة وانشغلت بيك.
1: وريني الرسالة. اعلم أن هناك تحرش من الجيوش الفارسية على حدودنا، وهناك احتمال اندلاع الحرب، ونحتاج لعقلياتك العسكرية وكفاءتك القتالية، فإذا بلغك كتابي هذا بادر بأن تجيء سريعا. يلا بينا، في حالة حرب على الأبواب، لازم نتحرك فورا.
0: أمر سيد الأمير.
1: لكن قبل ما نمشي أنا عاوز أسيب أموال تتوزع على المحتاجين والفقراء من أهل المدينة. يلا عاوزين نلحق أول مركب.
0: حتى في وقت الحرب مش ناس الفقراء والمحتاجين. ربنا يزيد نعمته اللي ادهالك ويكتر مواهبك عشان تكون سبب منفعة لكل الناس.

0: مبروك النصر يا أمير، أنت رفعت رأس دولة الروم، وكفاية أن الملك منحك أعلى الأوسمة وسماك بطل المملكة الرومانية.
1: تعرف أني سعيد بحاجة تانية أكتر من النصر والتكريم؟
0: إيه هي يا أمير؟
1: أنا سعيد وفخور بأني قابلت الأمير توادروس المشرقي اللي كنت معجب بيه قبل ما أشوفه، وزاد إعجابي بيه بعد ما قابلته.
0: طبعا الأمير توادروس فارس وقائد يفخر بيه أي جيش.
1: مش بس شجاعته وقوته، كمان محبته للمسيح وتقواه. دايما على لسانه احنا رحنا الحرب لكن ربنا هو اللي حارب، ويردد كلام الكتاب: لكن بعون الله نحارب ببأس وهو الذي يدوس أعداءنا.
0: كتير سمعته بيقول: مبارك الرب الذي لم يجعلنا فريسة لأسنان أعدائنا.
1: هو ده الإيمان الحقيقي، إنه بيرجع الحق لصاحبه.
0: وانت كمان يا أمير، ما انت دايما تقول الآية الجميلة: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يعني انت كمان بتنسب كل قوتك لإلهنا القوي.
1: ما هي دي الحقيقة. طول وقت الحرب كنت حاسس

0: برؤساء الملائكة ميخائيل ورفائيل بيحاربوا معانا وسابقنا.
1: سيدي الأمير، يا أمير تدرس، يا قائد أبي فام.
0: في إيه يا دسقورس؟
2: مالك بتنهى كده؟ في إيه؟
1: الإمبراطور دقلديانوس أصدر مرسوم بأن الديانة الرسمية في الدولة هتبقى الوثنية، وأنه هيعذب كل المسيحيين.
0: إزاي يعمل كده؟ بعد ما ربنا نصره على أعدائه بدل ما يشكره يقوم يكحده؟
2: والخبر ده وصل لبقية الجيش؟
1: الأمير تودروس المشري أول ما عرف جمع كل الجنود وراح لقصر دقلديانوس، والملك أمر بصلبه على شجرة لبخ.
0: صلبه؟ هنيئا لك يا أمير تودروس، نهايتك مصلوب زي فديك.
3: السلام لك يا أمير تدرس، ربنا يسوع بعتني ليك عشان أقول لك تروح تشوف الأمير تودروس المشرقي وتحضر جهاده.
0: أشكرك يا رب، أشكرك إنك بعتلي الملاك ميخائيل عشان أنول الشرف العظيم ده وأحضر لحظة استشهاد قديس عظيم جاهد حتى الدم.
1: هو ده المكان اللي هينفذوا فيه الحكم.
2: اهو الامير تودروس على الشجره بيدقوا المسامير في جسمه.

0: مبارك هو جهادك يا شهيد رب المجد طوادروس المشرقي، ومباركة هي البطن اللي حملتك. ربنا يدينا نعمة في عينيه وتكون نهايتي زي نهايتك. الكنيسة المجاهدة فقدتك، لكننا كسبنا قديس في الكنيسة المنتصرة يتشفع علينا ويطلب عننا قدام عرش النعمة. اذكرني قدام رب المجد وهو بيلبسك إكليل الاستشهاد عشان يديني قدرتك على احتمال الألم وشجاعة في مواجهة الموت على اسم يسوع المسيح.
1: يا سلام، جميلة صداقة القديسين. شوف لما يتقابل اتنين زي الأمير تدرس والأمير توادروس، يبقى فعلا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. الواحد مكسوف من نفسه لما يبقى قديس عظيم زي الأمير تدرس فرحان أنه هيكون ليه شفيع في السماء. ما لحنا بقى احتياجنا أكبر. يا رب اديني نعمة أني أعرف قديسيك وأتمتع بعشرتهم المعزية وبركة صلواتهم وطلبتهم. ألو؟ أيوة سيلفانا، إزيك؟ لا وصلت من شوية. أيوة مسلسل إيه؟ أنا بعمل حاجة أحسن بكتير. أنا بعمل رحلة جميلة. أيوة رحلة جوه البيت، رحلة سماوية بستمتع بقراية سيرة حياة القديس الأمير تدرس الشطبي. لا مش الشطبي، الشطبي جاية من شطب. هبقى أحكي لك القصة كلها لما نتقابل. ده أنا حتى بفكر أقولها في الاجتماع الأسبوع اللي جاي. آه خلاص بقى نبقى نتكلم بعدين. ماشي، ربنا يحافظ عليك. سلام. أيوة أكمل بقى. بعد أن ظهرت قدرة الأمير تدرس في الحروب قرر الإمبراطور مكافأته

0: مبروك يا سيد الأمير تعيينك والي على مدينة أخيطس.
1: شكرا يا أبي فام. الجنود جاهزين عشان نتحرك لهناك؟
0: أيوة يا مولاي الوالي، كلهم منتظرين أمر التحرك.
1: لازم نتحرك بسرعة، لأن الملاك ميخائيل ظهر لي وقال لي إن في واحدة ست مسيحية هناك عندها أزمة.
0: خلاص أبلغهم ونتحرك فوراً.

0: أفتكر هي دي حدود مدينة أخيطس.
1: تمام يا مولاي الوالي.
0: طب قبل أي حاجة هتولي الست الأرملة عشان أشوف إزاي أقدر أساعدها.
1: أنا طلبت ده فعلا من الجنود اللي سبقونا، وقلت لهم ينتظرونا على مدخل المدينة ومعهم الست.
2: الحقني يا أمير، ولادي يا أمير تدرس.
0: أنت تعرفين يا ست؟
2: أيوة طبعا يا أمير، المدينة كلها ملهاش كلام غير عنك وعن حبك لربنا يسوع. عشان خاطر المسيح ساعدني يا أمير، ساعدني.
0: إيه هي قضيتك؟
2: أنت تعرف مشكلتي.
0: وعرفتي دي كمان منين؟
2: لأنك بعدت جنودك يجيبوني ليك، ولأنك قريب من رب المجد.
0: طيب إهدي، أنا عارف إن عندك مشكلة، لكن معرفش هي إيه بالظبط، ممكن تحكيلي؟
2: في المغارة اللي هناك دي في تنين كبير، المدينة كلها عايشة في رعب منه، والوالي كان متعود يقدم له كل فترة ولاد صغيرين عشان ياكلهم وما يهجمش على المدينة، وأنا ست وحدانية وجوزي ميت. قاموا أهل المدينة خافوا من الوحش وبالعافية خدوا مني ولادي الاتنين عشان ياكلهم. قعدت أعيط وأصرخ عشان حد يهن عليا ويفك لي ولادي، لكن محدش راضي يسمعني. وأنا قاعدة تحت الشجرة سمعت صوت بيقول لي روحي لتدرس رجل الله وهو هيردلك ولادك.
0: هم ولادك اللي مربوطين في الشجرة دول؟
2: أيوة يا مولاي، ولادي اللي عمدتهم في السر بعيد عن عيون الناس عشان يكون ليهم حياة أبدية، ودلوقتي الموت عاوز يخطفهم مني.
0: فكوهم.
1: والتنين يا مولاي؟
0: فكوهم وأنا رايح المغارة بنفسي.
2: ربنا يخليك يا سيدي الوالي، ربنا ينصرك يا أمير تدرس، ربنا يفرح قلبك زي ما فرحت قلبي وردت لي ولادي.
0: ربنا يا ست هو اللي رجع لك ولادك، أنا كنت مجرد الإيد اللي ربنا استخدمها.
2: ربنا يباركك ويحافظ عليك يا رب.
0: ودلوقتي جه دورك، لازم أريح أهل المدينة منك ومن شرك. أيها السيد الرب الإله القادر على كل شيء، زي يا رب ما قويت دانيال إنه يقتل التنين اللي كان في مدينة بابل، قويني يا رب عشان أقدر أقتل الوحش ده وأخلص الناس من شره، لأن لك الملك والمجد والقوة إلى الأبد. آمين. أخرج يا ملعون، أخرج أنت والروح النجس اللي ساكن جواك، أخرج عشان أوريك قدرة ربي يسوع المسيح اللي هيقويني عليك. أوي. يا الله اسمع صلاتي واصغي إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاة يسعون إلى قتلي ولم يجعلوا الله نصب أعينهم. هو ذا الله معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على أعدائي وبحق عدلك استأصرهم.
3: ما تخافش يا أمير تدرس، اطعنوا بالرمح وأنا هكون معك لحد ما يموت بإيدك.
0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
2: آي! آي! باسم الصليب، الحرب خرجت من إيد الأمير، عدت في راس التنين وما سابوش إلا لما مات. ربنا يحميك يا أمير تدرس يا رب.
1: أيوة كده يا أمير، الفارس فارس. إيه ده؟ ده كمان قطع راسه بالسيف.
2: شايفين النار اللي خرجت من بق التنين دي؟ ده سمه ملك جبل، يستاهل، ما هو ياما افترس عيالنا، ربنا جاب له اللي اقوى منه. يا امير تدرس، انا مش عارفه اقول لك ايه عشان خلصتنا من الموت. انا مستعد انا وولادي نكون عبيد عندك طول العمر.
0: يا اختي كلنا عبيد للسيد المسيح. خدي ولادك وروحي انطاكيا، اسالي عن اميره اسمها اوسانيا، وقول لها ابنك تدرس بعتني أنا وولادي عشان نعيش معاكي، وهي هتاخد بالها منكم.
2: ربنا يخليك يا أمير، ربنا يباركك يا بطل.

0: تصور يا مولاي إننا لقينا طول التنين 24 دراع ونص.
1: ياه،
0: وبقه وسع 7 أشبار، ممكن يدخل منه بني آدم.
1: أنا كنت حاسس إنه هيبلعني لولا نعمة ربنا ومساندة الملاك ميخائيل.
0: ومن ساعة ما سلخنا جلد التنين وحطناه في مدخل المدينة والناس كلها ما فيش على لسانهم غير سيرتك واسم يسوع المسيح.
1: أنا سعيد قوي بإن ربنا جعلني وسيلة لخلاص نفوس أهل المدينة دي. ما تتصورش قد إيه فرحتي لما جم وطلبوا مني إنهم يدخلوا الإيمان وينالوا نعمة المعمودية. ودلوقتي بس ارتحت بعد ما قدرت أجيب لهم كاهن وعمدهم وقربهم من الأسرار المقدسة.
0: طبعا، ما هو مش ممكن واحد ربنا اختاره من صغره يكون حاكم على مدينة شعبها وثني. عشان كده ربنا سمح بوجود التنين ده عشان يعلن عن قدرته من خلال انتصارك عليه.
1: ربنا يديني القدرة أن أكون خادم لشعبه وأقدر أصد عنهم دايما الخطر وأكون وسيلة تقربهم من رب المجد يسوع.

0: أخيتوس.
1: كنت؟ أمال أنت دلوقتي بتشتغل إيه؟
0: عاطل يا مولاي، ما بعملش حاجة، لأن الوالي اللي عينه الملك السابق دقلديانوس قفل المعابد وخلى كل الشعب بقى زيه، أصله مسيحي.
1: إزاي يحصل كده في مملكتي؟ اسمه إيه الوالي ده؟
0: اسمه تدرس يا مولاي، الأمير تدرس.
1: ها؟ الأمير تدرس؟ بس ده أنا جاتلي رسائل كتير بتقول إن الشعب بيحبه وإنه بيحكم بالعدل.
0: ده يا مولاي لأنه أول ما حكم المدينة قدر بسحر النصارى إنه يقتل تنين كان على حدود المدينة، ومن ساعتها والشعب كله معجب بيه وبيحبه.
1: طيب أمال أنت بتشتكي منه ليه؟
0: أنا خايف يا مولاي، لو جلالتك سبت الوضع كده وخليته قافل المعابد الآلهة تغضب عليك، أنت عارف إحنا عايشين برعاية الآلهة.
1: طيب روح أنت افتح المعبد وقدموا القربان للآلهة عشان ما تزعلش، وأنا هتصرف.
0: شكرا يا مولاي، أنا أول حاجة هعملها إني هصلي للآلهة عشان تمد في ملكك وتزيد سلطانك.
1: اتفضل يا كبير الكهنة. الأمير تدرس.

0: مولاي الأمير، أنا مريت على القصر وسألت، قالوا لي الأمير في الكنيسة، جيت جري.
1: أنت عارف إن ده أكتر مكان أنا برتاح فيه. مالك؟ في حاجة؟
0: أيوة، كبير الكهنة راح اشتكى للملك من قفل المعابد الوثنية، فالملك سمح لهم بفتحها، وهم دلوقتي فاتحين المعابد وبيقدموا قرابين وبياكلوا وبيشربوا وعاملين احتفال.
1: طيب يا أبي فهم، لو سمحت سيبني لوحدي شوية.
0: حاضر حاضر يا أمير.
1: يا رب يسوع المسيح، أيها الإله الحقيقي، يا معين الكل، يا رب أنت الدرع اللي بيحمينا وملزنا وقت الشدايد. أسألك يا رب، زي ما أفنيت سدوم وعمورة، تبعت نار من السماء تحرق معبد الأوثان وكل الكهنة اللي فيه وتنهي خدمتهم الدنسة، لأنه لا يجوز ولا يليق المجد والإكرام إلا ليك أنت يا رب، الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور.
2: تشجع يا مختاري تادروس، كل اللي طلبته مني هعمله. النار هتحرق معبد الأوثان والكهنة اللي فيه.
1: أشكرك يا رب يسوع، أشكرك على تحننك عليا والكرامة العظيمة اللي بتديها لي.
2: لازم تعرف يا حبيبي تادروس إن الحرب ضدك هتبتدي، لكن ما تخافش، لأني هكون معاك في كل مكان تروح لحد ما تكمل جهادك.
1: يا رب يسوع، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، تقبل يا رب صلوات شكري، لقد عزمت أن أتمم فرائضك إلى أن أموت.
3: الله، ما فيش أجمل من كده علاقة. الأمير تدرس بيقول مع داود النبي لقد عزمت أن أتمم فرائضك إلى أن أموت، هو ده الجهاد الحقيقي، هي دي حياة التسليم. وفي نفس الوقت السيد المسيح له المجد يهتم بنفس قديسه ويظهر له علشان يعزيه. علاقة مفتوحة بين السمائيات والأرضيات، بين رب الجنود وإناء مختار ليه. القديس اللي بيحاول يتشبه بسيده لما قابل الشر دخل لوحده علشان يصلي زي المسيح ما عمل في بستان جسيماني، وزي ما رؤساء الكهنة اشتكوا المسيح اشتكوا الأمير تدرس. القديس اللي ماشي على خطوات فاديه ومخلصه، واللي ربنا كافئه بأنه هيكون معاه في كل خطواته. يا سلام يا سلام على تحنناتك يا رب، لحد النهاردة وإنت معانا في كل خطواتنا، بتفتقدنا عن طريق قديسيك وبتحسسنا بإيدك معانا في كل أعمالنا، زي ما قال بولس الرسول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي يكون لهم حياة ولكي يكون لهم أفضل. نشوف الباقي. ايوه، فلما علم الملك بحرق معبد الأوثان غضب غضبا شديدا، فأمر بإحضار الأمير تدرس إليه

0: ده كلام يا أمير؟ تقابل صبري عليك واحتمالي ليك بالإهانة؟ تستعمل سحر النصارى في حرق معابد الآلهة؟
1: مفيش إله إلا ربي ومخلص يسوع المسيح.
0: لا، مش دي الطريقة اللي تنفع معايا. ده أنا أعذبك لحد ما تنفذ كل طلباتي،
1: وأنا جاهز لأي شيء تعمله، لكن مش هنفذ إلا مشيئة إلهي.
0: يعني تحدي؟ ها؟ بتتحداني؟ طب ما بلاش أضيع مجهودي ومجهودك من غير فايدة. إيه رأيك؟ تيجي نعكس الموضوع؟
1: يعني إيه؟
0: يعني أنا اللي أنفذ كل طلباتك. ها؟ تطلب إيه؟ عاوز قصر؟ عاوز فلوس؟ عاوز ذهب؟
1: وفر أموالك، مش أنا اللي يبيع مسيحه بفلوس الدنيا. مش ممكن أكون يهوذا تاني.
0: يعني كده مش نافع وكده مش نافع. أقسم بآلهة العظيمة أبولون وأرتميس، إن ما كنت تسمع كلامي وتبخر في المعبد لخليك عبرة وتفضل حاسس بالخزي طول عمرك.
1: داود النبي قال لا يخزى جميع المتكلين على الرب، ولكن سيخزى الذين يسجدون لصناعة الأيدي، الذين يفتخرون بأصنامهم. يا ملك، عقلك فين؟ شوية حجارة وعمال تقول آلهتي العظيمة؟ انت اكيد اللي في دماغك ده مش عقل، واللي ساكنها الشيطان.
0: خليك مكانك يا حراس.
2: امر مولاي.
0: خدوا الكافر تدرس، يتعزل من اي منصب او اي رتبة، ويتعذب بكل انواع العذاب. مش عاوز يكون للشفقة مكان في قلوبكم وانتوا بتعذبوه. عاوز اشوفه هو بيبخر الالهة العظيمة ابولون وارتميس. انت بتضحك على ايه؟
1: اصلك لسه بتقول الهة. بتهيألي لو كانت التماثيل دي تقدر تسمع كانت ضحكت هي كمان.
0: هتندم، هتندم يا تدرس. خدوه، اضربوه. لفوه على الهمبازين. اكتر اكتر. ولعوا النار. اجلدوه. انت ايه؟ كل العذاب ده ومش عاوز ترجع عن عنادك؟
1: انت اللي معاند وقافل قلبك قدام نور الحق.
0: ضربوك، عصروا جسمك، وبعدها قمت سليم مفيش فيك اي حاجة.
1: ده لان الملاك ميخائيل جه ولمس جروحي فربنا شفاني،
0: والنار اللي الصهد بتاعها كان بيوقع الطيور من السماء اللي جاب المطر فوقها برضو الملاك ميخائيل.
1: لا، ده كان الملاك رفائيل. اصل احنا مهمين قوي عند الهنا، عشان كده بيجند ملايكته تساعدنا قدام الكفار اللي زيك.
0: نفسي افهم سر اصرارك. ده الجنود اللي بيعذبوك تعبوا من كتر تعذيبك وانت مش متأثر خالص. ممكن افهم ايه اللي بيضحكك؟
1: انا بضحك لاني سعيد، سعيد ان ربنا بيستخدمني في خلاص نفوس اخواتي. شفت في كام نفس نالت بركة الاستشهاد سبقوني الملكوت السماوات؟ شفت كام واحد امنوا بالمسيح لما شافوا ازاي ربنا بيتمجد كل مرة بتعذبني فيها؟ كام واحد سابوا عبادة الهتكم؟
0: الاف. ده حتى رئيس الجند سرنجيز اللي كان بيعذبك آمن بإلهك هو وكل اللي معاه.
1: ومش عاوزني أبقى سعيد؟
0: انتوا بتنبسطوا لما تموتوا على اسم إلهكم وبسببه؟
1: ليه الحياة هي المسيح والموت ربح؟
0: انت كده هتعمل لي فتنة في المدينة. انت خلتني أرمي بإيدي رئيس جندي هو وأتباعه في حفرة نار علشان آمنوا بإلهك. ومين عارف، مين عارف بكرة مين تاني حيؤمن؟ أحسن حل يا جندي.
2: أمر مولاي.
0: خدوا العصي تدرس، اربطوا إيديه ورجليه وحطوا في رقبته طوق حديد، وركبوا سفينة مع 20 جندي، وتسلموه لحاكم الأناضول، وتبلغوا على لساني إنه يعذب تدرس بكل أنواع العذاب لحد ما يبخر للآلهة، ولو عاند كالعادة يقطع راسه بالسيف.
1: أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب، حصنهم في زمان الضيق، ويعينهم الرب وينجيهم، ينقذهم من الأشرار.

0: أرسلنا به إليك حتى أرسلناه إليك من بعد.
1: يعني جلالة الملك ليكينيوس اسم من تدرس ده وبعتهولي عشان أدبه. طيب هو فين؟
2: أهو يا مولاي.
1: تعال قرب قرب ما تخافش.
3: أنا خاف منك أنت؟ ده أنت صعبان علي.
1: صعبان عليك ليه بقى يا سيدي؟
0: شكلي مبهدل ولا محطوط في رقبتي طوق حديد؟
3: الحديد اللي في رقبتي ده ممكن يكون عندكم رمز للعبودية، لكن عندي أنا رمز لحريتي.
1: حريتك؟ صحيح؟
3: أيوة، الحرية مش حرية الجسد إنه يروح المكان اللي هو عاوزه، لكن تحرر الروح من سلطان الشهوات وعبودية الشيطان.
1: ياه، ده انت باين عليك هتتعبني قوي. لكن ولو الكلام سهل، لكن وقت العذاب كل ده هيتغير.
3: أكيد، لأن وقتها تكتشف إن اللي بقوله مش مجرد كلام. لأن العذاب على اسم المسيح شرف بياخده كل مؤمن، واللي بيبان بيه صلابة الإيمان زي ما بيبان الدهب في النار. وبولس الرسول بيقول لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة.
1: عموما هنجرب، وأنا مش تعبان في حاجة. حطوه في السجن دلوقتي لحد ما حضر له اللي يليق بيه من أصناف العذاب. لازم نجهز لك نار حلوة عشان الدهب يبان. انت اللي قلت.

0: وأنا كمان بحبك يا مختاري تدرس، زي ما وقفت قدام الملك هتقف بقوة قدام الوالي الكافر. ما تخافش من العذاب لأني هقويك، وبعدها هاخدك لفرح الدائم.
1: تعزياتك يا رب تلزز نفسي وبتشيل عني كل الأوجاع. أرسلت من العلا أخستني من مياه كثيرات، نشلتني إلى الرحب أخرجتني.

هنيئا لك قديس تدرس. التعزيات اللي بديها لك ربنا يسوع رب المجد نفسه يجي لك في مكانك علشان يعزيك ويقويك. يا ترى عملت ايه في حياتك علشان اعمل زيك؟ خليني اقرب من صورتك، يمكن اتعدي من تقواك وقوة ايمانك، يمكن ألقط منك نكرانك لذاتك وتنفيذك لكلام بولس الرسول: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يمكن تجيلي زيك حمى المحبة الإلهية اللي ما فيش حاجة بتنافسها في قلبك،

هنيئا لي كقديس الرؤى والتجليات الإلهية. واذكرنا يا أمير تدرس قدام عرش النعمة، واطلب منه أنه هو يدينا غيرتك ومحبتك للإيمان وللفادي المخلص. احنا كنا وصلنا لفين؟ لما كان الأمير تدرس في السجن، وحين كان القديس في السجن صنع السيد المسيح على يديه آيات وعجائب كثيرة.

0: ايه اللي بتعمله ده يا تدرس؟ يعني حطك في السجن عشان تبقى لوحدك وترجع لعقلك، تقوم تلملي الناس حواليك وتأثر عليهم بسحرك؟ عمال تشفي الأمراض وتحل للناس مشاكلهم وتكلمهم بتكلمهم على ايه؟
1: ببشرهم بملكوت السماوات، بكلمهم عن حياتهم الأبدية وعن كل اللي عمله ربنا يسوع المسيح.
0: يقوموا يكفروا بآلهتنا،
1: قصدك يقبلوا الإيمان الصحيح ويتحرروا من عبودية الشيطان.
0: طب وهتعمل ايه بقى لما اللي انت اقنعتهم دول يشوفوك وانت بتبخر للآلهة؟ مش هيبقى شكلك وحش قدامهم؟
1: ده مش ممكن يحصل ابدا.
0: انا بحب الشجاعة، بس لما تبقى للنهاية. هاتوا كل ادوات التعذيب اللي عندنا.
1: يا سيدي الوالي، مش كل الادوات دي بتعذبوا بيها الجسم؟
0: طبعا.
1: طمنتني.
0: طمنتك؟
1: ايوه، لان اللي بخاف من عذابه هو الروح. الكتاب المقدس بيقول نحن سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام.
0: طيب، بص بس الأول على أدوات التعذيب وتأملها كده.
1: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلونها. لو عندك قد الأدوات دي 100 مرة كمان هاتها، أنا جاهز ومش هسجد لأصنامك، لأن السجود يليق بس بإله الحقيقي اللي خلق السماء والأرض وخلقني وخلقك.
0: الظاهر انك هتعند من اولها. طيب هاتوا منشار وانشروا من وسطه، عاوز اشوفه نصين.
2: تدرس مات يا مولاي.
0: كده بسرعة؟ يا خسارة، ما لحقتش استمتع بتعذيبه. حطوا جسده في جرن وقفلوه بمعدن الرصاص وخلوه يغوص في المية، مش عاوز حد يعرف يلاقي اي حتة من جسمه. على طول كده يا تدرس، امال فين بس الاله الحقيقي؟ مش كان الواجب يجي ينقذك من ايديا؟

0: لكن الحقيقة الواحد ندمان انه خلص من تدرس على طول كده.
1: كان نفسي اشوفه وهو بيعاني.
2: ما تندمش يا جناب الوالي.
1: ايه؟
2: الفرصة لسه ما راحتش.
1: انت مين؟
2: انت لحقت تنساني بسرعة كده؟ انا تدرس عبد يسوع المسيح.
0: ازاي؟ انتوا ما نفذتوش اوامري ورميتوه في المية زي ما قلتلكوا؟
2: ما تظلمش الجنود يا جناب الوالي، هم عملوا اللي طلبته منهم بالظبط، لكن اله الحقيقي اللي انت سخرت منه نزل من السماء على مركبة نورانية وحواليه رؤساء الملائكة، وزي ما اقام لي عازر من الاموات قومني.
1: للدرجة دي الهك قوي؟
2: واكتر يا جناب الوالي، كتابنا المقدس بيقول اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض.
0: يانا يانت يا تدرس، خدوه حطوه في المعصرة لحد ما جسمه يتقطع، وبعد كده ولعوا تحته نار لحد ما جسمه يبقى زي الطين، وبعدها ادفنوه في الجبل في حتة محدش يقدر يوصل لها.
3: ها؟ ايه رأيك في النهاية دي؟ ولا تحب اعفي عنك ونجيك؟
2: انا فضل اكون من اللي قال عنهم الكتاب عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل.
0: نفذوا اللي قلته فوراً.

0: سيدي الوالي، ايه اللي حصل؟
1: جنودك نفذوا كل اوامرك وقطعوا تدرس اربع اجزاء، وبعدها حطوه في قدره نحاس 3 ايام لحد ما جسمه داب وبعدين دفنوه.
2: هايل. هم المالك خايف كده ليه؟
1: اصلي يا مولاي، اللي حصل المره اللي فاتت حصل تاني.
2: اوعى تقول ان الهه جه تاني وقومه.
1: هو ده اللي حصل يا مولاي، ويا ريت على كده وبس.
2: امال في ايه تاني؟
1: كل الجنود اللي شافوا الحكايه دي امنوا باله النصارى.
2: وانت؟
1: انا معاك اهو يا مولاي.
2: طب بسرعه لم الحاجات المهمه وخدها لسفينتي الخاصه، لازم تتحرك فورا.
1: حاضر يا مولاي.
3: رايح فين يا جناب الوالي؟ مش هتستنى لما تسخر مني ومن إلهي ربي العظيم الأبدي اللي قومني من الأموات عشان يكسفك أنت وكل أتباع الشر، ويحقق قول الكتاب الرب من السماء إلى الأرض نزل ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يذاع اسم الرب في صهيون ويسبح في أورشليم؟
2: أنا زهقت وتعبت من جنس النصارى كلهم، وخصوصا منك أنت يا تدوس. حتى السفينة مش عاوزة تتحرك والريح مش عايزة تقف. ملك ومال يا تدوس؟
3: سيبني في حالي يا أخي. انت اللي مش عاوز تسيب ولاد ربنا في حالي، عشان كده ربنا هيجازيك على كل أعمالك.
4: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا ده اتخشبت بقت زي فرع الشجر الناشف.
2: حد منكم يساعدني؟ وانتو كمان
4: يا تدوس، يا أمير تدوس، اطلب من إلهك انه يساعدنا.
1: اطلب لنا الشفاء من إلهك يا أمير، ما تخليش إلهك يموتني.
3: يا سيدي يسوع المسيح، من على عبيدك دول بالشفاء، عشان يعرفوا ان مفيش إله غيرك على الأرض ولا في السماء، ويشوفوا قدرتك، وانك يا رب بتتمجد مع الصالحين والخطاة، لأن لك كل مجد وعزة وإكرام إلى الأبد. آمين.
1: أنا بتحرك، أنا بتحرك. شكرا يا أمير تدرس.
2: بقى كده يا تدرس، أنت بتعمل لي أعمال سحرية من بتاعة النصارى؟ طيب أنا حوريك.
4: احفروا حفرة كبيرة وملوها شحم، وولعوا فيها النار، وارموا فيها كل اللي آمنوا بإله تدرس. أما تدرس نفسه فشدوا جسمه على خشبتين وقطعوه لحد ما دمه يملى الأرض وما يفضلش فيه غير عظم.
3: يا مسكين، انت فاكر انك كده هتأثر عليا؟ ابدا. بعد ما تحنن عليك رب يسوع وشفاك ترمي ولاده في النار؟ واضح ان مش بس آلهتك حجر، لكن قلبك كمان زيها متحجر. لكن لازم تعرف ان كل اعمالك هتترد عليك، لان الكتاب بيقول الاشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيم القلب، سيفهم يدخل في قلبهم.
2: اسكت.
3: وأقواسهم تتكسر.
2: اسكت.
3: لأن سواعد الأشرار ستكسر، أما الأبرار فالرب يسندهم.
2: بقول لك اسكت.
3: وميراثهم يدوم إلى الأبد.
2: افقعوا عينين اللي بتبصلي دي.
3: يا مسكين، عينين الجسد مش مهمة، لكن المهمة هي عينين الروح اللي مش ممكن تقفلها. أنت صعبان عليا.
2: بطل الكلمة دي، اقطعوله لسانه، مش عاوز أسمعه. وبعد كده احرقوا جسمه، ولما يبقى تراب بظروف الأرض عشان إلهه ما يقدرش يجمعه. يلا يلا خلونا نخلص منه.
5: يا رياح الأرض، اجمعي رماد جسد حبيبي تدرس. قوم يا مختاري تدرس، أنا عارف إنك احتملت كتير علشان خاطري وما أنكرتنيش. قوم عشان تكمل جهادك وحقق لك كل وعودي ليك.
4: لا لا لا، مش ممكن. انت تاني؟
3: ايوه، انا جيت عشان اثبت لك قوة الهي.
4: لا،
3: انت قدرت على جسمي لان سلطانك على الجسد بس، والكتاب علمنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر.
4: أنت لو فضلت عايش يوم واحد بعد كده كل الناس هتأمن بإلهك، عشان كده أنا هخلص نفسي وخلصك من العذاب. يا جندي.
6: أمر مولاي الوالي.
4: اقطعوا راسه بحد السيف. خد اقرأ الأمر ده.
6: لقد خالف الأمير تدرس الشطبي أوامر الإمبراطور ورفض السجود للآلهة ولم يخضع وتمسك بإلهه وتمادى في عصيانه، لذلك أمر حاكم الأناضول في يوم السبت الموافق

0: وافق 20 من شهر أبيب عام 320 ميلادية بقطع رأسه.
1: نفذ الأمر
2: يا سيدي وإلهي يسوع المسيح. أشكرك أنك اديتني الفرصة أكمل جهادي ونال نعمة الاستشهاد على اسمك، وإن يكون وسط شهدائك. كنت لي يا رب دايما معين، وحققت معايا قولك يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده وأريه خلاصي.
3: سلام لك يا حبيبي تدرس، تعال لأحضاني لتفرح معي. أكملت جهادك وحفظت إيماني، وستنال الإكليل الدائم والراحة الأبدية عوض ما نالك من أتعاب لأجل اسمي، لأنك رفضت فرح العالم الزائل وأحببت نعيم الآخرة الدائم. سوف يشاع اسمك في كل الأرض.

0: وقام الجند ورموا جسد القديس في النار فلم تمسه النار، واشتم جميع الواقفين رائحة بخور ذكية ملأت المكان، وصعدت روحه الطاهرة تحملها الملائكة في مكان راحة القديسين والشهداء. هنيئا ليك يا أمير إنك سكنت السماء، وهنيئا ليك المجد اللي أخدته، هنيئا ليك إكليل الاستشهاد على جبينك. اذكرنا يا قديس تدرس قدام عرش النعمة. يا كل دي أعجيب يا رب عملتها مع قديسك تدرس الشطبي، مش بس وهو عايش ده كمان بعد نيحته. جاءت أمه وقد أمنت بالرب يسوع بعدما رأت العجائب والمعجزات التي أجرها الرب على يد ابنها تدرس، فدفعت أموالا للجند وأخذت جسده الطاهر ولفته بلفائف فاخرة وطيبته بروائح ذكية لتحضره إلى مصر كما قال لها القديس. يعني ربنا شرفنا بأن جسده يكون هنا في مصر، دي بركة كبيرة من ربنا ادهلنا. أنا لازم أسافر أخد بركة جسده في منفلوط وكمان ديره اللي في حارة الروم. ياه ده كمان ليه دير في الحوامدية، ازاي ما كنتش اعرف كل الاماكن دي اللي ربنا باركها بوجود جسد الامير تدرس فيها. اشكرك يا رب انك اديتني فرصة اني اتعرف على واحد من شهودك، اديني فرصة يا ربي اني اعرفه اكتر بروحي زي ما عرفته بعقلي. يا رب يسوع المسيح ادي القلب انه يحبك زي ما حبك الامير تدرس، اديني القدرة يا ربي اني اقتدي بقديسيك اللي سابوا مجد العالم ومشي وراك انت يا رب. ما تخلينيش يا رب من الناس اللي بيمشوا معاك وقت السلام وينسوك وقت الشدة. يا أمير تدرس امسك بإيدي، خدني وراك في طريق الألم اللي حبيته علشان أكون شريك في الحب والألم مع اللي بذل نفسه علشان البشرية كلها. فهمنا الطريق زي ما مشيت فيه ودقت حلاوته. خليك يا قديس الله شاهد معانا ومش شاهد علينا. يا رب يسوع المسيح اجعلنا يا رب نفتخر بأبائنا القديسين زي ما قال سليمان الحكيم، فخر البنين آبائهم. خلينا يا رب نتمثل بإيمانهم وجهدهم ومحبتهم ليك وتقديم أجسادهم ذبيحة مقدسة على مذبح الحب.
1: قدمنا لكم سيرة حياة القديس العظيم الأمير تدرس الشطبي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلويا الليلويا خنف رغد ببيوت نمبشير ينب بنغ ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

يعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

فخاخا أحنوا نفسي حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله مستعد قلبي أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

أرعبتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

كي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

إنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم

0: فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
1: دوكس باتريكي ايوكي اوغيو بنغماتي.
0: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكل.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: عبادنا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 19 من اول الايه 8: ثم دخل المجمع وكان يجاهر مده 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق امام الجمهور، اعتزل عنهم وافرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس، وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكانت 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نستكمل أحباء رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة الثالثة بتاعت بولس، اللي هي واخدة من سنة 53 لغاية سنة 57 ميلادي. لو بصينا في الخريطة عشان نشوف اللي إحنا وصلنا له لغاية دلوقتي، الرحلة الثالثة زي ما إحنا شايفين بدت من أنطاكيا. أنطاكيا ديت اللي هي سوريا، اللي هي على يمين الخريطة، المقر اللي تملي بولس الرسول بيبتدي منه كل الرحلات بتاعته. وطلع بولس الرسول لف في كنائس غلاطية، لف على كيليكية اللي هي

الأصوص، المكان اللي اتولد فيه، وبعد كده راح في إقليم غلاطيا، الحتة الصفرة اللي احنا شايفينها ديت، دربة وليسترا وإيقونية وأنطاكيا بيسيدية، لغاية ما استقر في أفسس. وصل معلمنا بولس الرسول لأفسس، لأن لو تذكروا في الرحلة التانية معلمنا بولس الرسول لما عد على أفسس طلبوا أن بولس يمكس عندهم أياما قليلا، لكن بولس رفض وقال لهم، لو تفتكروا في الرحلة التانية قال لهم سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. وفعلا بعد ما أكمل بولس الرسول الرحلة التانية، الرحلة الثالثة رايح وقاصد مدينة أفسس زي ما بولس الرسول وعدهم في الرحلة التانية. فوصل معلمنا بولس الرسول أفسس، حصل في أفسس أحداث كتير. المرة اللي فاتت خدنا حدث منهم، هرجعه بسرعة وناخد أربع أحداث جداد حصلوا في أفسس، وهيبقى لنا بعد كده الحدث السادس ناخده لوحده بنعمة المسيح في مرة بعد كده. الحدث اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت انه قبل ما بولس يروح أفسس، عشان افكركم، راح واحد اسمه أبولس، وأبولس دوت قال عنه الكتاب كان راجل اسكندري الجنس، يعني من اسكندرية، فصيح ومقتدر في الكتب، يعني كان راجل دارس أسفار العهد القديم، لكن قال عنه الكتاب إنه كان عارف معمودية يوحنا فقط، يعني يعرف كل العهد القديم لغاية مجيء يوحنا المعمدان، ما سمعش عن المسيح وعن مجيئه وعن الصليب وعن القيامة وعن حلول الروح القدس، هو يعرف بس لغاية مجيء يوحنا المعمدان. طب يوحنا المعمدان لما جه بيقول للناس خلاص اللي احنا منتظرينه طول العهد القديم المسيح جه، فيبقى كان أبولس بيعد الناس لمجيء المسيح عارفا معمودية يوحنا فقط. فكانوا في اتنين موجودين في أفسس، صحاب بولس الرسول، راجل اسمه أكيلا ومرأته اسمها بريسكيلا، دول كانوا تلامذة بولس. فلما سمعوا أبولس بيكرز بس لسه مش عارف إنه المسيح تجسد وإنه المسيح صلب وإن المسيح قام، فخدوه وعرفوه طريق ربنا بأكثر إيه؟ بأكثر تدقيق. لكن قبل ما أكيلا وبريسكيلا ياخدوا أبولس، كان هو سبق وعلم وبقت له تلامذة ناس متلمذة على أيدين أبولس. بولس الرسول لما وصل أفسس قابل مجموعة، فبولس الرسول كان عددهم 12 راجل، سألهم قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد إيه روح قدس. يبقى دول من تلامذة مين؟ من تلامذة أبولس. في نقطة أنا لاحظتها النهاردة يمكن ما قلت لكمش المرة اللي فاتت، عايزكم حطوا نفسكم مطرح بولس الرسول. راح ولقى مجموعة قاعدة تكرز من العهد القديم وعندها غيرة نفس غيرة أبولس، إيه اللي يخلي بولس يخطر على باله أن يسألهم السؤال دوت، هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ أمنوا يعني ناس مسيحيين، عشان كده حتى الكتاب سماهم تلاميذ. إيه يعني تصوروا لو حد فينا راح مثلا قابل شخص مسيحي أو راح في كنيسة مسيحية، معروفة الكنيسة دي مسيحية والناس دول مسيحيين، إيه اللي يخلي بولس يخطر على باله يسألهم يا جماعة يا تلامذة الرب أنتوا يا مسيحيين هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ سؤال ما يجيش على فكر الواحد، يعني أنا رايح أقابل واحد مسيحي يعني قبل الروح القدس شيء طبيعي. إيه اللي خلى بولس يسأل السؤال دوت؟ بولس لما راح لقى الناس دول عندهم غيرة وعندهم حمية وبيحبوا المسيح ومؤمنين بيه، بس بولس شعر ان الحاجات ديت مفهاش روح، مجرد عمل، مجرد نشاط، مجرد غيرة، لكن ما حسش بولس ان الناس دول بيعملوا العمل دوت بمسحة الروح القدس. فشعر بولس ان الناس دول عندهم غيرة وعندهم نشاط بس مش روح ربنا هو اللي ايه هو اللي بيشغل. فعشان كده لفتت نظر بولس قال لهم انتوا ناس كويسين بس يعني طب انتوا قبلتوا روح القدس؟ يبقى ده يكشف لنا احبائي جانب مهم جدا في الخدمه. ممكن نروح خدمه او ممكن نروح كنيسه نلاقي ناس نشيطه وناس عامله خدمات كويسه ومدارس احد ودروس وحفلات ورحلات وحاجه اخر تمام، لكن في فرق بين الحاجات دي تتعامل بقوه الروح القدس وبين ان الحاجات دي تتعامل مجرد ايه مجرد نشاط. اللي مجرد نشاطه ادينا يعني ما تاخدنيش بنضيع وقت او بنتسلى كده وبنسلي العيال وخلاص، لكن لما يكون العمل معمول بقوة الروح القدس الناس تتوقع.

الناس تقرب ربنا أكتر، الناس تحب ربنا أكتر، الناس يحصل تغيير في حياتها. فعشان كده أحبائي مهم جدا أن كل واحد فينا يسأل نفسه لما بيعمل عمل بيعمله بقوة الروح القدس ولا بيعمله مجرد نشاط، مجرد هنا فاضي ما عنديش حاجة، ديني باجي مدارس أحد فاضي يوم الحد بعد الظهر فاجي الخدمة، أو فاضي أنزل افتقاد. ممكن يعمل الأعمال دي مجرد نشاط، وفي واحد له عشرة مع ربنا، له حياة روحية مع ربنا، فالأعمال دي لما بيعملها بتكون ليها تأثير إيجابي في الآخرين، وهي توبتهم وارتباطهم بالمسيح. فالسؤال يا أحبائي، إحنا بنخدم بقوة الروح القدس ولا اسمنا مسيحيين وفي نشاط بس مش بقوة الروح؟ ببساطة شديدة تيجي منين؟ تيجي نمرة واحد، يكون الإنسان هو نفسه تايب، لكن أنا مليش عشرة مع ربنا، مفيش صلاة، مفيش إنجيل، مفيش مناولة، مفيش حياة بيني وبين ربنا. طب أنا جاي أعمل إيه؟ عمل زي مدرس المدرسة، مدرس المدرسة حافظ كلمتين بيقولهم للولاد يسمعوهم شاطرين ياخدوا جايزة ياخدوا درجة خلاص، لكن ده بيغير الولاد؟ لما بيغيرش. طب إمتى يغير الولاد؟ لما أكون أنا نفسي في حياتي لامس إيد مين؟ لامس إيد ربنا، أكون لامس أنا عمل روح ربنا جوايا، فبالتالي لما أشتغل في الخدمة الخدمة يبقى فيها إيه؟ فيها تأثير، فيها إيجابية، فيها ثمرة. هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ مهلول ولا سمعنا أنه يوجد إيه؟ روح قدس. أنا أعرف أن أنا بحضر درس وبقوله إيه دخل الروح القدس في الموضوع؟ لا، دخل الروح القدس وأنا بحضر الدرس بصلي وأنا بقول الدرس أرفع قلبي كده ربنا، أقول رب أنت تكلم إلمس قلب الولاد دول، خليهم يحبوك، خليهم يرتبطوا بالكنيسة، خلي حياتهم تتغير. أروح البيت كل مرة وأنا واقف أصلي أذكر رب الولاد دول، أولاد صغيرين، بس لما يكون في خادم بيصلي من أجلهم يبتدي روح ربنا يعمل إيه في الولاد دول؟ يبتدي روح ربنا يملاهم وروح ربنا يغيرهم. هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ طبعا احنا كمسيحيين متعمدين وفينا الروح القدس، لكن السؤال زي ما بقول لك احبائي، هل اعمالنا معموله بقوه الروح القدس ولا يعني ايه مجرد نشاط بنأديه؟ قالوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس. المهم بولس الرسول راح مكلمهم عن حلول الروح القدس وعمدهم وحط ايده عليهم في حل الروح القدس. دي كانت الحادثه الاولى اللي حصلت في ايه؟ في افسس. طيب النهارده بقى حادثة تاني حصلت في أفسس، يقول إيه؟ ثم دخل المجمع. يبقى أول ما بولس راح أفسس أول حاجة قابل الـ 12 تلميذ بتوع أبولس. طب الحادثة التانية، ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر. المجمع مجمع اليهود، مجمع اليهود بيفتح مرة واحدة في الأسبوع اللي هو يوم إيه؟ يوم السبت. طب بولس قعد 3 أشهر، الثلاث أشهر دول فيهم إيه؟ فيهم 4 أسابيع، كل شهر يبقى 4 × 3، يعني راح المجمع كم مرة؟ 12 مرة، يعني وعظ كم وعظة؟ 12 وعظة، كل يوم سبت وعظة ورا بعضين. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر. طب بيوعظ بإيه؟ محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. اليهود منتظرين مجيء المسيح، وفكرهم ان المسيح ده لما يجي هيعمل مملكه، بس بحسب فكر اليهود فاكرين ان المملكه دي تبقى مملكه في الارض وان احنا نحكم العالم، فكر اليهود. فبولس كان بيقنعهم ان ملكوت ربنا فعلا جه على الارض وتاسس. طب فين احنا مش شايفين المسيح ملك؟ فين ملكوت ربنا معلن؟ فين؟ فين المكان اللي معلن فيه ان المسيح ملك؟ يبقى السماء ماشي، بس لما نزل على الارض قال توبوا وآمنوا بالإنجيل لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يبقى فين الملكوت؟ قال لنا ربنا يسوع ملكوت الله إيه؟ داخلكم. فبولس بيقنعهم إنه الملكوت جه، بس من زي ما أنتوا فاهمين يا يهود إن الملكوت ده المسيح يملك على الأرض وتبقى له مملكة وإحنا نحكم العالم وتبقى دولة كده، زي ما في دولة اسمها كذا ودولة اسمها كذا، يبقى في دولة اسمها دولة المسيا. قال لهم لا. فبولس كان بيقنعهم ان ملكوت ربنا فعلا تأسس على الارض بس جوه الكنيسة. عشان كده في الكنيسة نقول ايه مثلا؟ ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا. مالكنا يعني ايه؟ الملك بتاعنا. يعني فين المملكة بتاعت المسيح؟ الايه؟ الكنيسة. يعني الملك الالف اللي اتكلم عنه سفر الرؤية موجود فين؟ موجود دلوقتي في الكنيسة. طب الف يعني 1، 2، 3 ألف؟ لا، الف يعني من ساعة ما المسيح اتصلب لغاية مجيء المسيح الثاني. دي اسمها فطرة الملك الايه؟ الملك الالي. فبولس بيقنعهم ان ملكوت ربنا فعلا اوريدي تأسس على الارض. ثم دخل المجد

يجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. خدوا بالكم يا أحبائي، هنا ملحوظة حلوة خالص. الناس اللي بيسمعوا بولس دول الناس اللي بولس في الرحلة الثانية، قلت لكم إيه أنا في بداية الكلام، أثناء الرحلة الثانية بولس راح فين؟ راح أفسس، والناس اللي في أفسس قالوا له إيه؟ هقعد. بولس قال لهم لا، أنا لازم أقضي العيد في أورشليم وهرجع لكم تاني. يبقى دول ناس كانوا متشوقين لسماع مين؟ بولس. لدرجة في الرحلة الثانية قالوا له بولس خليك قاعد، احنا عايزين نسمع الكلام بتاعك. طب اهو بولس جالهم ووعظهم كم مرة؟ 12 مرة. الحكاية ديت امتى؟ في نهاية الرحلة الثانية. الرحلة الثانية انتهت سنة 52، واحنا دلوقتي في بداية الرحلة الثالثة، يعني سنة 53، يعني بالكتير من 6 أشهر. يعني من 6 أشهر بولس راح مدينة أفسس، الناس اللي هناك قالوا له بولس خليك قاعد، احنا عايزين نسمعك، قول كتير. قال لهم لا معلش، انا لازم اروح أورشليم وهاجي لكم تاني. جالهم تاني بالكتير بعد 6 أشهر، قعد معاهم 3 أشهر، يعني وعظ 12 وعظ. نتوقع ان الناس دول ايه؟ دول كانوا من 6 أشهر ولا 4 أشهر ماسكين في بولس ايه؟ جنب. يعني المفروض النهارده لما بولس جالهم وعظهم يعملوا ايه؟ يقبلوا الكلام ويقتنع بولس. لكن للأسف، ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون. الناس اللي من 4 أشهر أو 6 أشهر كانوا ماسكين في بولس قوي، بيقولوا له اقعد يا بولس واوعظ واتكلم وعايزين نسمع وعايزين نتعلم، لما جالهم بولس قعد معاهم ما ايه؟ مردوش يأمنوا. عجيب الإنسان يا حبا. طب ما انتم من شوية كان بولس ده كان عجبكم وكنتوا بتتحايلوا على الرجل انه ايه؟ اني طب هاجي وقعد. لا مش عايزين يسمعوا. لا الكلام مش على ايه؟ مش على مزاجهم. ليه مش على مزاجهم؟ اصل دول يهود، واليهودي قاعد مستني ملكوت ربنا. يعني ايه ملكوت ربنا؟ يعني المسيح يجي على الارض ويملك ونبقى دوله وعندنا جيش. وانت جاي تقول لنا ملكوت روحي، ملكوت الله داخلكم، ملكوت ربنا معلن في الكنيسه. اه عامله الكلام ده ما يعجبناش. انت اللي من 3-4 أشهر لنا ملكوت ربنا وتاسيس ملكوت ربنا، فاحنا افتكرنا الحكايه على حسب ايه؟ لما لقينا الكلام مش على حسب مزاجنا قلنا له مش ايه؟ مش عايزين. احنا مشكلتنا كده يا احبائي، احنا مشكلتنا ممكن نحب نسمع ممكن نحب نقرا، بس عايزين نسمع ونقرا الكلام اللي عليه. طيب لما نلاقي كلمه ربنا يعني شدت ودنا شويه، لما نلاقي اراده ربنا مش حسب ارادتنا ومش حسب فكرنا. كان قوم يتقصون، القساوه دي تخص الايه؟ القلب. يعني بدا قلبهم يتحرك بكلام بولس، بس هم عملوا في قلبهم لا مش هنسمع الكلام ده، الكلام ده غلط. كلمة يتقصون يعني واحد بإرادته بيعمل إيه في قلبه؟ يتقصون، خليكم معي، يتقصون يعني بإرادته بيعمل إيه في قلبه؟ يأسيه. يعني إيه يأسيه؟ يعني أسمع كلمة ربنا قلبي يتحرك، لا أنا وحش، أنا لازم أتوب، أنا لازم حياتي تتغير، أنا غلط اللي أنا بعمله. قلبي بدأ إيه؟ بدأ يتحرك. طب دي حلو، المفروض إن أنا أتجاوب. لا، هم لما بدأ قلبهم يتحرك قالوا لا مش هنسمع الكلام ده، مش هنعمل كده. إحنا بنعمل كده يا أحبائي مرات كتير، مش مرات كتير، كل يوم. ما فيناش حد ينكر ان لما بنروح ننام بالليل بنلاقي قلبنا بيقول لنا قوموا ايه؟ قوموا صلوا. اهو صوت ربنا اهو. طب انا بعمل ايه في قلبي؟ يتقصون. انا عايز انام. ابانا الذي، وقبل ما ياتي ملكوتك، انا وانا ده على السرير انا ما قمتش، بس وانا على السرير قبل ما ياتي ملكوتك يكون ياتي الغطا ويغطي ايه؟ ويغطي الراس. دول ايه؟ قوم بيعملوا ايه دول؟ يتقصون. مش بس يتقصون ولا يقنعون. القناعة دي بقى تخص لإيه؟ تخص العقل. يعني عقل يبقى مقتنع الحاجة اللي بيعملها دي غلط، وما تديش ربنا يحاول يقنع نفسه لا أصله هي الدنيا وأصله الظروف وأصله الناس وأصله فلان بيعمل كده. بص العناد بتاع الإنسان يا أحبائي، القلب بيتحرك، بينشف قلبه، بيقسي قلبه، والعقل مقتنع أنه اللي بيعمله ده غلط، لكن هو يحاول يبرر لنفسه. واحد يعمل خطيه يجي أول ما يقعد يعترف، أبونا أنا بصراحة أنا ما كنتش عايز أعمل، بس هم نرفزوني، هم ضايقوني، أصل اللي في البيت قالوا لي. يعني حتى إنه يقول إن أنا غلطان، لأ عايز يقنع نفسه إن هو له عذر في الإيه؟ في الغلطة اللي عملها. بصوا الوحاشة يا أحبائي. ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون، طب يا ريت يكتفوا بقى بكده، خلاص انا قسيت قلبي ومش عايز اسمع الكلام، خلاص يا عم روح لحالك وسيب الناس اللي عايزه تسمع ديت وبتتجاوب مع كلمه ربنا. ده كده كان يبقى الحال ايه؟ يعني واحد مش عاجبه الكلام، طب خلاص يا عم مع السلامه. لا، هم مش بس قسوا قلبهم ونشفوا دماغهم، لكن شاتمين الطريق امام الجمهور.
شاتمين الطريق امام الجمهور، يعني عملوا حاجتين، بدوا يشككوا الناس في كلام بولس. يا جماعه اوعوا تصدقوا الكلام ده، وهتقل لما ملكوت ربنا في القلب، ملكوت ربنا هيجي المسيح وهيعمل مملكه وهيعمل دوله على الارض. يعني مش بس هم مش راضين يقبلوا الكلام، لكن لما لقوا غيرهم قبل الكلام بدوا ايه؟ بدوا يشككوه. ومش يشككوهم بس، شاتمين الطريق امام الجمهور. كلمه شاتمين الطريق يعني تشكيك، ويعني يعملوا دوشه وهو بولس يعني بولس يقف يوعظ يروح الكلام ده مش غلط. يا عم طب استنى اسمع الوعظ الاخر، الكلام ده مش مظبوط. يعني لا هم بيسمعوا ولا سايبين الناس ولا سايبين الناس تسمع. تصور يا احبائي، دول اللي من 4 أشهر بقول لكم كانوا عاملين ايه بولس؟ اقعد يا بولس اقعد عندنا. والراجل يعني بالعكس قال له طب خلاص انا بوعدكم هاجي لكم، ادام انتوا ليكم نفس تسمعوا انا هاجي لكم تاني. لما جه بولس وقعد معاهم، ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون، وده من جهة نفسهم كمان بدوا يقاوموا عمل ربنا في الآخرين وأمام الآخرين. طب يعمل إيه بقى بولس لما يلاقي ناس بالمنظر دوت؟ يمشي خلاص. ما أنا بولس كلمه وقلبهم اتحرك وعقلهم اقتنع، بس هم قسوا قلبهم وحاولوا يظلموا عقلهم بإرادته، وما اكتفوش بكده لكن كمان بدوا يشككوا الآخرين. طب بولس قال لا، يبقى احنا نبعد عن الناس الإيه؟ يعني اللي زي ما بيقول المثل لا بيرحمه ولا إيه؟ ولا يسيب رحمة ربنا تنزل. أو بكلمة السيد المسيح، فلا دخلتم ولا دعوتم الداخلين يدخلون، لم تردين تسمعوا ولا سابين كمان غيركم يسمع. فاعتزل عنهم. يبقى منهج حلو يا أحبائي في الخدمة، لما نلاقي ناس كده بتعاند وبتأسي في قلبها وقاعدة تشكك الآخرين وقاعدة تعمل دوشة، يبقى أحسن حاجة إن احنا نعمل يعني ننزل نعتزل نعتذر عنه. يعني لما نجيلكم يوم الحد ونلاقيكم عاملين دوشة كده في الاجتماع، يبقى الانجيل بيقول لنا ان احنا نعمل ايه؟ نعتذر عنهم. اعتزل عنهم وافرز التلاميذ. لما لقى بقى شوية عايزين يسمعوا، طب احنا ذنبنا ايه يا بولس؟ اللي بيعملوا دوشة دول مخلين بولس مش عارف يوصل. طب احنا عايزين نسمع بولس. قال لهم طب تعالوا انتوا بقى اللي عايزين تسمعوا، تعالوا احنا بقى نعمل اجتماع لوحدينا ونبعد عن الدوشة دي. اعتزل عنهم وافرز التلاميذ، الناس بقى اللي هم حلوين وعايزين يسمعوا كلمه ربنا، افرزهم يعني خدهم اللي عندهم استعداد مع صحيح الحكايه بالعافيه. يعني احنا بنحط الاكل قدام الناس وبنحاول يعني نحط جنب الاكل شويه فتحات شهيه وشويه كده يعني حاجات يعني تتفرح الناس. طب اي واحد بقى خلاص يعني نفسه ديت مش قابله الاكل، خلاص يا عم انت حر. طب اللي نفسه ياكل تعال يا عم، انتوا عايزين تاكلوا نعمل لكم نعمل لكم اكل لوحديكم. اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا. بصوا بقى، كل يوم. احنا كنا الاول بقالنا 3 أشهر بنوعظ مرة في مرة في الاسبوع. طب في ناس يعني مبسوطة وفرحانة بكلام ربنا ومتعزية، قال لهم لا ده احنا نقعد معاكم بقى مش مرة في الاسبوع ما تكفيش دول، لا يقعد بقى معانا بولس كل يوم. بص يا حبايبي، بص لما الخدام يلاقوا ناس يعني قلبها مفتوح لكلمة ربنا. الوعظ كل يوم ده مش سهل، يعني اوعوا تفتكروا يعني الحكايه هو واحد انا هيجي اقول له كلمتين، لا دي يعني شغلانه صعبه. شغلانه صعبه، بس لما بولس لقى الناس عايزه تسمع، فبولس كل يوم جاي. طبعا وعظ بولس بقى وعظ يعني حاجه كده ده، شوفوا الرسائل بتاعته اهي، الوعظات كانت من النوع الدسم دوت. فبدأ بولس يعمل نهضه كل يوم. اعتزل عنهم وافرز التلاميذ محاجا كل يوم. طب هنقعد فين؟ ما هو احنا كنا بنقعد الاول في المجمع، في مدرسة انسان اسمه تيرانوس. مين تيرانوس دوت؟ البعض قالوا قد يكون ده معهد يهودي بيدرس الشريعة، او قد يكون معهد بيدرس الفلسفة اليوناني اسمه معهد تيرانوس. المعهد دوت يعني يبقى واحد كده عنده مكان، المكان دوت فيه اوض كتيرة يأجرها، في فيلسوف عايز يعلم الفلسفة بتاعته فيأجر أوضة ويعلنه، الأوضة نمرة 1 فيها الفيلسوف الفلاني، مدرسة زي كلية يعني. الأوضة نمرة 2 فيها الفيلسوف، زي المعاهد بتاعت ثانوية عامة دلوقتي، هنا مدرس عربي وهنا مدرس إنجليزي جوه مكان واحد. ففي واحد صاحب المكان دوت اسمه تيرانوس. قد يكون ده أصلا كلية لاهوتية يهودية، أو قد يكون كلية فلسفة يوناني. فبولس راح واخد له أوضة من ضمن الأوض ديت، وبقى اتعرف ان هنا مين اللي بيعلم؟ بولس. فكل اللي عايز يروح بولس يروح اليوم كل يوم هيلاقي بولس عامل وعظ.
ايه رايكم لو حصلت الحكايه دي النهارده؟ ايه رايكم لو في

كنيسة كده يقولوا كنيسة ديت هيجي فيها بولس الرسول كل يوم يوعظ. أول يوم هنلاقي العدد إيه كده، ليه؟ ما احنا نتفرج على بولس. طب تاني يوم ما خلاص بقى ما احنا شفناه. الحكاية مش إيه، مش رحين نسمع بولس، أنا حين نتفرج أسوبي بيقول على بولس فنروح نشوف. لكن دول ناس أحبائي محبة لكلمة الله، فكانت يعني كل يوم بولس

قلت بولس في المجمع اتحولت للخير ولا ما اتحولتش للخير؟ اتحولت للخير. ايه الخير؟ ان هناك كانت الوعظة كل ايه؟ كل سبت. النهاردة الوعظة كل يوم. هناك كان مين اللي بيحضر بس في مجمع؟ اليهود. اليهود. لكن في مدرسة تيرانوس فصل اي حد عايز يدخل، يهودي وامم، ادخل. اللي عايز يدخل يسمع، يدخل يسمع. نمرة ثلاثة، بعدنا عن الناس اللي عادين يشككوا واللي عادين يشتموا واللي عادين يلخبطوا، المتشككين دول. فالحكاية جت للخير ولا ما جتش للخير؟ جت للخير. ثقوا يا أحبائي، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بولس حابب إن هو أو يعني هذه موهبته، والوزن اللي ده ربنا البولس انه رسول وانه يكرز. طيب في ناس هنا رفضوا، ربنا يروح فتح له سكة تاني، والسكة التانية تبقى اقوى ولمزيد من الانتشار الكلمة. فاللي حصل دوت في النهاية كان لانتشار كلمة ربنا وحوله ربنا للخير. طب قعدنا قد ايه بقى في مدرسة تيرانوس دوت؟ وكان ذلك مدة سنتين. يا نهار ابيض، تصرح بقى سنتين. بولس بيوعظ كل ايه؟ كل يوم، كل يوم لمده سنتين متصلتين، يوميا بولس بيوعظ في مدرسه تيرانوس دوت. طبعا النتيجه ان الكلمه انتشرت ولا ما انتشرتش؟ دي عمرها ما حصلت. اكتر بلد قعد فيها بولس لغايه دلوقتي، حد منكم فاكر في الرحله الثانيه في كورنثوس قعد سنه وايه ونص. طب هنا في أفسس قعد ايه؟ سنتين. ما حصلتش خالص، ما حصلتش في حياة بولس ان يروح بلد يقعد لمدة سنتين، وسنتين بيوعظ كل ايه؟ كل يوم. حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا. كل قارة او اقليم آسيا دوت، كل دول سمعوا كلمة مين؟ كلمة ربنا. من يهود ويونانيين. في المجمع كان يهود بس، لا ده دلوقتي الكل سمع. في المدة دي يا أحبائي بقى بولس أسس كنائس كتيرة. أسس كنيسة كولوسي، وأسس كنيسة لاوديكيا، وأسس بعض من السبع كنائس اللي مذكورة في سفر الرؤيا، كنيسة أفسس وسميرنا وبرغاموس وسياتيرا ولاوديكيا. كل الكنائس دي موجودة في إقليم آسيا. طبعا ما نعرفش بولس أسس كام واحدة في السبعة، بس من ضمن الكنائس اللي تأسست الكنائس اللي مذكورة في سفر الرؤيا. برضه يا احبائي يعني دي رجعتنا مره تاني، الله مين تيرانوس دوت صاحب يعني له فضل الراجل ده ولا ملهوش؟ صار لو ما كانش في مدرسه تيرانوس دوت كانت النهضه دي حصلت؟ مش حصلت. طب رجعنا للسؤال، الراجل ده يهودي ولا اممي؟ مش عارفين، بس اسم تيرانوس اسم يوناني، يبقى ده احتمال يكون راجل ايه؟ راجل اممي. طيب مؤمن ولا وثني؟ مش عارفين. بس في الحقيقه لما قال الكتاب قال اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. لو كان من المؤمنين كان يقول تلميذ اسمه إيه، لكن كون قال إنه إنسان يبقى ده يبين إن الرجل ده ما قبلش الإيه، ما قبلش الإيمان. طيب يا تيرانوس كنت بتاخد فلوس من بولس؟ طبعا دي مدرسة يعني كل واحد يجي ياخد فصل فيها يدفع إيه الإيجار. هل كان هو إنسان محب للفلسفة فسمع تعاليم جديدة فمن محبته ليها هو ما أمنش؟ لأن لو كان آمن ما كانش تقال عنه إنسان، كان خد لقب تلميذ أو كان يشهد الكتاب أنه هو آمن أيضا بالرب يسوع. لكن واضح أنه هو لغاية النهاية ما أمنش. طيب هل خد من بولس إيجار؟ طب لو خد من بولس إيجار، إيجار سنتين يأجر مكان زي دوت، بولس جاب الفلوس دي منين؟ طبعا مش معقول اللي داخلين يسمعوا الوعظة كان بولس ياخد منهم إيه؟ دي اصلا الناس ما بتسمعش، هنقول لهم اسمعوا الوعظه بفلوس؟ ايه احنا كويس ان احنا بنجيلك. طبعا مش بتكلم على بولس، انا بتكلم على حد تاني يعني. لكن بولس ده الواحد يدفع هدومه كلها ويدخل، زي ما قال اوغسطينوس اشتهيت ان انا ايه اسمع بولس يعز من على المنبر. يا ده الواحد ده الواحد يبيع اللي وراه اللي قدامه ويروح بس احضر وعظه كده، عايز اعرف الراجل ده كان بيوعظ يقول ايه الكلام اللي كان بيقوله بولس دوت. فبالتأكيد طبعا ما كانش بولس، أنا بضحك، هو بالتأكيد طبعا بولس ما كانش بياخد من الناس فلوس. لكن هل تيرانوس أجر له المدرسة ولا ادخل بولس ببلاش؟ طبعا كل دي علامات استفهام ملهاش إجابة، لكن في شبه يقين أن تيرانوس لم يقبل الإيمان بالسيد المسيح، ورغم هذا ربنا استخدمه لأجل انتشار الإيه؟ انتشار الكلمة.
حتى سمع كلمة

الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. هنا بقى يا أحبائي عايز أقف وقفة. بولس قعد قد إيه في أفسس؟ تقولوا لي ما هي لسه الآية بتقول إن هو كان ذلك مدة إيه؟ سنتين. هقول لك ماشي، بس في الحقيقة في سفر الأعمال الإصحاح 20 بولس من ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى خصوص الكنيسة وقال لهم عظة طويلة في أعمال 20 لما نبقى نوصل لها. قال لهم تذكرون إني 3 سنين لم أفطر أن أنذر بدموع كل أحد. الله، في غلطة في الكتاب المقدس. هنا بولس بيقول قعد إن هو سنتين، لكن في أعمال 20 بيقول إن هو قعد في أفسس كام؟ 3 سنين. وفي الحقيقة ما فيش غلطة ولا حاجة، بس نفهم الحكاية ماشية إزاي. في الرحلة الثانية بولس الرسول زار أفسس ولا ما زارش؟ الرحلة الثانية زار. الآية يقول أقبل إلى أفسس وكانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول فلم يجب. زمانا أطول، يبقى إذن بولس قعد عندهم زمان ولا ما قعدش؟ قعد. قد إيه الزمان دوت؟ ما نعرفش، قد يكون شهر قد يكون شهرين، لكن دي فترة قعدها بولس فين؟ في أفسس في أثناء الرحلة الإيه؟ الرحلة الثانية. طيب الحاجة الثانية، أول ما راح أفسس قعد 3 أشهر فين؟ في المجمع. يبقى عندنا شوية شهور في الرحلة الثانية ما نعرفش قد إيه، وعندنا 3 أشهر قعدهم أول ما راح في أفسس. طب السنتين دول في مدرسة مين؟ تيرانوس. يبقى عندنا 2 سنين و3 أشهر وشوية شهور في الرحلة الإيه؟ في الرحلة الثانية. طب الحاجة الثالثة، لما هنوصل للآية 22 ختام حديث النهاردة يقول ومكث هو زمانا في آسيا بعد هذه الأمور، يعني بعد حكاية 3 أشهر بتوع المجمع وبعد 2 سنين بتوع تيرانوس، قال هو كمان قعد إيه؟ زمان. يبقى لما نجمع كل دول يبقى فعلا زي ما قال لهم في سفر الأعمال 29 إجمالي المدة اللي أنا قعدتها في أفسس على بعضيها كام؟ 3 سنين. يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش تعارض ولا حاجة. يبقى أول حادثة في أفسس التلامذة بتوع أبولس، الحادثة الثانية في أفسس السنتين اللي قعدهم بولس في مدرسة إيه؟ تيرانوس. الحاجة الثالثة اللي حصلت في أفسس يقول في الآية 11 وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة. قوات يعني معجزات، غير المعتادة يعني إيه؟ حاجة مش عادية. طب وهي ما هي كل المعجزات حاجة مش عادية، ركزوا معايا. بيصنع قوات غير المعتادة، غير المعتادة يعني حاجة مش إيه؟ حاجة مش عادية. طب ما أي معجزة؟ نشفي أبرص، حاجة مش عادية. فتح عينين أعمى، حاجة مش عادية. ما أي معجزة في الدنيا مش عادية؟ ما اسمها معجزة؟ لا، هو بيقول هنا غير المعتادة يعني غير اللي اعتدنا نشوفها على إيد الرسل. يعني بولس كان بيعمل حاجات تفوق اللي كانوا بيعملوه الآباء الإيه؟ غير اللي احنا اعتدناه من رسل المسيح. طب ليه بولس يعني ربنا اداله انه يعمل معجزات غير المعتاده؟ لان افسس فيها مقاومات كتيره، وهنشوف دلوقتي فيها عبادات وثنيه قويه، الالهه ارتميز بيعبدوها في افسس، وفي اعمال سحر. فكان لابد ربنا قدام طيارات التشكيك الجامده ديت يؤيد الكلام بالايه؟ بالمعجزات. واخدين بالنا ازاي؟ مدينه فيها صحر، الصحر دول بيعملوا حاجات عجيبه ولا ما بيعملوش؟ بيعمل. لو بولس عمل يعني حاجات يقول طب ما احنا الصحراء بتوعنا بيعملوا كده. لا، ده لازم بولس يعمل حاجة تفوق اللي الناس متعودة عليه عشان الناس تصدق انه كلام بولس صح، مش كلام الايه؟ الصحراء او المقاومين. فلانه كانت في مقاومة جديدة في افسس، ده بولس هيكتب بعد كده في رسالة يقول ان كنت قد حاربت وحوش في افسس. ما ذكرش سفر الاعمال يعني ايه يقصد بولس بالكلمة دي، يعني ايه حارب وحوش في افسس؟ يعني دليل ان كانت في مقاومه في افسس غير عاديه، فعشان كده ربنا سندها بمعجزات غير ايه؟ غير عاديه. كان الرب يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاده. ايه يعني زي ايه القوات الغير المعتاده دي؟ ادانا مثال، حتى كان يؤتى عن جسده، يعني ياخده من جسمه مناديل او مآزر. كانوا ياخدوا المناديل والمآزر ديت من على جسم بولس يحطوها على الناس العيانين المرضى فتزول عنه الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منه. تصوروا بقى يا أحبائي، أولا المآزر ديت يعني بولس كان عنده مرض في جسمه بيلفه بمآزر، دي ترجعنا للشوكة اللي في جسم بولس الرسول. البعض قال إن الشوكة ديت إنه كانت عينين بولس ضعيف، عشان كده بولس كان بيمل الرسائل، وعشان كده بيقول لهم في رسالة غلاطية انظروا ما أكبر الحروف التي أكتبها بيدي. قالوا أصل العين ضعيفة لما يجي يكتب

0: يكتب الالف كبيره ليه؟ ما هو مش شايف، يكتب الباء كبيره. فقالوا ما اكبر حروف يعني، ده دليل ان بولس كانت عينه ايه؟ كانت ضعيفه. وبتوع غلاطيا بيقول لهم وددتم لو قلعتم عيونكم واعطيتموني. قالوا شوف عشان عينه ضعيفه، فيعني هم بيقولوا احنا نديك عينينا. في الحقيقه كل الكلام دوت مش منطقي، لانه لو عينه ضعيفه هيحطوا مناديل ومآزر على العينين الضعيفه؟ لا. هم الايه وددتم لو قلعتم عيونكم؟ قالوا احنا زي ما واحد يقول لواحد انا بحبك قد عيني، خد عيني، دي علامه الايه؟ محبه الشديد. طب انظروا ما اكبر الحروف، مش اكبر حروف يعني بيكتب بخط كبير؟ لا، بولس كان في كل الرساله يكتب كتبت بيدي انا بولس، دي اخر كلمه في الرساله بخط ايده، علشان يبقى ده زي توقيع ان دي رساله من رسائل بولس الرسول. طب في رساله غلاطيا كتب باراجراف كبير، مش كلمتين بس، دي اللي قال لهم انظروا ما اكبر الحروف، مش اكبر حروف يعني بكتب كلمه بخط كبير، لا ده انا كتبت عدد كتير من ايه؟ من الكلمات دول. يعني ده اهتمام من بولس لكنيسه غلاطيا. طب هتكون ايه بقى المرض؟ الحاجه اللي تتاخد مناديل او مآزر. ان بولس كان عنده مرض في جسمه زي دمامل او زي بثور، كانت يعني على ما يبدو يعني بتعمل تقرحات في جسم بولس. فكان علشان بولس يطلع يوعظ حاجه بتاكل في جسمه في مرض، فكانوا يجيبوا زي ضمادات كده يحطوها في ماده مثلا زي البرمنجانات مثلا، ويحطوها على جسم بولس قبل ما يطلع يوعظ، عشان يعني تهدي بولس الساعتين اللي هو طبعا بولس اكيد مش اقل من ساعتين وعظ بولس، ولا كان هيوعظهم 10 دقايق بولس؟ لا تمشيش 10 دقايق مع بولس، قال وعظ عند بولس تاخد لها ساعه، ساعه ونص، ساعتين. طيب هيطلع ساعتين جسمه عنده شوكه في جسده مرض، فكانوا يجيبوا المناديل دي ويقعدوا يحطوا كده على جسم بولس يعني عشان يعني زي مسكن، عشان لما يطلع بولس يفضل يوعظ ساعتين يقدر ايه؟ يقدر يوعظ. فكانوا الناس ياخدوا الايه؟ ادي بقى مناديل والمآزر، ملهاش حاجه غير كده. مرض في جسمه كان بيستلزم انه يحطوا مواد سوائل او دواء ايا كانت بقى طريقه العلاج في الايام دي، وكان يحطوها على جسم بولس عشان ترطب الجسم وتقلل الالام اللي بيشعر بها بولس عشان يقدر يقف يوعظ. وكان يقال ان فيبي خادمه كنيسه كنخاريه كانت تملي تجلس تحت رجلين بولس، تقليد من التقليدات، وكانت هي اللي تقوم بالحكايه دي. يعني هو الراجل قاعد يوعظ ودي ايه ماسكه في المناديل وقعدت ايه عشان يقدر الراجل يكمل الوعظ. اعطيت شوكه زي ما قال في الجسم، يبقى ده الكلام المنطقي، لانه اي مرض تاني مش هينتج عنه شاشات او ضمادات كتيره تطلع من المريض، حتى لو كان جرح في ايده. طب لفناه ورمينا الشاشه وخلصنا، لا دي كانت حاجه ايه؟ حاجه مستمره. صاروا بقى ياخدوا الحاجه اللي فيها المرض من على جسم مريض. عشان كده قال لهم بولس في رساله غلاطيا انه كملاك من الله قبلتموني، يعني انا لما جيت لكم كنت ممكن تشوفوا منظري والمرض بتاعي، يعني سوري في الكلمه يعني كنت تقرفوا مني، لكن رغم الشوكة اللي في جسدي، ده دليل ان كانت الشوكة ديت يعني بتعمل ريحة من جسم بولس، بتخلي منظر جلد بولس مش حلو، فمش مأزوش من بولس، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع، كأنه شخص المسيح. يبقى ده يؤكد يا حبيبي انه كان في مرض في جسده كان بيستلزم الضمادات ديت، وكانوا ياخدوها بقى بالميكروبات اللي فيها. طب دي لو حطيناها على واحد سليم تعمل فيه ايه؟ تعيد. لا دو كانوا ياخدوهم على جسم بولس يحطوه على العينين، العينين ايه؟ ياه. طب ده يقولوا لي بقى بتوع الطب يعني يقول لك ايه؟ لا ده شاشه ملوثه لو لمسها مش عارف مين يجي. لا الكلام ده ما يمشيش مع الطب، ده ما يمشيش مع ربنا. قوات غير المعتاده، حاجه مش طبيعيه يا احبائي. فلا ما واحد يبقى متعور وتشوفوا الشاشه مفكوكه فيها ميكروكروم وفيها ميكروبات ده الواحد يشوف منظره يعمل كده. صاروا ديت بقى الناس كانوا يتهافتوا عليها. ايه اصل احنا عندنا واحد عيان في البيت، هات يا عم حته صغيره معلش ماشي. طب في الحته اللي فيها فيها يا سيدي، بس هات حته من اللي لمس جسم بولس احطها على جده عشان جده في البيت عيان، احطها على تيتا عشان تيتا فيها روح شريره مثلا، يعني ربنا يرحم الاثنين تيتا بتوعنا كانوا ناس كويسين، بس يعني احنا مثال يعني. ف ايه تزول عنهم الامراض وتخرج الايه؟ الارواح. طبعا قوات غير الايه؟ غير المعتاد. ومن هنا بقى يا احبائي، يعني انا برضو يعني بيصعب عليا صدقوني، يعني انا احب الناس كلها، الكاثوليك والارثوذكس والدنيا كلها والبروتستانت، ما حتى اليهود بموت في اليهود، انا احب اليهود قوي، هم احباء من اجل الاباء، بولس قال كده، هم احباء، احنا تاثرنا بالوش اللي حوالينا. ده شهوة قلبنا أحبائي اليهود يقبلوا الإيمان. الله، ده إذا كان رفضهم غنى للأمم فكم يكون اقتبالهم إلا قيامة من الأموات. ده كلام الإنجيل. ده إذا كان لما رفضوا المسيح خدنا العز اللي احنا في أمة، لما الرجل يبتدي أعوذ بالله من اقفل لنا الباب اللي هو فإذا كان رفضهم للمسيح جاب الغنى اللي احنا فيه، هم اقتبالهم لما يقبلوا الإيمان بالمسيح قيامة من الأموات، هتبقى دي علامة ايه؟ القيامة ومجيء المسيح التاني. فكنا بنقول احنا ليه الحكاية ديت؟ فبنقول بنحب الناس كلها يعني، لكن بيصعب علينا مثلا يجوا ناس مثلا ايه البروتستانت يقول لك ايه يعني الرفات بتاع الديسين دوت اللي انتوا قاعدين تمسحوا لي فيه. ها الرفات يعني ايه؟ يعني واحد من الديسين اتنيح اتبقوا كده حتتين من العظم بتوعه. احنا يعني ايه نتبارك بيهم؟ يجوا بقولنا كده شال ايه ده، يقول لك ده شال البابا كرولوس. يا الواحد يحطه كده ويشعر بسلام. ايه يعني البروتستانت يعني ايه يقعدوا يتهكموا علينا في الحته دي شويه؟ نقول لهم لا، يعني بعد اذنك اولا الوصيه بتقول انكم ايه لا تصدوا سبيل البائسين اللي عنده ايمان ان الحاجات دي فيها قوه وفيها نعمه ربنا المسيح هيديله على قد ايمانه. دي نمره واحد. نمره اتنين، اهي الايه اللي تسند، مناديل لمست جسم بولس فيها بركه وبتعمل معجزه. ليه؟ لان بولس راجل بتاع ربنا. طب لما يجيبوا لنا شال اتكلفت بيه البابا كيرلس، يا ده الواحد ياكله يعني. لمس جسم مين؟ راجل تقي زي البابا كيرلس، راجل عاش في مخافة ربنا، طبعا حاجة عظيمة. ده مش بقى عندنا شال ولا جلبية من بتوع البابا كيرلس، لكن ده احنا عندنا عظم القديس. ايه ده؟ اذا كان الهدوم اللي لمست الجسم فيها ايه؟ طب العظم نفسه بقى بتاع القديسين ايه؟ ده حاجة ايه؟ فلما احنا بنعمل كده احبائي، احنا مش ناس يعني بنتبع خرافات مصنعة، لا، ده حتى مسنودة حتى من الكتاب المقدس، انه المناديل والمآزر اللي بتاخد من على جسم بولس بتعمل ايه؟ تعيش في المرض. ده مش مناديل، ده خيال. ده مش الجسم بقى، ده خيال الجسم. دي اظن دي بقى اعجب دي، يعني مناديل لمست الجسم ماشي، طب الجسم نفسه او الرفات بتاعته حاجة كبيرة قوي. يعني ما روح دير الانبا شوي والانبوبة ديت اللي فيها جسد الانبا شوي، ده جسد يعني بذلوا في عبادة صوم وفي سهر وفي متانيات وفي نسك، طبعا جسد مبروك. طب ده بقى مش الجسد، ده الخيال بتاع الايه؟ بتاع الجسد. كان ظل بطرس يشفي الايه؟ يشفي الامراض. ولما نيجي عندنا في الكنيسة ونقول ان احنا عندنا جزء من رفات القديس بطرس، دي حاجة ايه؟ حاجة حلوة، بركة كبيرة في الكنيسة. النتيجة، فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين. ايه اليهود الطوافين المعزمين؟ جماعة يهود ايه عارفة ايه؟ واحد يعزم على واحد، تعرف يعني ايه التعزيم؟ يعزم عليه، يقراله يعني، يرقيه يعني. فدول كانوا شوية يهود شغالين في السحر، يجوا كده للواحد يعزموا عليه او يعني او يرقوه او يعني يعملوا له حجاب. ادعى بعض اليهود يا احبائي ان في بعض الكتب كتبها سليمان، الكتب ديت يعني بتعمل زي احجبه، وطبعا كل الكلام دوت كلام ملهوش اي اساس، لكن في بعض من اليهود ادعى الكلام دوت. فكانوا يلفوا، فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريره باسم الرب يسوع قائلين نكتم عليكم بيسوع الذي يكرز به بولس. هم الاول كانوا بيلفوا بالاحجبه بتاعتهم والسحر بتاعهم يخففوا الناس. طبعا هم اللي بيخففوا ولا حاجة، كل شغل سحر. لما شافوا المعجزات اللي بيعملها بولس، ان بولس يقف قدام المريض يقول له باسم يسوع المسيح الناصري خف، يخف، باسم يسوع الناصري قوم، يقوم، يقول للروح الشرير باسم يسوع الناصري اخرج، اخرج. فجماعة بتوع السحر دول قالوا طب ما دي اسهل، بدل ما بنقعد نجيب حجاب ونقعد نكتب. كتابة الحجاب دي مش سهلة برضه، يعني هم بياخدوا فلوس لانه بيتعبوا في الحقيقة. يجيب حتة شريطة كده كبيرة ويقعد يشخبط، وكل شخبطة غير الشخبطة التانية، يعني بيتفنن الراجل. شفتوا حجاب قبل كده؟ فتحتوا حجاب هتلاقي يعني ايه، وايش احمر وايش اخضر ونقطة وبتاع وحاجة يعني كده ايه، حاجة كده لوحة فنية. فالراجل بيتعب يعني. فقال الله طب ما احنا بدل ما احنا قاعدين نعمل في أحجبة ونلف في القماشة ونخيطه ونحط فيه شوية ردة وشوية عظم صراصير، طب ما في شغلانة أسهل، إن احنا نقف قدام الراجل العيان زي ما بولس بيعمل نقول له باسم يسوع، الحكاية تبقى إيه؟ أسهل. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع، قائلين نقسم عليكم بيسوع الذي يكرز به بولس. ده دليل أنه معجزات بولس انتشرت ولا ما انتشرتش، وكل الناس شعرت أن اسم يسوع ده اسم فيه إيه؟ أو فالناس الصحراء دول قالوا طب ما احنا نستخدم نفس الإيه؟ نفس الحكاية ديت. وبدأ يدينا مثال لناس عملوا الحدوتة ديت. وكان 7 بنين لسكاوة رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. أولا سكاوة ده اسم يوناني، فمش ممكن يكون في اسم رؤساء كهنة اليهود رجل اسمه إيه؟ اسمه يوناني. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو رئيس كهنة اليهود كان إيه اللي حيخليه يسيب أورشليم الهيكل ويروح يعيش فين؟ في أفسس. نمرة ثلاثة، السجلات بتاعت رؤساء كهنة اليهود محفوظة، يعني مكتوبة يعني ومعروفة، مفيش رئيس كهنة منهم كان اسمه ايه؟ اسمه سكاوة. طب وما ايه بقى اللي مقصود هنا؟ وكان 7 بنين لسكاوة رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. ممكن يكون 4 آراء. قد يكون رئيس الكهنة دوت ده زي البابا كده، ده رئيس كهنة اليهود. طب هم كان عندهم 24 فرقة كهنة، كل فرقة تروح تخدم فطرة في الهيكل، كل فرقة ليها رئيس كهنة، زي ما سمعنا عن زكريا أبو يوحنا المعمدان من فرقة إيه؟ أبية، في 24 فريق، فقد يكون ده رئيس من رؤساء ال 24 فرقة دول، فعشان كده دعي رئيس إيه؟ كهنة، لكن مش رئيس كهنة يعني زي حنان وقيافة يعني، قد يكون ديت. قد يكون هو مش رئيس كهنة لكن يهودي موجود في أفسس، والناس بتوع اليهود بتوع أفسس قالوا له أنت رئيس كهنتنا، يعني هم اللي أقاموه إيه؟ رئيس كهنة. أو قد يكون مجرد واحد من عائلة هارون، طبعا عائلة هارون دي عائلة الكهنة، وعايش في أفسس قالوا له خلاص يا عم تبقى أنت رئيس الكهنة بتاع اليهود. أو قد يكون عضو في مجمع السنهدرين، لكن ما فيش رئيس كهنة في تاريخ اليهود زي حنان وقيافة مثلا دعا اسمه سكاوة، قد يكون حاجة من الأربعة دول. المهم ان هو بيلف بقى هو وعياله ويقولوا للناس تعالوا نقرا لكم، تعالوا نعمل لكم حجاب، نطلع لكم الشيطان، نشفي المرض بتاعكم. فلما لقوا الحكايه بتاعت اسم يسوع دي قالوا خلاص نعمل نفس الحكايه دي. هنا احب انا عايز اقول ملحوظه واحده، انه السبت اللي ربنا اختاره للخدمه سواء كان سبت لاوي او عيله هارون المفروض كان يخدموا ربنا، للاسف هم شغالين شغل ايه دلوقتي؟ شغل السحر. ده شغل مين؟ شغل شياطين. طبعا شيء محزن جدا ان الناس اللي ربنا اختارهم للخدمة بدل ما يخدموا ربنا بيخدموا مين؟ بيخدموا الشيطان. نمرة اتنين، ودي الامر، ان ناس بتستخدم اسم المسيح في الايه؟ في السحر، وده بيحصل لغاية النهاردة. يا ما ناس تيجي يا ابونا ده ما بيعملش حاجة، ده بيقرأ المزامير بس، يعني ايه بيقول ابونا؟ لو قرينا المزمور 150 من الاخر للاول، ما عارفش بالمعكوس دي ازاي، انا مش عارف ازاي، يعني هل يقروا من الاخر للاول ولا الرب يقراها بار؟ ما اعرفش بيعملوا ايه يعني، يعني هل بيقرا الكلمه بالمعكوس ولا بيقرا المزمور من تحت لفوق؟ انا ما اعرفش، انا بسول حيده بقى، يعني احنا بنقرا مزامير بس يعني بيقراها بالمعكوس، معكوس ايه ومعدول ايه؟ يعني للاسف يا احبائي حتى كلام ربنا بقينا نستخدمه في الايه؟ في السحر. يا ما ناس تيجي تقول يا ابونا ده مبدا ده بيقرا مزامير، يا ابونا ده انسان مسيحي، ده مش ما هو اسم المسيح بيستخدمه في الايه؟ بيستخدمه في السحر. زي مين؟ زي سكاوة باشا دوت. فأجاب الروح الشرير وقال، وقفوا بقى على واحد بقى وإيه وشدوا حليهم كده وقالوا بس باسم يسوع إيه الذي يكرس به بولس اطلع. طلع هو طلع ده معلقة في الحقيقة. فأجاب الروح الشرير وقال، طبعا الروح الشرير يكلم على لسان مين؟ اللي كان لسان الرجل. وقال أما يسوع فأنا أعرف وبولس أنا أعلم، أنا أعرف مين يسوع طبعا، أنا أعرفك من أنت يسوع ليه؟ النصارى يعرفوا كويس قوي أنت ابن الله، أتيت قبل الوقت لتهلكنا، عارفين طبعا. وبولس أنا أعلم، هذا بولس ده هو اللي إيه بوظ لنا الشغل بتاعنا فين؟ في أفسس، قاعد له بقاله بيقفل 3 سنين لما قطع عشنا في مدينة أفسس الناس الصحراء. وأما أنتم إيه؟ فمن أنتم؟ مين أنتم؟ يبقى إذن يا أحبائي القضية مش قضية مجرد إن إحنا نقول اسم المسيح الشيطاني إيه؟ يخاف لا، ولا طب انا بعمل الصليب يا ابونا، طب انا بعمل الصليب وبخاف برضه، انت يعني هي كده يعني خلاص دي هتخوف الشيطان؟ الشيطان يبص اللي بيقول اسم المسيح دوت او اللي بيرشم الصليب هل له حياه نقيه في الداخل؟ لو له حياه نقيه الشيطان ايه؟ لكن واحد يعمل له كده اهوت والشيطان يقول طب اعمل تاني. يعني علامه الصليب احبائي مش يعني مجرد تعويذه، لا، ان ما كانتش بتتعمل من قلب نقي له حياه طاهره مع ربنا ما تخوفش الشيطان. بدليل اهو الناس دول ناس اشرار ولا مش اشرار؟ اشرار. طب قالوا اسم المسيح الشيطان خاف؟ لا ما خافش. طب امتى الشيطان يخاف من اسم المسيح؟ لما ينطق به انسان ايه؟ انسان تقي، انسان عايش في خوف ربنا، انسان تايب، انسان مرتبط بالمسيح. لكن مجرد ينادي اسم المسيح وهو ملهوش حياه قويه مع ربنا ولا يتاثر الشيطان. فاجاب الروح الشرير وقال اما يسوع فانا اعرفه وبولس انا اعلمه، اما انتم فمن انتم؟ قد يكون المعنى الثاني ليها، طيب انا عارف ان المسيح ادى سلطان للبعض، المسيح ادى سلطان لتلامذته قال لهم ايه؟ اعطيكم سلطان تدوسوا الحياه والعقارب وان شربتم شيئا مميتا فلا يضركم. الا امنوا بالمسيح خدوا هذا السلطان. طب انتم مين؟ مين اللي اداكم السلطان دوت؟ هل انتم من المؤمنين بيه؟ مش مؤمنين بيه. يبقى اللي يستخدم كلام المسيح وهو مش مؤمن الكلام ما يعملش ايه؟ ما يجيبش نتيجة. قد يكون المعنى الثالث، طبعا لاحظوا في الاسلوب بتاعه قال له ايه؟ اما يسوع فانا اعرف، واما بولس فانا اعلم، اما انتم فمن انتم؟ ما قالش يسوع من هو يسوع، ما قالش بولس من هو بولس، لا هو عارف يسوع كويس وعارف مين، لكن انتوا انا عمري ما سمعت عنكم. سؤال يا احبائي كل واحد فينا يساله نفسه، هل اسمنا معروف في مملكه الظلمه؟
1: لا دي حاجه وحشه، لا دي حاجه وحشه، ده يا ريت.
0: الانسان التقي الشياطين تقعد في الجحيم كده، ما يا فلان ويلاه منك يا مقار، اسم مقار ده يغيظ الشياطين، فهم في الجحيم عارفين الموضوع ده اسم مقار، ده ربنا يبعده عننا، هم يعني الناس الاشرار. فالشياطين عارفين الناس الاتقياء واسمهم معروف في مملكه الظلمه، ليه؟ لان دول بيعملوا اعمال تهز مملكه الظلمه. لكن واحد تاني الشيطان يسمع اسمه مين ده؟ ده مسيحي ده ولا؟ عارفين قصه الراهب؟ في راهب اوضحها لكم يمكن القصه تبان. راهب داخل الدير وبعد كده وقع في خطيه، فراح لاب اعتراف وقال له ابونا الشيطان ضحك عليا وخلاني عملت كده وكده. راح طالع الشيطان قال له ولا سمعت ان انت اترهبنت من اساسه. القصه دي حصلت فعلا. انت تقول الشيطان احنا ولا نعرفك انت ليه؟ لان مالكش اسير، مالكش قوه، مالكش عمل، انت لا تمثل شيء بالنسبه لمملكه الشيطان. لكن الاسامي اللي بتهز مملكه الشيطان الناس الايه؟ الناس القديسين، الناس التايبه، اسمهم مرعب بالنسبه للشيطان. يوستينا ايه؟ انسانه تقيه. الشيطان يسمع اسم يوستينا يعمل ايه؟ في الجحيم عارفين اسمها، ده عارفينه وحافظينه، ايه ده حاجه يعني ايه؟ ما بتشرفين بس يسمعوا الاسم ده يترعبوا. فالشيطان بسلامته، ما مش بسلامته بقى، بقلق وبخوفه، ما ملهوش سلام الشيطان، يجي له منين سلامه؟ عندوش السلام ده، بخوفه باضطرابه بانزعاجه بمشكلته. راح لابس لبس مين؟ عمل شكل مين؟ يوستينا. وراح رايح لمين؟ لكبريانوس. كبريانوس اول ما شاف طبعا هو ما يعرفش، مرحبا بسيده النساء ايه؟ يوستينا. يا نهارك ابيض انت نطقت الاسم. الشيطان راح ايه؟ ليه؟ عارف مين يوستينا ديت؟ انسانه تقيه. فالسؤال يا احبائي، لو احنا فعلا ناس روحيين، ناس بتوع ربنا، اسمنا يعمل ايه للشيطان؟ على الاقل سمع انه في كنيسه العذراء تسوني اسمها كذا، ليه؟ اصل ديت يعني بنت تقيه وبنت تايبه وكلامها يعني بيفرح الولاد والولاد بيحبوها والولاد بيجوا الكنيسه عشانها، يعني اسم اتسمع. يعني الشياطين قعدوا كده مع بعضهم قالوا البنت اللي في كنيسه العذراء دي اللي اسمها فلانه. ليه؟ اعمالها بتخوف الشيطان. طب السؤال يا احبائي، هل احنا اسامينا لما الشيطان يسمعها يضحك؟ وانا لما يسمعها ويلاه منك يا مقر. مش علشان اسمنا يعمل معجزات يا احبائي، ما بقولش كده، لكن مجرد ناس تقيه، ناس عايشه مع ربنا، فالشيطان يسمع الاسم يتضايق يتغاظ. فاجاب الروح الشرير وقال اما يسوع فانا اعرفه وبولس انا اعلمه، اما انتم فمن انتم؟ طب يا عم خلاص مش عايز تطلع، خلاص امان عليك. قال له لا انت يعني تقلق نومتي واسيبك. فوسب عليهم الانسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم. صاروا هم سبع ايه؟ سبع رجال، وده انسان فيه روح شرير. راح الروح الشرير دوت مدي للراجل قوه. فعلا الشيطان كده يا احبائي بعيد عنكم، لما انسان طبعا بعيد عنكم بالتاكيد طبعا، يعني ساكن فينا روح ربنا وجسده ودمه فينا وكلمته سكنانا، ده الشيطان يعني ما يهوبش من بعيد كده، ممكن بيوقعنا في خطيه، لكن ما يقدرش يسكن جوه، ما يقدرش باي حال من الاحوال. لا، هما المسيح قاعد جوه يعمل ايه؟

واحد يقول لك انا عاملين لي عمل وانا الشيطان بيأذيني، يأذي فين يا عم؟ مش المسيح جوه؟ فلما تشوفوا حد يكون في روح شرير تلاقوا عليه قوة وعافية، يعني تبقى واحدة ست صدقوني وثلاث اربع رجالة مش قادرين ايه تقعد ترفص وتخبط. طب دي قوة، دي مش قوة الست، دي قوة مين؟ قوة الشيطان اللي جوه. فالراجل الروح الشرير اللي فيه مسك سبع رجالة ايه رنهم حتة حلقة حتى هربوا من ذلك البيت عراه ومجرحين، يعني مش مجروحين، مجروحين يعني حتة خدشة كده مجروح، لا مجرحين يعني جسمهم ايه متهلش زي تسوني كده لما طلع عليها روح روح سرقة مش روح شرير يعني لا سمح الله. دي بينت يا احبائي قوة الشيطان، عنده قوة ولا ما عندوش؟ طب ايه اللي حاجم القوة ديت عننا؟ ده اسم مين؟ اسم المسيح. بقى يحسوا بالعز اللي انتوا فيه، يعني ادي شيطان واحد مسك سبع رجالة يعني عدمهم العافية، طب هم الماله يعني سايبنا وقاعدين ليه؟ اسم المسيح وعمل روح القدوس ايه ملجمه بعده عننا، لكن هو مارد وحش فما بتظهرش قوته امام ولاد ربنا، لكن تبان قوته فين؟ في غير المؤمنين. حبها حاجة صعب، حاجة صعب إنسان يبقى مخلوق على صورة الله. شوفوا لما الشيطان يتملكه ويقعد يزقر ويطلع أصوات وعينه تبقى حاجة يا حبها، يعني حاجة يعني شوفوا النعمة، النعمة اللي المسيح إيه مدام أنتم الذين بقوة الله إيه محفوظين، في قوة الله بذاتها بتعمل إيه بتحوط حوالينا. طبعا الشيطان بقى اتغاظ من الراجل دوت من السبع رجالة دول، وانت يعني بولس مش قادرين عليه، عارفين دي هو ليه ضربهم؟ ضربهم من الغيظ، عارفين لما يكون واحد قوي وجي واحد اقوى منه راح مديله علقه، فطبعا ايه غصب عنه بيروح ايه ساكت. صار بقى بعد ما يجي القوي ده يضربه يجي بقى عيل صغير يقول لك فرصه اروح كمان انا اضربه، فمن غيظ اللي اتضرب ده ايه يا كمان انت؟ طب الكبير ضربني ماشي، لكن كمان الحكايه مش هتعيل يعني. يعني انا عايز افهمكم هو ليه ضربهم، ليه ضربهم؟ هو قدام بولس مغلوب ما بيقدرش يعمل حاجه، فالمتكبر العنيد دوت لما يتزل يبقى من جواه بي ايه بيغلب. فجاله بقى واحد ما عندوش اي قوه وفاكر يعني انه قال له لا الحكايه بقى مش ايه مش للدرجه دي يعني، بولس ماشي بولس يغلبنا ماشي، لكن انت بتوع سكاوى انتوا مالكم مال؟ فمن غيظ الشيطان من اللي مش قادر يعمله مع بولس راح عامله في مين؟ في السبعه دول. فاهمين الحته ديت ازاي؟ أجيب لكم مثل يوضحها، أصل دي بصراحة أنا فرحان بها. يعني مثلا حضرتك مثلا إيه تيجي مثلا مديرة في الشغل تروح مزعقالك، أنت مثلا مش قادرة إيه مش قادرة تردي مثلا، هذه المديرة تروح مروحة البيت تيجي أختك الصغيرة تحايل لك نفس الكلمة، إيه بقى هي الحكاية ثابت؟ طب المديرة ماشي مش قادرين عليها، لكن كمان أنت. طبعا هو المثل وحش مش مفروض نعمل كده، بس أنا عايز أقرب لكم الحكاية. هم قدام بولس مش قادرين يعملوا حاجة، فغصب عن الشيطان ساكت. فلما جاي كمان بقى اولاد سكاوى دول لا بقى الحكايه ما ايه الحكايه مش سايبه بقى للدرجه دي، يعني كفايه كفايه بولس بيعمل فينا كده، لكن ما تجوش انتوا كمان تعملوا كده. فمن غيظه قام عمل ايه في السبع رجاله دول؟ ضربهم وخرجهم من البيت مجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في افسس، يعني كل الناس بقى عرفت ان اسم يسوع اقوى منين؟ من السحر. كل الناس عرفت ان اسم المسيح له قوه اكتر من قوه السحره دول. فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. يعني الحكايه اللي الشيطان حاول يضحك بيها على اولاد سكاوى اتسببت لمزيد من الايه من التعظيم اسم المسيح. برضه حته لذيذه احبائي، كان اسم يسوع يتعظم، ما قالش اسم بولس رغم ان بولس هو اللي بيعمل المعجزات، لكن تملي المجد يروح لمين؟ يروح للمسيح. يبقى اول حادثه حصلت في ابولس تلامذه في افسس تلامذه ابولس، الحادثه الثانيه مدرسه تيرانوس، الحادثه الثالثه الايات اللي فوق المعتاده اللي حصلت مع بولس، الحادثه الرابعه والاخيره هختم بيها، وكان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم. الناس من نفسها بقى لما قبلت الايمان بالمسيح راحت ايه تعترف، هم من نفسهم. الاعتراف يا احبائي أول ثلاث قرون في الكنيسة كان الاعتراف علني. تصوروا بقى لما حضرتك كده تيجي تعملي خطية تروح واقفة في وسط الكنيسة قدام الكنيسة كلها، أنا عملت كيت وعملت ده. الحكاية دي قعدت لمدة كام؟ ثلاث قرون، 300 سنة في تاريخ المسيحية. بدءا من القرن الثالث بدأ يبقى الاعتراف سري ما بين المعترف وما بين مين؟
ما بين الكاهن. وأول واحد اتكلم عن الاعتراف السري ما بين المعترف والكاهن كان أوريجانوس. أوريجانوس ده عاش في سنة 185 لغاية سنة 254. لكن قبل سنة 185، قبل عهد أوريجانوس، كان الاعتراف إيه؟ عملي. يأتوا مقرين، يعني قدام الكنيسة كلها. طب ده إحنا الحكاية دلوقتي في الإيه؟ في السر. وأصلا أنا بتكسف، أما لو كنا عايشين في أول ثلاث قرون كنا عملنا إيه؟ فالحكاية دلوقتي أسهل بكتير أهو نقولها. طب طبيعي لما الواحد بيقول الخطية بيرتاح. طب لما لها لكاهن واخد سلطان بالحل والربط من المسيح، أفضل ما نقولها لحد إيه؟ ما هو المبدأ إن إحنا لما نقول بنرتاح، دي حقيقة. الواحد لما بيعمل عملة يفضل ضميره إيه؟ طب مجرد إن يقولها يرتاح. طب ما بدل ما نقولها لأي حد، طب ومن باب أولى نقولها لمين؟ على الكاهن مع سلطان. كل ما تربطون يكون مربوط، وكل ما تحدون يكون محل. مش بس اعترفوا، لكن عملوا عمل. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع. مش بس لما قبلوا الإيمان بالمسيح اعترفوا، لكن لموا كتب السحر بتاعتهم وعملوا فيها إيه؟ حرقوها. إيه رأيك أحبائي؟ الحاجة اللي بتسبب الخطية ممكن النهاردة نحرقها؟ أصله مش عارف أنا بشوف إيه، أنا بتفرج على إيه، أنا بسمع إيه. إيه رأيكم نروح النهاردة نعمل في الحاجات دي إيه؟ نحرقها. بيتوب أبنا، طب في أفكار في مخي برضو نحرقها، بس دي تتحرق بنار إيه؟ وعتبه حرقة تجيب النار وتروح مولع راسك. تقولي أصل المسيح علينا أنتم نور العالم. لا، نحرق الأفكار بإيه؟ بنار، بس نار الإيه؟ نار الروح القدس. طب أنا حسأل طب سؤال، طب حرقوا الكتب ليه؟ ماشي، أنتم بطلتوا سحر، ارموا الإيه؟ ارموا الكتب. برافو. قالوا طب ما احنا لما نرميها واحد تاني هيروح ايه ياخد؟ لا، ده احنا نحرق علشان يعني نقطع دبره. نقطع دبره يعني ايه؟ نقطع عرقه. طب حرقوها علنية ليه؟ لان قالوا زي ما استخدمنا السحر علنية، نعلن علنية ان احنا بطلنا حكاية الايه؟ السحر دي، قفلنا الدكان خلاص. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقون. برضو كلمة يحرقونها خلاص خلصنا صدقين، أنا عارف تعوم مرة تيجي وإحنا طولنا. ويعني أنت كده يعني ناوية إيه؟ زي بتوع أفسس مش معتبة تاني. يعني نصيبك ده كده والصوت بيتعب. أمال ده رحمة ربنا بيكو إن الواحد صوته دلوقتي بيتعب. ده لو ما كانش الصوت بيتعب كان زماننا قاعدين لإيه؟ لبكرة. حرم. خلاص خلصنا صدقوني. اخر حته دي كنا بنقول ايه؟ الايه بقى بتقول ايه؟ ويحرقون، مش يحرقونها. كلمه يحرقوا يعني لو انا مسكت كده كتاب ورحت حارق الطرطوفه بتاعته اسمه اتحرق، لكن يحرقون يعني حولوها كلها لايه؟ لرماد، ما بقاش ليها اثر. وحسبوا أسمانها فوجدوها، ثمن الكتب دي إيه؟ 50,000 من الفضة. 50,000 من الفضة ديت يعني تقريبا النهاردة مش أقل من 30,000 جنيه، مش أقل من كده، ما كانش أكتر. تصوروا بقى. طب يا جماعة روحوا بعوها وكسبوا فلوس. قالوا لا لا لا لا لا، إحنا الخطية ديت يعني عايزين إيه؟ يعني حتى محدش تاني يتأذي بيها، ومش عايزين مكسب من وراء الخطية. وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. طبعا ايه الايمان قاعد ايه؟ قاعد يزداد. يبقى النهاردة خدنا اول حدث، خلاص خلصت بقى بس براجع. اول حدث في افسس ال 12 ترميز بتوع بولس اللي ليهم نشاط لكن مش بالروح القدس. فاول ما شافهم بولس ادرك ان دول مش بيشتغلوا بقوة الروح القدس، فسألهم هل قبلتم الروح القدس. الحاجة التانية شفنا لما بولس دخل المجمع 3 اشهر بدوا يقاوموا بولس، فكانت النتيجة ان بولس اعتزل و راح في مدرسة تيرانوس، قعد فيها لمدة سنتين يوعظ كل يوم، فكانت النتيجة أنه انتشرت كلمة ربنا في كل آسيا. الحاجة الثالثة أن ربنا علشان يقوي الكرازة والخدمة خلى آيات ومعجزات غير عادية تحصل على أيدين بولس، لدرجة أن المناديل والمآزر كانت كانت بتشفي المرضى. الحاجة الرابعة اللي حصلت في أفسس أنه الناس اعترفوا علانية، ومش بس اعترفوا علانية لكن كمان حرقوا الكتب علانية. يبقى في كنيسة أفسس شفنا كم سر من أسرار الكنيسة. يأتوا معترفين ومقرين بأفعالهم، يبقى سر الاعتراف. شفنا سر تاني، شفنا بولس لما راح أفسس لقى ناس مش متعمدين راح معمدهم، يبقى شفنا سر تاني، سر المعمودية.
بولس حط ايده، شفنا سر ثالث، سر الايه؟ الميؤوب. هنسمع بعد كده ان بولس من

ميلتوس ارسل افسس واستدعى كسوس الكنيسه. يبقى معنى كده ان بولس رسم لهم ايه؟ كسوس. يبقى شفنا كام سر من اسرار الكنيسه في كنيسه افسس؟ 4: معموديه، الميرون، الاعتراف، سر الايه؟ سر الكهنوت. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

ספר תקווים. الأصحاح الخامس والثلاثون. ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيه. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا، وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسعى وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها اللون باكوت. وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان آرام وباركه، وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل. فدعا اسمه إسرائيل. وقال له الله: أنا الله القدير، أثمر واكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا، وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. ثم رحلوا من بيت إيل، ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة، ولدت راحيل وتعسرت ولادتها. وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بنؤوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. فماتت راحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر راحيل إلى اليوم. ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر. وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلها سرية أبيه، وسمع إسرائيل. وكان بنو يعقوب 12، بنو ليئة رأوبين بكر يعقوب، وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون، وابنا رحيل يوسف وبنيامين، وابنا بلها جارية رحيل دان ونفتالي، وابنا زلفة جارية ليئة جاد وآشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له في فدان آرام.
وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرة قرية أربع التي هي حبرون، حيث تغرب إبراهيم وإسحاق. وكانت أيام إسحاق 180 سنة، فأسلم إسحاق روحه ومات، وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما، ودفنه عيسو ويعقوب ابناه. الأصحاح 36. وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان، عدا بنت إيلون الحثي، وأهو لبامة بنت عنا بنت صبعون الحوي، وبسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت. فولدت عدا لعيسو أليفاز، وولدت بسمة رعوئيل، وولدت أهو لبامة يعوش ويعلام وقورح. هؤلاء بنو عيسو الذين ولدوا له في أرض كنعان. ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه، لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكنى معا، ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشهما. فسكن عيسو في جبل سعير، وعيسو هو أدوم. وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير. هذه أسماء بني عيسو: أليفاز بن عدا امرأة عيسو، ورعوئيل بن بسمة امرأة عيسو. وكان بنو أليفاز تيمان وأومار وصفوان وجعثام وقناز. وكانت تمناع سرية لأليفاز بن عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو، وهؤلاء بنو رعوئيل: نحث وزارح وشمة ومزة. هؤلاء كانوا بني بسمة امرأة عيسو، وهؤلاء كانوا بني أهو لبامة بنت عنا بنت صبعون امرأة عيسو. ولدت لعيسو يعوش ويعلام وقورح. هؤلاء أمراء بني عيسو: بنو أليفاز بكر عيسو، أمير تيمان، وأمير أمار، وأمير صفو، وأمير قناز، وأمير قورح، وأمير جعثام، وأمير عماليق. هؤلاء أمراء أليفاز في أرض أدوم. هؤلاء بنو عدا، وهؤلاء بنو رعوئيل بن عيسو: أمير نحث، وأمير زارح، وأمير شمة، وأمير مسة. هؤلاء أمراء رعوئيل في أرض أدوم. هؤلاء بنو بسمة امرأة عيسو، وهؤلاء بنو أهو لبامة امرأة عيسو: أمير يعوش، وأمير يعلام، وأمير قرح. هؤلاء أمراء أهو لبامة بنت عنا امرأة عيسو. هؤلاء بنو عيسو الذي هو أدوم، وهؤلاء أمراءهم. هؤلاء بنو سعير الحوري سكان الأرض: لوطان وشوبال وصبعون وعنا وديشون وإيصر وديشان. هؤلاء أمراء

أمراء الحوريين بنو سعير في أرض أدوم، وكان ابنا لوطان حوري وهيمام، وكانت تمناع أخت لوطان. وهؤلاء بنو شوبال: علوان ومناحة وعيبال وشفو وأنام. وهذان ابنا سبعون: أية وعنا. هذا هو عنا الذي وجد الحمائم في البرية، إذ كان يرعى حمير سبعون أبيه. وهذا ابن عنا: ديشون وأهو ليباما، هي بنت عنا. وهؤلاء بنو ديشان: حمدان وأشبان ويثران وكران. هؤلاء بنو إيصر: بلهان وزعوان وعقان. هذان ابنا ديشان: عوس وأران. هؤلاء أمراء الحوريين: أمير لوطان وأمير شوبال وأمير سبعون وأمير عنا وأمير ديشون وأمير إيصر وأمير ديشان. هؤلاء أمراء الحوريين بأمرائهم في أرض سعير. وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل. ملك في أدوم بال عبن بعور، وكان اسم مدينته دنهابة. ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زرح من بصرة. ومات يوباب فملك مكانه حوشام من أرض التيماني. ومات حوشام فملك مكانه هداد بن بداد الذي كسر مديان في بلاد مؤاب. وكان اسم مدينته عويت. ومات هداد فملك مكانه سملة من مسريقة. ومات سملة فملك مكانه شاؤول من رحوبوت النهر. ومات شاؤول فملك مكانه بعل حنان ابن عقبور. ومات بعل حنان ابن عقبور فملك مكانه هدار. وكان اسم مدينته فاعو، واسم امرأته مهي طبئيل بنت مطرد بنت ماء ذهب. وهذه اسماء امراء عيسو حسب قبائلهم واماكنهم باسمائهم: امير تمناع، وامير علوة، وامير يتيت، وامير اهو ليباما، وامير ايلة، وامير فينون، وامير قناز، وامير تيمان، وامير مبصار، وامير مجدئيل، وامير عيران. هؤلاء امراء ادوم حسب مساكنهم في ارض ملكهم. هذا هو عيسو ابو ادوم. اصحاح 37. وسكن يعقوب في ارض غربة ابيه في ارض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف اذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع اخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي ابيه. واتى يوسف بنميمتهم الرديئة الى ابيه. واما اسرائيل فاحب يوسف اكثر من سائر بنيه، لانه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى اخوته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخوته ابغضوه، ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما واخبر اخوته، فازدادوا ايضا بغضا له. فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، فها نحن حازمون حزما في الحقل، واذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي.
فقال له اخوته

ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم. فقال إسرائيل ليوسف: أليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم. فقال له: ها أنا ذا. فقال له: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم، فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل قائلا: ماذا تطلب؟ فقال: أنا طالب إخوتي، أخبرني أين يرعون. فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا، لأني سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان. فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. فقال بعضهم لبعض: هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول: وحش رديء أكله، فنرى ماذا تكون أحلامه. فسمع راؤوبين وأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله. وقال لهم راؤوبين: لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا، لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه، القميص الملون الذي عليه، وأخذوه وطرحوه في البئر. وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا، ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا فنبيعه للإسماعيليين، ولا تكن أيدينا عليه، لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته، واجتاز رجال مديانيون تجار، فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة. فأتوا بيوسف إلى مصر، ورجع راؤوبين إلى البئر، وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه. ثم رجع إلى إخوته وقال: الولد ليس موجود، وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة، وغمسوا القميص في الدم، وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحققه وقال: قميص ابني، وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه ونا

وراح على ابنه أياما كثيرة. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى، وقال: إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية. وبكى عليه أبوه. وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوت

ما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، ملوش

0: نمشي وملهش حدود.
1: طبعا كلنا بنثق في القديسين بتوعنا والمعجزات، ولما كل ما بنصلي وبنطلب ربنا بيعمل معنا وبيستجيب، صح؟ في ناس كتير بيحصل معاها معجزات، مش كده؟ من القديسين الحلوين بتوعنا. هنشوف النهارده معجزة لماري جرجس، نشوفها كده مع بعض. ممكن الفيديو؟ كل اللي بيتشفع بيه ماري جرجس مش بيكسفه، أمير الشهداء، كوكب الصبح. هنشوف المعجزة الجميلة صغيرة كده بس هنسمعها.

دسوني ممكن الفيديو الصوت. في صوت؟

0: عامل لي فيها ظابط على الفاضي؟ الشقة تتسرق بالشكل ده قدامك، أمال إيه لازمتك؟ صلح الصورة ورجع مكانها.
1: تخيل تدخل شقتك قبل فرحك بأيام وتلاقي كل حاجة اختفت. شاب من القاهرة كان خلاص فرحه بعد أيام قليلة، كان مجهز شقته بالكامل، أثاث، أجهزة وكل حاجة بنفسه. راح الصبح يطمن إن كل حاجة جاهزة، فتح باب الشقة واتصدم. الشقة فاضية تماما، ولا قطعة عفش ولا جهاز واحد. الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة صورة الشهيد مارجرجس معلقة على الحيطة. وقف قدام الصورة وهو منهار، شالها من على الحيطة وقال بغضب:
0: يعني انت عامل لي فيها ظابط على الفاضي؟ الشقة تتسرق بالشكل ده قدامك، أمال ايه لازمتك؟
1: ومن شدة عصبيته رمى الصورة على الأرض واتكسر زجاجها. بلغ الشرطة وقعد مستني، وبعد وقت قصير جدا جرس الباب رن. فتح لقى ضابط شرطة واقف قدامه، قال له:
2: انت صاحب بلاغ سرقة الشقة؟
1: رد: ايوه. وفجأة الضابط امر العساكر اللي معاه يدخلوا كل العفش والاجهزة المسروقة ورجعوا كل حاجة مكانها كأنها ما خرجتش اصلا. الشاب كان مذهول وسأل الضابط:
0: ازاي لحقتوا تمسكوا الحرامية بالسرعة دي؟ ولو سمحت عرفني اسم حضرتك عشان ابعتلك شكر رسمي.
1: ابتسم الضابط وقرب منه وهمس في ودنه:
2: أنا مارجرجس اللي رميت صورته على الأرض وقلت عليه إنه ظابط على الفاضي. صلح الصورة ورجعها مكانها.
1: وفي اللحظة دي اختفى من قدامه. أوقات كتير بنعاتب ربنا والقديسين وقت الدقيقة قبل ما نشوف تدبير ربنا، لكن الإيمان الحقيقي هو إنك تثق حتى لو مش فاهم. وما تنساش الشهيد مارجرجس عمره ما بيسيب ولاده اللي بيلجأوا ليه بإيمان.
3: معجزة جميلة. مارجرجس مش بيكسف حد أبدا. النهاردة بقى بكرة 21 في شهر الإبتي. شهر إيه؟ إحنا في شهر إيه؟ تذكار العذراء. إحنا في شهر إيه؟ شهر أبيب. تذكار الشهر لوالدة الإله بنعيد لها كل 21 في شهر الإبتي. هنقول مع بعض ترنيمة محلاك يا مريم محلاك.
4: محلاكي يا مريم،

0: هي تريمة موجودة؟ ممكن تطلعيها من موقع الأنبتكلة؟
1: ماشي.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. طبعا النهارده انا هتكلم عن مقدمه بس الاسفار القانونيه الثانيه اللي احنا راكنينها نسينها خالص، صح؟ الاسفار القانونيه الثانيه دي هي ليه اتقال نقول عليها اسفار كامله وما اقولش عليها ثانيه؟ لانها جزء من الكتاب المقدس ووحي الهي. امال قالوا عليها تانية ليه؟ حد يعرف ليه؟ لانها اتجمعت في مرحله تانية قبل مجيء السيد المسيح. دلوقتي احنا الكتاب المقدس اللي معانا في البيت عباره عن ايه؟ الاصفار الايه؟ حد يقول لي دي سهله. الاصفار القديمه عددها كام؟ 39 زائد 27. خلينا احنا في الايه اصفار القديمه. ده طبعه عملتها مين؟ عملها مين؟ البروستانت. طبعا ايام، طبعا انا لو دخلت في حتت هتبقى عايزه وقت، ايام مارتن لوثر قال ان احنا مش معترفين بالاصفار القانونيه الثانيه. احنا طبعا الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الارثوذكسيه بكل اطيافهم معترفين بالاصفار القانونيه الثانيه. طب بنعملوا ايه؟ كلنا عارفين موجوده فين الاصفار دي. كتاب صغير فيه الاصفار القانونيه الثانيه 7 مش 9.

0: لائحة التسعة دي في الأصفار القانونية التانية. دلوقتي حاليا دار الكتاب المقدس عمل كتاب مقدس كامل في الأصفار القانونية الأولى 39 زائد 27 العهد الجديد زائد الأصفار القانونية التانية 7. لما إحنا كأرثوذكس يقولون عدد الأصفار القانونية عدد الأصفار الكتاب المقدس لحال الأسف كتير جدا ينطى يقول إيه 66، لا غلط، هي 77 73 عشان هي جزء من الكتاب المقدس ووحي من إيه ووحي مقدس. طيب دلوقتي إحنا عرفنا الأصفار القانونية التانية منفصلة، حد يعرف يقولها لي؟ طب أنا أروح بعيد شوية عشان يمكن أنا سمعي يعني سد شوية مين يعرفها؟ طب تعال بسرعة عشان الوقت محسوب عليا. صدقت وبتجري، تعال حبيبتي ها قوليها.
1: طوبيا، يهودات، مكابين أول، مكابين تاني، يشوع بن صراخ، والحكمة، وباروخ، سفر باروخ.
0: مع
1: تتم.
0: في تتم. هي الأول قالت شوفوا هم يجوا إزاي. أنا سمعت الحقيقة عجبتني أول. لا خليك. راجل وست، مين الراجل؟ طوبيا. والست مين؟ لما أعمل كده يبقى إيه؟ يهودت. عملت ايه يهودت في الحركه اللي بعملها دي؟ قتلت مين؟ مين اليفانا ده؟ قائد جيش اشور. ادي اتنين حكمه سليمان وحكمه يشوع ابن صراخ، وبعدين اتنين مكابيين اول ادي كام؟ سته. فاضل واحد منسي خالص اسم باروخ النبي او باروك او البرك. يا ترى باروخ النبي ده ليه حاجه عملها حاجه مهمه جدا؟ باروخ النبي عمل ايه؟ حد فاكر؟ ترميز ارميه من كتر ما شاف من مقاسي هو اللي جمع سفر ارميه ومراس ارميه. احنا دلوقتي قلنا السبعه، طب التسع دولت ايه؟ اول حاجه تتمت دانيال الاول، تتمت دانيال اللي هي ايه؟ حد عرفها؟ ما هي الاول. هو دانيال كام؟ 12 في اتنين بقى هما هيبقى في 13 14، والجزء والاصحاح الثالث من اول 24 تسبيحه الثلاثة فتية شالوها برضو، يبقى من أول 24 في الإصحاح الثالث لنهايته في ثلاث فتية. وبعدين نمرة 13، حد فاكر 13 دي فيها إيه؟ الصنم بل في 14 و13 إيه تسبيحة اللي هي إيه؟ حد فاكرها؟ لا مين فاكر؟ سوسن العفيفة، برافو. حد بقى اديها واحدة، حد بقى يجي كده جدع يقول لي كل اللي قلته دلوقتي؟ طب تعال يا امال. طب مفيش حد، طب استني يا اموله، مفيش حد من بره من ورا يا جماعه لله؟ محدش خالص؟ تعال مين؟ طب تعال معلش يا امال، سوري تعال خلي شايلينك لعوز. قولي بقى كل اللي قلت دلوقتي.
2: في طوبيا ويهودات.
0: ادي ست وراجل.
2: وحكمة. طوبيا ويهودات. وحكمة سليمان وحكمة يشوع بن صراخ.
0: يعني في اتنين حكمة عشان ما ننساهمش. ست راجل وطوبيا والست يهودات. واتنين حكمة. حكمة سليمان وحكمة يشوع بن صراخ.
2: ومكابيين واول وتاني.
0: فاضل.
2: باروخ. ده إصحاحات بس.
0: هو الكتاب المقدس. اللي هم مين؟
2: دانيال 13 و14.
0: دانيال كان فيه إيه؟
2: في واحدة سوسنة والتانية لما دخل

0: البال والايه والتنين، صنم بال والتنين. طيب كويس خالص، تتم تأثير وتتم تأثير. طيب انا عايزه اقول لكم حاجه، معنى خلاص احنا خدنا فكره صغيره عن الاصفار القانونيه الثانيه. طبعا طالما في ثانيه يبقى في ايه اللي هي ايه بقى الاولى؟ ايه؟ برافو عليك. يعني هي بس اللي عندها كتب الاصفار القانونيه؟ بس هي بس عندكم بتعمل ايه؟ معلش انا اقول لكم حاجه، انا فاكره ان كان في، قالوا قصه، كان في اسقف بيزور بيت، اسقف كان، ما اعرفش انا سمعتها كتير، وبعدين قال لهم، عارفه، قال لهم ايه؟ هاتوا الانجيل نار. قالوا له يا نهار ابيض، ده احنا المقص ده بقاله 3 سنين ضايع. يبقى معنى كده ايه؟ اهل اصفار القانونيه عامله كده، الثانيه عامله كده، خلاص. يبقى في اصفار قانونيه ايه اولى، مين جمعها بقى؟ استني بس يا نات، مين جمعها؟ ما اللي هيقول عذرا هيقول لي هو فين، ما لقطش الكلمه ده ما ينفعش. طيب اللي هيقول عذرا هيقول لي مين عذرا ده؟ طب قولي انت بقى، شاليني
1: السبي عذرا اللي كان في السبي.
0: هقول لكم حاجه، انتوا فاكرين الممالك، انت اولا عذرا ده ليه سفر في الكتاب المقدس، عذرا كاهن وكاتب. انتوا فاكرين الاربع ممالك اللي خدناهم في دانيال؟ اول مملكه كانت ايه؟ بابل نبوخذ نصر. تاني مملكه، عشان مش هقول الاثنين عشان ما اطولش، تاني مملكه، لا مش اشور، تاني مملكه مملكه ايه؟ مادي وفارس. اللي انتصر على بابل واحد اسمه كورش الفارسي، وماد وداريوس المادي. كورش الفارسي ده دانيال كان عايش، راح قال له انا عندي نبوه بتقول، النبوه دي موجوده فين؟ مين فاكر؟ لا ده دانيال اللي بيقول له من 200 سنه، بيقول له كورش الفارسي اللي غلب مين؟ اللي غلب ها بابل، اللي غلب نبوخذ نصر بابل. قال له تعالى اقول لك في نبوه، قرها له. النبوه دي بتقول ايه؟ الله نبه روح كورش الفارسي علشان يامر برجوع المسبيين. منين؟ من بابل، ما هو المسبيين في بابل، يرجعهم لمين؟ لأورشليم. انتوا عارفين زي مين كده؟ واحد مسجون هيتسجن 10 سنين، بيتن يعد اليوم بالظبط، تفتكروا يفتح باب السجن ويروح؟ لا، لازم مأمور السجن يروحوا. فطبعا المسبيين دول مين اللي تنبأ انهم هيرجعوا بعد 70 سنة؟ مين؟ ايه؟ لا مش اشعياء. برافو عليك أرمية، دي واحد أرمية، دي واحد ودي فات ودي، ما احنا اصلا ما يخلص، اصلا ما فيش كتير هيقولوا، ادي الامال. أرمية طبعا عايزين يروحوا بقى، فراح مين بقى؟ دانيال. قال له في نبوة عن، قالها أشعية، عن رجوع المسبيين. هو طبعا يعني سماه مسيح الرب، بس خدوا بالكم هو مش مسيحي، بس تسمى مسيح الرب، مسيح الرب. ايه؟ لان فعلا زي ما قالت التسوينات بنفذ مشيئه ربنا. عمل ايه؟ ابتدى بقى يرجعهم، وفرح ان هو حاجه مهمه كده، وكان بيحب يعني، كان كويس يعني، ربنا اختاره عشان كويس. ابتدى يرجعهم واداهم، فاكرين الانيه الهيكل كان مين جايبها من فين حطاها فين؟ لا برافو يا ناد، ليكي واحدة، خديها. لا خديها، الله مش قلتي، تصدقي اللي انت واخداه. يلا اللي حصل ان نبوخذ نصر وهو بيسبي في اورشليم اخد انية الهيكل اللي بوظها مين وشرف فيها؟ بيلي شاصر. بيلي مش بلطشاصر، بلطشاصر هو مين؟ دانيال. بيلي شاصر يا اخويا، انا عمالة قبلت شاصر.

0: خلاص. عمل ايه بقى هو؟ عمل ايه؟ اداهم فلوس واداهم فضه واداهم الانيه كلها ورجعهم على كم مرحله؟ مين يقولهم لي؟ طب عايز حد من ورا وحياتكم يقولوا المراحل دي حتى يحنوا عليا يقولوها، مين هيقولها؟ طب تعال بسرعه مدي، ما انا مش هسمع. سمعيهم، خد يا نال ثلاثة هم، حد يعرف يقولهم لي هنا؟ ايه؟ استني لسه الدنيا حشر. حاضر يلا. طيب قالتهم نحاميه وعزرة وزربابل، برافو اديها برضو ثلاثة. الأول زربابل، السبي الأول، الفرقة المجموعة الأولى زربابل، المجموعة الثانية عزرة اللي عمل ايه؟ جمع الاصفار. ما انا عايزة كل الكلام ده عشان اوصلكم مين اللي جمع الاصفار القنيولة. عزرة واخر واحد نحامية. نحامية مشهور بحاجة مهمة جدا عمل بيها، بنى سور اورشليم في 52 يوم. طيب انا بس بقى هقول حاجه عشان نلحق دلوقتي، عايزه اثبت قانونيه الاصفار الثانيه. اول حاجه الاصفار الثانيه بالكتاب المقدس كله احنا نقول عليها كام 73، ما نقولش 39 و27 و7، يبقى 73. كانوا كلهم بالعبريه. كان في ملك في مكتبة اسكندرية هنا اسمه بطليموس، قال إن اللغة اللي سائدة في العالم اللغة اليونانية، فترجمهم، ترجم كل الكتاب المقدس عن طريق مين؟ مين اللي ترجمهم؟ فاكرين السبعين شيخ؟ هم مرة يقولوا 72 ومرة يقولوا 70، اللي هي الترجمة هم 72، بس ساعات نسمعها 70، المهم الاثنين هي 72، لكن باختصار بنقول الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية كان في إنسان جميل. طب حصل إيه مع سمعان الشيخ؟ حتى من ورا بسرعة، خليك يا أبونا قاعد.
1: ما قالش العذراء عايز يكتب السيدة، عايز يكتب أي حاجة، قال مش معقولة، مش عايز يكتب العذراء عذراء، عشان قال عذراء ازاي هتخلف؟ قال له لازم تكتبها وهتشوف وهتعيش لحد ما تشوف.
0: الحته اللي بنصليها في النوم، الان يا سيد اطلق عبدك بسلام حسب الله، لان عناية قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام شعوب نور التجلي امم. طيب ادي اول اثبات، يبقى هنا معترفين بالاصفار القانونيه الثانيه. طيب في حته كمان، انتوا فاكرين في يوحنا، بس افتكر بالظبط كام، يوحنا 10:22 استشهد بايه؟ بس بقى خلاص بقى، انت وانا قلت لك زكريا قبل ما تيجي بقول السؤال، ما دلوقتي بنثبت القانونيه الترجمه، ادي اول واحده. ثاني واحده، المسيح كان ماشي في مكان معين في عيد اسمه، سيبوهم يقول الله يخليكي، عيد ايه؟ طيب طب قوليها.
2: عيد التجديد في يوحنا 10، تجديد الهيكل، تجديد المكابيين، يهوذا المكابيين.
0: برافو عليكي، الحقيقة قالت حتة جميلة جدا، المسيح نفسه اعترف بيهم. ليه؟ كان ماشي في رواق سليمان في الشتاء في عيد التجديد. عيد التجديد ده أنطونيوس أبو فانس عمل إيه؟ نجس الهيكل، ذبح فيه خنزيرة. فطبعا مين اللي عمل حرب وبهدل الدنيا وطرد دولت؟ وجدد الهيكل يهوذا المكابي. يهوذا المكابي ده موجود في أني أصفار، في الأصفار القنوتين. يبقى السيد المسيح اعترف بالأصفار القنوتين.

0: قول حاجتين وخلاص. ابونا ما جاش، لما ابونا جاي يقول لها تي اديها خلاص. طيب لازم نعرف ان كاتبوا العهد الجديد متى ولوقا وبطرس وبولس خدوا اقتباسات من هذه الكتب السبعه، خدوا من الاسفار القانونيه الاولى. مش هقدر، هي انا كاتبه من هنا ومن هنا وهنا مش هنلحق. خد من اسفار القانونيه الاولى وخدوا من الاسفار القانونيه الثانيه، وبعدين اباء الكنيسه من الجيل الاول والثاني والثالث والرابع، زي واحد اسمه اكليمندس الروماني تلميذ القديس بطرس وبولي كاربوس. حد فاكر ايه بولي كاربوس ده؟ بولي كاربوس سمعناها فين؟ لا انت سمعتيها في القديس يوحنا، بس سفر الرؤيا مش مكتوبه تلميذ القديس يوحنا. سفر الرؤيا اللي هو اني واحد في سفر الرؤيا، ملاك كنيسه ايه؟ هاخد منك البتاع. ادخلي ثالث واحد، ثاني ورا افسس. لا سامرنا، سامرنا خلاص نسيبها بقى خلاص. دول كل دول اخذوا من الاسفار القانونيه الثانيه. طيب هو خلاص معاك؟ لا حاجه بسيطه. انتوا فاكرين استخدمت، انا كاتباهم بس اقراه لكم بسرعه، استخدمت كنيسه الكنيسه القبطيه منذ القديم في اصول من اسفار القانونيه الثانيه. انتوا فاكرين في الاسبوع السادس من الصوم المقدس بنقرا ايه؟ توبيا. بنقرا ايه؟ توبيا. ادي حاجه. وطوال باقي الاسابيع فصول من سفر يشوع بن صراخ بنقراها، وفي قراءات اسبوع الالام تقرا فصول من اسفار ايه؟ ابن صراخ والحكمه. وفي سحر سبت النور، تعرفين يعني ايه سحر؟ سحر سحر في وقت السحر. مين اللي بيقول الفجر؟ مش داود في المزامير بيقول في وقت السحر تقرا تسبيحه الثلاث فتية للصحة الثالث من دانيال، قصه سوسان العفيفه للصحة الثالثه عشره، وفي ليلة العيد تقرأ فصل من سفر ايه؟ الحكمة. طب خلاص نادي بقى كان عايز يجي ايه؟ القلم الصغنن، شوفوا خد قلم. شكرا، بس ارجوكم يا جماعة انا عايزة المرة عايزاكم تذاكروا طوبيا، عشان يعني لو ساعة ما يجي دوري اللي هقول فيه اسألكم في طوبيا. طوبيا سهل خالص، طوبيا سهل. عايزين لازم ندخل في يهوديت وندخل في طوبيا. اللي عمل المسابقه بتاعه ديديموس ما كلها عباره عن يهوديت، فاكرينها؟ فعايزين ندخل شويه. ما صدقوني دي زي الاسفار القانونيه الاولى بالظبط. مش عارفه ليه احنا يعني، هو فعلا الواحد هقول حاجه ما بنقراهاش زي الاولى لكن مهمه.
1: وهنقول ترنيمة هرمي كل اتكالي عليك.

ترنيمة هرمي كل اتكالي عليك. مريم قاعدة اهي.

طيب تعرفوا ترنيمة في نصف الليل صراخ؟ حد عارفها سمعها قبل كده؟ احنا ممكن نقول بيت واحد كده لغاية ما أبونا يجي عشان المرة الجاية نتعلمها. ترنيمة حلوة. في نصف الليل صراخ.

0: تسوني في نصف الليل صراخ.
1: هنقول مع بعض القرار ونحاول شوية في الترنيم. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب.

0: دارة.
1: البيت.
0: أول مرة تقولوها؟ طب نقول القرار تاني عبال ما يجهزوا البيت الأولاني. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب.

يلقى رب كان في عشر عذارى أخذوا معاهم مصابيح وراحوا ينتظروا العريس ويقابلوا بالتسابيح. خمسة منهم حاكي مثل المصابيح أخذوه.

بسم الله وابن الروح القدس الله الواحد امين. ازيكم؟ انتوا ليه قاعدين زي الشباب بتقعدوا ورا ليه برضه؟ مش عارف المشكله دي كنا فكرناها في الشباب بس. عشان التكييف. طيب ماشي. انتوا خلصتوا يعني ابونا رفائيل كان عامل معاكم كده ملخص عام لايه؟ لسفر اعمال الرسل صح؟ كان عندكم مسابقه ويعني عديته على سفر أعمال الرسل كده سريع. النهاردة هناخد كده جزئية يعني يمكن تكمل شوية كلامنا عن أعمال الرسل، لأن انتوا عارفين أنه أعمال الرسل بيسموه الأباء كده أنه يقولوا أنه اسمه الأكثر دقة هو إيه؟ مش سفر أعمال الرسل، هو سفر أعمال الروح القدس بالضبط كده. فعايزين نقرا كده مع بعض النهاردة جزء في الإنجيل ونتناقش فيه يكمل شوية الفكرة ديت. لو ممكن فوق في الكنترول روم يطلعوا لنا سفر التكوين، سفر التكوين إصحاح رقم 24. لو ممكن يطلعوا لنا سفر التكوين إصحاح 24. سفر التكوين إصحاح 24 ده احنا لو حد شاطر يبقى احنا كده في قصة ايه قبل ما يشوف تكوين 24 تقريبا. مين من الشخصيات تعرفين ان سفر التكوين فيه الاول الخليقه ونوح، وبعدين ايه الاباء اللي بيسموه الاباء البتركه ابراهيم اسحاق يعقوب، ويختم سفر التكوين بيوسف، يختم بي... يا يوسف في الاخر خالص. 24 ده احنا في نص السفر تقريبا، ف 24 يبقى مين؟ يعني ما بين اسحاق وابراهيم، ما بين اسحاق وابراهيم. عايزين نقرا كده موقف الاصحاح شويه يمكن حبه طويل لكن اصحاح جميل قوي، ومش عايزين نقرا كقصه فقط ولا نعرف منه قصه، لكن عاوزين نطلع منه بدروس مهمه قوي لحياتنا. تلاقوا كده ان الموضوع يخصنا جدا ونقدر ناخد منه كده درس حلو قوي. لو طلعوه لنا فوق يا ريت تكوين 24، تكوين 24 نقراه مع بعض وناخد فيه بعض التاملات حسب ما ربنا يدينا نعمه. بدايته وشاخ إبراهيم، أيوة شكرا شكرا، وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. طبعا كلمة بارك الرب إبراهيم ده كان عاوز لنا حسب إيه؟ حسب وعده. فاكرين كلكم لما ربنا دعا إبراهيم قال له

كلمة قال له إيه؟ قال له أباركك وتكون بركة، صح؟ بصوا نقول إيه في نهاية حياته كده في الأواخر، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء، وكان ربنا بيتمم الوعد بتاعه فعلا بيوضح لنا الإنجيل. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له. هنا مش قايل اسمه، لكن قال اسمه في إصحاح 15 ساعة لما ربنا قال له إيه نسلك يرث كل هذه الأرض. ربنا بيكلم إبراهيم قال له نسلك حيرث الأرض دي، فإبراهيم رد على ربنا قال له إيه، قال له فين يا رب نسلي اللي هيرث كل الأرض، هوذا أنا؟ قال له كده هوذا أنا ماضي عقيما ووارث بيتي هو إليعازر الدمشقي. هنا يمكن ما ذكرش اسمه بس مذكورة في إصحاح 15، قال له كده اللي هيورثني كبير بيتي هو إليعازر الدمشقي. هنتكلم شوية النهاردة على إليعازر الدمشقي، بس زي ما قلت تاني مش كأحداث مش كشخصية، لكن شوف ازاي الموضوع نقدر نستفيد منه. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له. المستولي يعني المتولي، يعني المسؤول المتولي على كل ما كان له. قال له ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم. قال له عايزك تعمل إيه؟ اوعدني. ويمكن طريقة شوية نستغربها، قال له ضع يدك إيه؟ تحت فخذي ووعدني إنك أنت مش هتاخد زوجة لابني من بنات الكنعانيين اللي أنا عايش ما بينهم. طريقة القسم دي كانت طريقة موجودة عندهم، إنه يضع يده تحت فخذه، يعني كأنه بيقسم بمين؟ لا، هو كأنه هيقسم اللي هيجي من نسله، كأنه بيقسم بإيه؟ باللي هيجي من نسله. بس حتى يقول كده لما قال له أستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني. الجميل في الآية ديت وفي الجزئية ديت إنه كأن إبراهيم بعين النبوة شايف إن اللي هيجي من نسله هو مين؟ إله السماء. فكأنه لما بيقول له وعدني باللي هيجي من نسل، يعني توعدني بمين؟ باسم ربنا باللي هيجي من نسل. فعلا فيها نوع من النبوة من إبراهيم. وبعدين قال له كده بل إلى أرضي إلى عشيرتي تذهب تأخذ زوجة لابني إسحاق. قال له حبعتك للإيه؟ للمكان بتاعي. تعمل إيه؟ تجيب زوجة لابني إسحاق. كويس، نكمل القصة، احنا يمكن عارفينها، بس زي ما قلت احنا عايزين نقف عند درس كده أو نقطة معينة. فقال له العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم احترز من أن ترجع بابني إلى هناك، الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي من أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلف هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. إبراهيم طبعا بيتكلم معاه بكل الايه بكل الثقة، قال له ربنا اللي وعدني هيخلي الأمور ايه تمشي بالشكل ده، ثقة كبيرة. طبعا كلنا عارفين ان يمكن لما نيجي نختصر حياة إبراهيم في كلمة نقول عليه رجل الإيمان، بالضبط كده نقول عليه رجل الإيمان. إبراهيم مدرسة في الإيمان، صح؟ من البداية خالص، صح؟ ايه المواقف اللي ظهر فيها إيمان إبراهيم؟ اول موقف لما قال له ايه، قال له ايه اخرج من ارضك ومن عشيرتك، يقول كده قديس بولس خرج وهو لا يعلم الى اين يذهب. خلي بالكم من الكلمه دي جدا، مش صعبه، بس يسيب بيته ويسيب دنيته وحاله ويخرج وهو اصلا مش عارف هو راح فين، مش عارف هو راح فين. دي اول نقطه. النقطه الثانيه طبعا الموقف الكبير جدا كان في صح 22 اللي هو ايه ذبح اسحاق، ما يقول له خذ ابنك وحيدك حبيبك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي على الجبل، راح. ويقول كده قديس بولس برضو في رسالة العبرانيين ازاي انه كان واثق على القيامة من الاموات، واثق ان ربنا ايه يقوم له اسحاق لانه دوت اللي اداله من خلال الموعد. وهنا يظهر ايمانه في ان يقول للإليعازر الدمشقي، يقول له اله السماء اللي وعدني وقال لي ارضك هتاخد او نسلك يارس هذه الارض هو هيعمل دوت.
رجل الإيمان.

حقيقي، إيمان قوي وجميل جدا جدا. بعدين إيه اللي هيحصل؟ احكي لنا بقى العذر هيعمل إيه. قبل ما نحكي بقى عن العذر هيعمل إيه عشان نبقى بنقرأ وإحنا فاهمين، أولا كلمة العذر معناها إيه؟ معناها قريب على فكرة العبري والعربي فيهم كلمات كتير خالص قريبين من بعض. معناها الله ألي عازر، ألي الله يؤازر، الله إيه؟ يؤازر، الله يقوي، الله يعين. فاسم ألي عازر كده، خلي بالكم من معنى اسمه ده مهم قوي. الآباء لما جم يفسروا الجزء ده بصوله بشكل بقى بره قصة الأحداث دي، بصوله بشكل جميل يخصنا احنا. عارفين قالوا ألي عازر الدمشقي هنا بيعمل دور مين أو يمثل دور مين؟ حاجة جميلة قوي. عارفين إيه؟ يمثل الروح القدس. مش كده كنت بقول لكم من شوية الموضوع شوية مرتبط بسفر أعمال الرسل. إزاي بيعمل دور الروح القدس؟ هو هنا ألي عازر الدمشقي راح يعمل إيه؟ راح يخطب لإسحاق، رايح يجيب عروسة لإسحاق. طب تعالوا نربط الكلام ده. قالوا الآباء في الجزء ده أن إبراهيم يمثل مين؟ يمثل الله الآب، زي ما قال كده إيه؟ قال له أجعلك أب لجمهور. طب وإسحاق؟ طبعا كلنا عارفين أن إسحاق يرمز لإيه؟ للمسيح. فألي عازر اللي هو الروح القدس بيعمل إيه؟ رايح يخطب يجيب عروسة للمسيح. مين عروسة للمسيح دي؟ كنيسة العهد الجديد. رايح يجيب الكنيسة، رايح يدور على عروسة يقول لها تعالي عندي عريس ما حصلش، عندي عريس جميل، العريس ده صفاته، العريس ده عنده، العريس ده بيعمل، العريس ده، ويقعد كده يتكلم عن العريس. أنا عاوز أقول إنه صح طبعا العروسة دي هي الكنيسة صح، لكن تعالوا ناخدها كمان على مستوى تاني، إنه العروسة دي هي كل نفس بشرية. وعمل الروح القدس فينا انه عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب كل واحد فينا وايه؟ يوصله عروسة للمسيح. قال القديس بولس رسول الكلمة دي في العهد الجديد، قال لهم خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. عمل الروح القدس فينا كده. ربنا يسوع لما ادانا الروح القدس جوانا اللي معنى اسم ألي عازر، لسه كنت بقول لكم الله ايه؟ يؤازر، يعين. روح قدس جونا بيعمل ايه؟ بيعيننا، بيأزرنا، بيساعدنا نمشي في طريق هذا العالم، وبيساعدنا ان احنا نوصل كل نفس فينا تبقى عروسة للمسيح. تعالوا بقى نتفرج ألي عازر عمل ايه مع رفقة. طبعا كلنا عارفين القصة، بس تعالوا نتفرج عمل ايه معاها وازاي وصلها لإسحاق، وصلها تبقى ايه؟ عروسة لإسحاق ما حصلتش. وبنقول ده وبنشوف ده زي ما كنت بحكي، مش عشان قصة، لكن عشان ده كلام ايه يخصنا ان احنا نعيشه. تقول لي يعني هو احنا لسه يعني ممكن الروح القدس لسه يخطبنا؟ ايوه، ربنا كده قال في سفر هوشع، قال كلمة جميلة قوي. عارفين قال ايه؟ قال اخطبك لنفسي الى الابد. وكأنه النفس البشرية تقعد كل يوم تكتشف حب المسيح، تقعد كل يوم تكتشف أعماق جديدة في العريس دوت، فتحبه أكتر، فتكرس القلب وتكرس النفس المين للمسيح أكتر وأكتر. فإحنا في رحلتنا إحنا ماشيين على الأرض، إحنا عمالين كل يوم إيه؟ نحب المسيح أكتر، نعرفه أكتر، نقرب منه أكتر، نرتبط بيه أكتر، ونتخلى عن أي شيء ممكن يعطل. فقد إيه الإصحاح ده زي ما قلت لكم مش فكرة قصة قد ما هو حياتنا. تعالوا نتفرج بقى روح القدس أو ألي عازر الدمشقي هنا في القصة بيعمل إيه مع العروسة علشان خاطر يوصلها كده وتبقى إيه؟ عروس عفيفة للمسيح. نكمل من آية 10. معلش الإصحاح ده شوية طويل بس جميل قوي، ويعني زي ما قلت لكم يخصنا قوي، كل واحد ياخد بقى الكلام دوت على نفسه. يقول كده: ثم أخذ العبد، ألي عازر خد معاه إيه؟ 10 جمال من جمال مولاه، ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى أرام النهرين.

إلى مدينة نحور. وهو رايح خد معاه إيه؟ شمعنا 10 جمال. ما إحنا اتفقنا دي ده عمل الروح القدس. أخذ معه 10 جمال. اشمعنى 10 جمال؟ اولا الروح القدس كده عمال فاكرين لما ربنا يسوع قال لنا ان الروح ياخذ مما لي ويعطيكم. ها انا العصر عمل ايه؟ خد مما لابراهيم وراح يديه لمين؟ للعروس، لرفقه، زي ما الروح القدس عمل معانا بالظبط. بس خد 10 جمال، اشمعنى 10؟ ما خدش اقل، ما خدش اكتر. الاباء قالوا كلمه جميله، قالوا انه 10 جمال دولت هما العشر وصايا، الشريعة، الناموس، الوصايا، تحب الرب إلهك من كل قلبك. العشر وصايا ليه؟ كأنه بيقول إن هي ديت الجمال اللي هتحملنا وتوصلنا لمين؟ للعريس. هو واخدها للعروس هدية ويرجع كده بيها للعريس يحملها. إيه اللي يوصلنا؟ الوصية. يا بخت اللي يبص فعلا على وصية الإنجيل، إنها مش قيد ومش تقل ومش حاجة صعبة، لكن يعرف كويس انها بتعمل ايه؟ توصل. مش قال له داود النبي كده سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي؟ كلامك ده يا رب، الوصيه دي. واحلى حد طبعا يدلنا الهديه ديت او العطيه دي هو الروح القدس، لانه بيه مكتوبه كل الايه؟ كل الوصايا. فتاني ارجع لمعنى كلمه اليعازر، الله يعين. فيعني ايه؟ يعني كانه بيقول لي انا ساعدك في تنفيذ الوصيه وانك تعيش بيها. فخد 10 جمال وراح للمدينة بتاعت إبراهيم. يقول كده وأناخ الجمال، يعني قعدهم كده خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات. خلي بالكم كل كلمة ليها معنى. هو خد الجمال وقت المساء خارج المدينة عند بئر الماء. واخدين بالكم ايه وقت المساء وخارج المدينة؟ دول ايه؟ الصلب كان فين؟ خارج المحلة. عارفين لما بنقول في لحن اسمه فايقة في انف اللي بنصليه الجمعة العظيمة، يقول هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة، فاشتمه وقت المساء، اشتمه الآب وقت المساء. فهنا وقت الصليب. يعني ايه؟ يعني كأنه الروح القدس بيقول لكل نفس، اشمعنى وقت الصليب؟ عشان يقول له شوف قد ايه العريس ده ايه؟ بيحبك. شوف قد ايه العروس ده، الاسف، العريس ده عمل ايه؟ دفع فيك مهر. ما هو اي واحد راح يخطب لازم يتكلم على المهر، صح؟ يقول له المهر الدفع. بس المهر ده ايه؟ ده دم المسيح. ليس باشياء تفنى زي ما يقول القديس بطرس، فضه وذهب، لا مش كل ده، ده دفع اكتر من كده، بل بما لا يفنى كما من دم كريم من حمل بلا عيب دم المسيح. فهنا بيقول له انت الدفع فيك المهر اهو، دم المسيح. عشان كده راح وقت المساء خارج الايه؟ عند البئر. طبعا يعني عند ايه؟ معمودية. طب ايه علاقة المعمودية بالصليب؟ بالعكس، ما احنا بالمعمودية بنعمل ايه؟ مدفونين معه في المعمودية ونقوم معاه صليب. وفي المعمودية كل نفس بتتصبغ او بتلبس الايه؟ المسيح، فتبقى عروسة للمسيح، طلعة من المعمودية جميلة لابسة ثوب ابيض، عروسة للمسيح. فالكلام ماشي يعني ايه؟ بالظبط. تعالوا نكمل. يقول ايه؟ آية 12، وقال أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم، ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليسقينا ماء، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وانا اسقي جمالك ايضا، هي التي عينتها لعبدك اسحاق، وبها اعلم انك صنعت لطفا الى سيدي. قال له اللي هتيجي واقول لها عايز اشرب تقول له هشربك واشرب الجمال بتاعتك. عرف رب ان ديت ايه؟ خلي بالكم من كلمه بس، كلمه انها تشرب الجمال دي مش سهله. يعني كنا في مدرسة بيساجي مع الولاد، هم بيدرسوا سفر التكوين، قعدوا يحسبوا الجمل أنا مش فاكر الأرقام، قعدوا يحسبوا الجمل بيشرب قد إيه، وعشان تشرب 10 جمال كمية رهيبة، كمية كبيرة جدا. فبما إنها بتقول له هشربك وأشرب الجمال، دي مش هتجيب يعني جردلين مية مثلا تقول لهم اشربوا، هتجيب كمية

0: كبيرة أوي بالإدراك كتير أوي.
1: معناها أنها إيه؟ شخصية بتخدم شخصية تقوله، يقول له هي دي العروسة اللي تنفع. العروسة اللي تنفع للمسيح ما ينفعش تبقى بتدور على راحتها على نفسها، لأن المسيح نفسه عمل إيه؟ بذل ذاته. لأن المسيح نفسه يقول كده أخلى ذاته آخذا صورة عبد، فهي دي العروسة اللي تنفع تكون شبه سيدها، تكون شبه المسيح عشان ينفع ترتبط بيه، فتبقى مستعدة للإيه؟ للخدمة، مستعدة للبذل، مستعدة للتعب، مش أي حد. فإن كان روح ربنا بيدور فينا على عروسة تنفع للمسيح، يدور كمان على حد عنده استعداد يعمل إيه؟ يبذل ويخدم. ما تقال عن ربنا يسوع أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثير. جاي يخدم، احنا كمان متحدين نتعلم ديت على قد ما نقدر. الواحد يخدم في بيته ويخدم في الكنيسة، يخدم جيرانه، يخدم، يبقى عنده القلب بتاع الخدمة، عنده الروح بتاعة الخدمة ديت، ينفع يبقى عروس للمسيح. دي العلامة اللي حطها مين؟ إلعازر. دي العلامة اللي حطها إلعازر، ولسه قدام شوية رفقة هتعمل حاجة تكمل بيها الجزء دوت. فيقول كده: وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، مجرد يعني لسه ما خلصش حتى كلامه، إذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة نحور أخي إبراهيم. لأ دي مش بس واحدة أعرفها، دي إيه؟ دي بنت أخوه، بنت أخو إبراهيم، وفي أحسن من كده يعني. خارجة وجرتها على كتفها، يقول جرتها على كتفها يعني كانت إيه؟ شايلة مسؤولية. ما هو الكتف دايما يشير للإيه؟ للي بيتحمل مسؤولية، فشايلة الجرة على كتفها، حاسة أن عليها مسؤولية أنها تروح تشرب وتخدم يعني. وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. جميلة دي، إن اللي تنفع عروسة للمسيح تبقى إيه؟ نفس إيه؟ عذراء، عفيفة، مش نفس مرتبطة بمحبات كتيرة، مش قلبها مشغول بمحبات كتيرة، لأنه هو قال لنا لا يقدر أحد أن يخدم سيدي. فيقول هنا هي حسنة المنظر وإيه؟ عذراء لم يعرفها رجل. يقول: نزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت، فرقد العبد للقائها وقال: اسقني قليل من الماء، قليل ماء من جرتك. فقالت: اشرب يا سيدي. وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. يعني مش قلت له اشرب وثبته ومشيت، دي ايه؟ وقفت شربه. واخدين بالكم؟ شخصية جميلة. كأنه تاني بقول دي الصفات اللي احنا محتاجين نتعلمها عشان روح ربنا يشتغل فينا. حد طلب مني خدمة، مش قلوها عندك ولا تصرق، لا، قالت نزلت الجرة وقفت تشربه. ولما فرغت من سقيه قالت: استقي لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. أسرعت وأفرغت جرتها من المسقة ورقدت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله. وزي ما قلت لكم الكلمة دي كبيرة، أو قعدت وقت كبير وكمية ماء كبيرة. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا. بل يشوف اللي هي بتعمله يقول: إيه ده يا رب؟ معقول؟ معقول بالسرعة دي؟ أنا لسه مخلص كلامي عليك إيه تعمل كده على طول؟ أمانة الله، أمانة ربنا. شكرا، بقول لكم كان إبراهيم عنده إيمان قوي، ففعلا الله ينظر للرجال والأتقية اللي عندهم هذا الإيمان وإيه؟ ينفذ لهم على طول. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل، بصوا عملي، أخذ الرجل ده اللي هو إلعازر، أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها وزنهما 10 شواقل ذهب. عمل ايه؟ حط الذهب فين؟ في ايديها. وفين؟ في ودانها. اشمعنى؟ اولا الذهب يرمز للحياه السماويه، الذهب في الانجيل يرمز للحياه السماويه، فكانه قال لها انت عشان تبقي تليقي باسحاق، تبقي عروسه للمسيح، حط الذهب في ايديها، يعني يقول لها اعمالك تبقى اعمال سماويه، وودنها عشان ودنها دي اللي ايه؟ بتسمع، كانها يقول لها تبقى ودنك سماويه، تسمع كلمه ربنا، تعمل بحسب وصيه ربنا. فبقت ودنها وايديها بتوع السماء، لحساب السماء، لحساب السماء. ازاي تبقى عايشه بهذا الشكل؟ بعدين يقول ايه؟ ابتدى بقى يتكلم معاه وقال: بنت من انت؟ اخبريني.

بعدين يقول لها ايه؟ هل في بيت ابيك مكان لنا لنبيت؟ فقالت له: انا بنت بتؤيل ابن ملكة الذي ولدته لنحور. بصوا لما بيقول لها هل عندك مكان لنبيت؟ قالت له ايه؟ وقالت له: عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيت ايضا. يعني هو بيقول لها بس عندك مكان نبيت فيه؟ قالت له: عندنا مبيت وعندنا اكل وعندنا كل حاجه.

عروس المسيح قلبها واسع ويقولوا العذر كأنه اطمن من الموقف ده. ليه؟ لأنه عارف إبراهيم وإسحاق، عارف إن إبراهيم وإسحاق ده إيه؟ زي ما بيقولوا يعني كده بيت كرم وبيت خدمة، فعاوز اللي تيجي تبقى إيه؟ ماشية في نفس الخط عشان ما تبقاش بتعطله، تبقى ماشية معاه في نفس الخط. قالت له أنت مش بس تبات وفي أكل وفي علف وفي كل حاجة، تعال. قلبها واسع، الإنسان اللي قلبه واسع واللي عنده استعداد للخدمة وقلبه مقدس لربنا ينفع يبقى إيه؟ عروس عفيفة للمسيح. روح ربنا بقى إيه؟ يشتغل فيها على طول. تلاقوا بقى روح ربنا شغال شغل جميل وعمال يكشف لها عن المسيح ويعرفها بالمسيح ويحببها في المسيح. يكمل يقول فخر الرجل وسجد للرب. جميل العذر ده، تعلم من إبراهيم على فكرة كتير. العذر ما كانش من شعب ربنا بس تعلم من إبراهيم. أول ما حصل كده راح سجد للرب بيشكر ربنا وقال مبارك الرب إله سيدي إبراهيم. فمين هو بيشكر إله إبراهيم؟ هو معرفوش، بس إزاي تعلم منه وبقى عنده يعني المعرفة بربنا ديت. الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي، إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت إخوة سيدي، فرقدت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور. وكان لرفقة أخ اسمه لابان، فرقد لابان إلى الرجل خارجا إلى العين، وحدث أنه إذ رأى الخزامة والسوارين على يدي أخته وإذ سمع كلام رفقة أخته قائلا هكذا كلمني الرجل، جاء إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين، فقال ادخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكانا للجمال؟ كنا نشوفها من ناحيتين، يعني يقولوا على التفسير الحرفي إنه لبان كان شوية إيه؟ محب للمال يعني، فلما لقى الرجل بيدي لأخته ذهب فقال له تعالى يعني ده أنت إيه؟ أنت لقطة يعني مفيش زي. لكن من ناحية تانية نشوف إزاي إنه لما الروح القدس يعمل في نفس ويهيئها للمسيح كأنه تبقى النفس ديت بتعمل ايه؟ بتزيع اسم المسيح، صح؟ فيبقى كأنه كل النفوس ايه؟ تبقى عايزة هي كمان ترتبط بالمسيح. فدخل الرجل الى البيت وحل عن الجمال، فأعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وأرجل للرجال الذين معه، ووضع قدامه ليأكل، فقال لا أكل حتى أتكلم. فقال تكلم لهم مش هاكل غير لما ايه؟ أقول الرسالة والكلام اللي أنا محمل به من سيدي. قالوا له اتكلم. فقال أنا عبد إبراهيم والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما وأعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا. ولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد أعطاه إيه؟ كل ما له، صح؟ مش الابن قال ايه كل ما للاب هو لي؟ موضوع زي ما اقول لكم ماشي كده ايه مظبوط يعني. واستحلفني سيدي قائلا لا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن في ارضهم، بل الى بيت ابي تذهب الى عشيرتي وتاخذ زوجه لابني. فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المراه، فقال لي ان الرب الذي سرت امامه يرسل ملاكه معك وينجح او ينجح طريقك فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت أبي، حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء إلى عشيرتي، وإن لم يعطوك فتكون بريئا من حلفي. فجئت اليوم إلى العين وقلت أيها الرب إله سيد إبراهيم، إن كنت تنجح طريقي الذي أنا سالك فيه فها أنا واقف على عين الماء، وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وأقول لها اسقيني قليل من ماء من جرتك فتقول لي اشرب أنت وأنا أستقي لجمالك أيضا، هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي. وإذ كنت أنا لم أفرغ بعد من الكلام في قلبي إذا رفقة خارجة وجرتها على كتفها فنزلت إلى العين واستقت، فقلت لها اسقيني، فأسرعت وأنزلت جرتها عنها وقالت اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، فشربت وسقط الجمال أيضا. فسألتها وقلت بنت من أنت؟ فقالت بنت بتوئيل ابن نحور الذي ولدته له ملكة. فوضعت الخزامة في أنفها والسورين على يديها.

وخررت وسجدت للرب وباركت الرب إله سيد إبراهيم الذي هداني في طريقي أمين لأخذ ابنة أخي سيدي لابنه. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانا إلى سيدي فاخبروني، وإلا فاخبروني لأنصرف يمينا أو شمالا. يعني بيقول لهم قولوا لي هتيجي معايا ولا روح أدور إيه على حد تاني. فأجاب لبان وبتوئيل وقال من عند الرب خرج الأمر، لنقدر أن نكلمك بشر أو خير. قالوا ده كلام ربنا قدرش نتكلم، هو زرفقة قدامك خذها واذهب، فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد إبراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض. واخدين بالكم كل شوية عمال إيه يشكر ربنا وفرحان بعمل ربنا، فرحان بعمل ربنا. وأخرج العبد، بصوا عمل إيه بقى كمان، آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاها لرفقة، وأعطاه تحفا لأخيها ولأمه. الروح القدس بيعمل إيه؟ بيغني النفس، يأخذ مما للمسيح وإيه؟ ويعطي النفس. النفس اللي تسلم نفسها للمسيح تقول أنا طول أبقى عروس للمسيح، عمال يقول يديها. قال هنا آنية فضة وآنية ذهب وثياب وأعطى كمان إيه؟ تحفا لأخيها ولأمها. هدايا كتير. الروح القدس بيغني النفس، يعطي النفس كتير، حاجات جميلة. عمل روح قدس اللي هو بقى إيه؟ حاجات الإنسان ما يتخيلهاش، يعني حاجة بالنسبة للإنسان يشوفها يقول له إيه ده يا رب؟ إيه الجمال ده؟ حاجة كبيرة قوي، حاجة يعني مش بنبصلها على مستوى مادي، لكن بنبصلها على عطايا المسيح للإنسان. يمكن زي ما يقول مثلا المزمور، بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطني؟ ربنا أداني خير كبير جدا. في لما قديس بولس لما شاف السماء قال شفت إيه؟ ما لم تره عينا. ما هنا هو كأنه عايز يقول كده، حاجات ما تشوفناهاش قبل كده، حاجات ما حصلتش. يعني يقول كده فأكل بعدها بقى بعد ما طمنوه، فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا. ثم قاموا صباحا فقال اصرفوني إلى سيدي. فقال أخوها وأمها لتمكس الفتاة عندنا أياما أو عشرة بعد ذلك تمضي. طب يعني سيبها إيه؟ قعد معانا شوية يعني. فقال لهم، طبعا كلمة جميلة قوي، لا تعقوني والرب قد أنجح طريقي. ربنا نجحنا والأمور ماشية قسمة إيه؟ ما تعطلناش، لأن العطلة دي مش حلوة. الواحد لو فتح باب التأجيل شوية إيه اللي هيحصل؟ خلاص راح تبوظ. التسويف مش حلو، عشان كده هو ذا الوقت إيه؟ وقت مقبول دلوقتي. شطارة الابن الضال إنه عمل إيه؟ أقوم وأرجع إلى أبي وقام على طول. فهنا يقول لهم ما تأجلوش، بلاش التأجيل. النفس ممكن يبقى فيها يعني اشتياقات حلوة لربنا، بس ممكن لو أجلت شوية اللي يحصل تنطفي تنطفي، خلي بالكم من الحتة دي. فقالهم لا، ما بلاش التأجيل، خلينا نروح على طول. فقال لهم لا تعقوني والرب قد أنجح طريق، اصرفوني أذهب إلى سيدي. فقالوا قالوا له طب إيه، ندعو الفتاة ونسألها. فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب أروح. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبد إبراهيم ورجاله، وباركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا، صيري ألوف وربوات وليرس نسلك باب مبغضيك. بعدين يقول كده فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجمال وتبعنا الرجل. الجمال اللي هو كان جاي جاي بيها الوصايا زي ما قلت لكم، هي اللي هتوصلها لإسحاق. فأخذ العبد رفقة ومضى. بصوا بقى الحتة اللي هي كمان جميلة أوي، يقول إيه وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحيا رؤي، وإذ كان ساكنا في أرض الجنوب. وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء، فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة. ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل لقائنا؟ فقال هو سيدي. قالوا لباء منين عرفت ان هو ده؟ إسحاق ما كانتش شافته، لكن اول ما شافته جاي بعيد يقول راح تنزل عن الجمل، قالت له مين ده؟ قال هو سيدي. بيقولوا لانه كان طول السكه اللي عازر عمال يعمل ايه؟ عمال يكلمها عن إسحاق، عمال يحكي لها عن العريس. فاول ما شافته جريت عليه. ده بالظبط اللي بيعمله الروح القدس، زي ما كنت بقول مع النفس، يفضل في الطريق العالم والنفس ماشيه كده في عمال ايه يعرفها

عن المسيح، يحكي لها عن العريس، يقول لها ده محب، ده طويل الأناة، ده كثير الرحمة، صح؟ عمال يعرفها بالمسيح أكتر لغاية لما يخلي النفس تعرف المسيح على طول، تلقطه على طول. فأخذت البرقع وتغطت، ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنعها، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، لأن سارة كانت ماتت. في الإصحاح اللي فات يحكي أن سارة ماتت، فخدها ودخل إلى خباء سارة أمه وأخذ رفقة، فصارت له زوجة وأحبها. ويقول كلمة: فتعز إسحاق بعد موت أمه. يعني الأباء قالوا برضو فيها كأنه سارة كانت بترمز لكنيسة العهد القديم، ولما رفضت المسيح فجت كنيسة إيه؟ العهد الجديد اللي هي رفقة، فتعز بيها. المسيح فرح بكنيسته، فرح بكل نفس بشرية تكون أمينة. فبقول إنه ده عمل الروح القدس فينا. الروح القدس يقعد كل يوم على فكرة، كل شوي يقعد كده كأنه يخبط على قلب كل واحد ويقول له: عندي ليك عريس ما حصلش، المسيح. ويقعد يكلمه عن المسيح ويعرفه بالمسيح أكتر، وكل مرة يقول له: طب ما تنفذ الوصية دي، طب جرب تحب، طب ما تغفر، طب ما تسامح، طب ما توسع قلبك شوية، وهكذا. وكل مرة الإنسان يعيش بالوصية يلاقي نفسه إيه؟ عرف المسيح قوي، قرب للمسيح أكتر، فيرتبط بيه أكتر ويحبه أكتر ويتنازل عن معطلات. في ناس تبقى الذات معطل كبير، في ناس تبقى فلوسها معطل كبير، وهكذا كتير المعطلات. لكن يفضل الروح القدس يعمل في قلب الإنسان عشان يعرفه المسيح ويقدسه للمسيح ويحضره كامل في المسيح يسوع، ويختن قلبه. يعني يختن قلبه؟ يعني يفضل يشيل من القلب كل محبة غريبة عشان خاطر خلي القلب مقدس لربنا. فزي ما تقول الوصية: تحب الرب إلهك كل قلبك. عمل روح قدس فينا كده. فبقول إن كل يوم الروح قدس عمال يعمل فينا ويختن قلوبنا عشان يخلي قلوبنا مقدسة إيه؟ المسيح. بس يا بخت اللي إيه؟ اللي يسمع. يا بخت اللي يسمع دوت، اللي يسمع صوت ربنا كل يوم ويعرف ان ده صوت ربنا مش صوت حد تاني، وما يتجاهلوش وما يأجلوش. لان زي ما احنا هنا شفنا اول لما قالوا له: طب نستنى شوية، لهم لا ما ينفعش دلوقتي، لا نتجاهله ولا نفضل نأجل، لكن نسمع الكلمة نعيش بيها، نلاقي نفسنا نفرح بالمسيح جدا، نرتبط بيه قوي، وزي ما بقول تصير كده نفوسنا وقلوبنا مقدسة مخصصة لربنا يسوع. لربنا المجد دائما أبديا. أي تسون لا، هو إسحاق ما كانش معاها، وبيقول له إيه؟ بيقولوا: لو انا ما لقيتش عروسه لابنك رديت تيجي معايا اخده هو اوديه يعيش معاها هناك؟ قالوا: لا، ما توديهوش الارض الايه الغريبه. ما هو خلي بالكوا، هو روح قدس عمال يعمل ايه؟ يروح العالم اللي هو الارض الغريبه ويجيب منها عروسه للسماء، لارض الموعد. فاهم قصدي؟ من الامم بالظبط، ياخدها من الارض على مستوانا بقى من العالم ويخليها سماوية. فبيقول له: لا، ما تاخدوش تنزلوا الأرض، ما تخليهوش يروح الأرض الغريبة. يعني لا يرجعوا للأرض بتاعت إبراهيم القديمة، اللي هي. فقالوا: لا، ما توديهوش تاني. تفضلي تسوق. الوصايا، ما احنا قلنا الوصايا. طب ربنا يحافظ عليكم، ربنا يكون معاكم. اتفضلي. تفضل نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر: ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد، اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا،
لكن

بخوف أمام الله وانصتوا بحكمتين لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارات الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا. آمين. الرب بار في كل طرقه وقدوس في سائر أعماله. الرب قريب لكل الذين يصرخون إليه.

المجد ولربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع قاف. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجلين. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعلوه، فأخذهم ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. بداية الإصحاح، إصحاح التاسع من إنجيل لوقا، يقول إن رب المجد يسوع اختار أخذ تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الأرواح النجسة لكي يخرجوها ويشفوا كل مرض، وأرسلهم أمام وجهه إلى كل مدينة وكل كورة كي يبشروا بملكوت الله ويشفوا كل مرض وكل ضعف في الشعب. راحوا واختبر اختبارات كتيرة، ناس رحبت بيهم قوي واتغيرت حياتهم،

والناس رفضت، شافوا مرضى وأخرجوا شياطين باسمه، وبعدين رجعوا كل واحد يحكي له بقى. لما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعلوه، كل واحد في قعدة مفتوحة طلع اللي في قلبه ويتكلم ويحكي ويقول له الموقف ده اعمل فيه ايه، ودي اتصرف ازاي، وازاي كل واحد طلع اختباراته وطلع اللي حصل معاه وحكى. في كل صباح رب المجد يسوع بيقول لكل واحد فينا كده: اذهب اعمل اليوم في كرمي. حياتنا عبارة عن عطية غالية قوي من ربنا، بناخدها معلبة في أيام. يعني إيه؟ يعني كل يوم جديد أنا بستلم من ربنا كده هدية ملفوفة، يقول لي اليوم ده بديهولك هدية، كل يوم على حدة. والمشكلة ان احنا نقعد ندخل الايام في بعضها ويبقى ايام بتجري وعمر ينقضي. انما الحلو ان الواحد في كل صباح يستلم من ايد ربنا يوم جديد، هدية ملفوفة جياله. بقول الحياة ربنا بيدهلنا معلبة في أيام، كل يوم أخد علبة، أخد يوم هدية وأعيشه، وفي نهاية اليوم زي ما كلنا تعودنا نقول: يا رب بجميع ما أخطأنا به إليك. في نهاية اليوم حديث مفتوح، يا ترى اليوم ده عدى إزاي؟ ربنا يسوع عايزني آخر النهار أحكي معاه وأتكلم. الآية دي جميلة قوي، نقف عندها وتكون دي مكاننا النهاردة وتدربنا النهاردة ناخده لحياتنا الشخصية. أكتر حاجة الواحد يهرب منها إن يقعد مع نفسه في حضور الله في نهاية اليوم، كلنا عارفين يهرب منها الإنسان قوي. من أيام آدم قال له: يا آدم أين أنت؟ رحت فين؟ قال له: أصلي عريان فاستخبيت، أصل النهاردة كسرت وصاياك. فقال له: تعالى لي، ما تبعدش عني، تعالى واقترب مني، أغسلك في دمي وغطيك مش بجلد ولكن بذبيحة نفسي، أسترك. مش أنت عريان، تعالى. مش أنت بوظت الدنيا النهاردة، تعالى واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك، تعالى أغسلك في الدم، تعالى قبل ما تنام مكتئب، تعالى أخدك في حضني وأغسلك من كل خطاياك. فقعدة التوبة أو محاسبة النفس بتاعت كل ليلة هي قعدة للغسل وللتطهير، والإنسان يقدم توبة وياخد غفران قبل ما ينام بالليل عشان يبتدي يوم جديد يقول لنبدأ بدءا حسنا، ياخد هدية من ربنا يقول له: بنورك يا رب نعين النور. أقول لك كتير مننا يهرب قوي، يا ممكن يصلي، ممكن يعني يحضر قداس، ممكن يطلب طلبات كتيرة من ربنا، إنما عشان الإنسان يقعد في هدوء يحط أعماله من الصبح، يقعد يحكي مع ربنا: النهاردة تكلمت معك وصليت إزاي؟ طب يا ترى نفذت الوصية؟ يا ترى عرفت أسامح؟ تصرفت ازاي في الموقف ده؟

طب اتنرفزت ليه؟ طب غلطت بلساني وجرحت فلان ليه؟ ويقعد الإنسان يحط الحاجات دي قدام ربنا، مش عشان يأنب ضميره، لا لا لا، مش عشان يأنب ضميره، ولكن علشان يحطها قدام ربنا، فياخد غسل ويلبس الذبيحة ويتغسل في الدم، والمسيح يستر عليه ويغطيه ويقول له زي ما بنسمع كده في إنجيل المرأة الخاطية في صلاة نص الليل الخدمة التانية: مغفورة ليك خطاياك. النهاردة بقول لكم وصية ربنا دي غالية أوي. النهاردة في البولس قديس بولس الرسول يكلم تلميذه تيماثاوس، يقول له أسألك أمام الله قدام ربنا، أو أوصيك أمام الله، إيه؟ الذي يحيي الكل ويسوع المسيح قدام ربنا، إيه؟ احفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. شفت الوصية غالية إزاي؟ جدا. بيقول له بوصيك قدام ربنا الذي يحيي الكل ويسوع المسيح. خد بالك، خد بالك من الوصية قوي، احفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى يوم، إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. علشان كده لما الواحد بياخد باله انه يعيش حسب الوصية بكل إخلاص، هيلاقي نفسه لا لا، آخر اليوم تعالى بقى، تعالى عملت ايه في الوصية؟ عشت ازاي؟ وقضيت ساعات يومك ازاي؟ تكلمت، سمحت. عشان كده بولس الرسول القديس يعقوب برضو كمان يكمل الكلام بتاع بولس، يقول كده، قال خدوا بالكم، خدوا بالكم من اللسان، هل ينفع، هل ينفع ينبوع مية يجيب مية حلوة شوية ومية مرة شوية؟ هل ينفع كرمة تجيب تين ولا تينة تجيب كرمة عنب؟ هل ينفع اللسان الذي به نبارك الله الآب، به نلعن الناس ونتكلم عن الناس وندين الناس ونتنرفز عن الناس؟ فعشان كده بيقول لي خد بالك، ده أي واحد يقدر يقدر يربي، يقوم ويعرف يعمل كنترول على الحصان بتاعه وحتى على الحيوانات، يقدر يربيها ويقدر يعمل لها كنترول، ولكن اللسان ما حدش يقدر يعمله. عشان كده مهم جدا الواحد ياخد باله دي تيجي ازاي. قال تيجي لما الانسان كل ليلة يفحص نفسه في حضور الله، يقول له يا رب الكلمة دي معلش سامحني طلعت مني، سامحني يا رب، واديني فرصة بكرة ان انا احاول اطيب خاطر الشخص اللي انا جرحته النهاردة بالكلمة دي. وليه؟ ليه اتنرفزت عليه؟ عمل ايه؟ حتى لو عمل، ده قال احفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. قال له أناشدك، قال له أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل
ويسوع المسيح انك تاخد بالك، احفظ الوصية. ما احلى ان احنا يبقى في عشرة وفي حديث، كلنا بنصلي بس الحديث المفتوح مع ربنا حاجة شخصية جدا بيني وبينه.

ويطلع الميول والرغبات اللي كانت وراء تصرفاتي. ليه عملت كده؟ وإيه الدافع لكده؟ وأحط دي قدام ربنا، وربنا بيقول لي تعالى تعالى أغسلك قبل ما تنام. مش بتقولوا لولادكم كده روح خد شاور قبل ما تدخل على السرير تنام؟ هو المسيح بيقول لي تعالى أغسلك في دمي، تعالى أسترك، تعالى عشان تعرف تقول بجد في يديك أستودع روحي. ربنا يدينا الخبرة دي، ويدينا إن احنا كل ليلة، ولو فاتت الليلة معلش بكرة الصبح نقدر نعمل كده. لما الإنسان يقدم توبة يومية هيحس كل يوم جديد وكل يوم عطية جديدة قوي من ربنا. يقوم الصبح كده فرحان باليوم الجديد، يقول له أشكرك إنك اديتني نعمة إن أنا أعيش يوم جديد. طبعا الأيام بتعدي بينا كده، بس الإنسان المريض يقدر قيمة الأيام. نطلب من ربنا كده نقول له يا رب طول عمره شوية. ليه؟ قال أصل اليوم غالي، غالي قوي. فتعدي ربنا يدينا ان ايامنا تعدي كل يوم مختلف، كل يوم فيه نمو، كل يوم فيه خبرة جديدة مع ربنا. لإلهنا المجد الدائم.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

وأنع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

علمني حقوقك بشفتي، أظهرت كل أحكامك وفرحت بطريق شهاداتك، كما بكل غنى في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حال.

رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك. قبل أن أتواضع أنا تكاسلت، فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبهم.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبرون.

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي.

حق وبظلم قد طردوني فأعني كادوا يفنونني على الأرض أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

بي اسمنعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

نطلب حقوقك رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

حضرتك ككلمتك أحييني، طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركات علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصة الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم

رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما إذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، آباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة الذاتية وغير الذاتية الليلية والنهارية الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي المأسورين مربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه
أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.

إنجيل متى. الأصحاح 17. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامه وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مضات، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللته، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. ولما جاءوا إلى الجنب تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد، ارحم ابني، فإنه يصرع ويتألم شديدا، ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. فانطهره يسوع فخرج منه الشيطان، فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقال: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم، فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك فينتقل،

ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. واما هذا الجنس فلا يخرج الا بالصلاة والصوم. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. ولما جاءوا الى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين الى بطرس وقالوا: اما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الارض الجباية او الجزية؟ امن بنيهم ام من الاجانب؟ قال له بطرس: من الاجانب. قال له يسوع: فاذا البنون احرار، ولكن لئلا نعثرهم اذهب الى البحر والقي صنارة، والسمكة التي تطلع اولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا، فخذه واعطهم عني وعنك. الاصحاح 18. في تلك الساعة تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين: فمن هو اعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع اليه ولدا واقامه في وسطهم وقال: الحق اقول لكم، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السماوات. ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. ومن اعثر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلا بد ان تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. فان اعثرتك يدك او رجلك فاقطعها والقها عنك، خير لك ان تدخل الحياة اعرج او اقطع من ان تلقى في النار الابدية، ولك يدان او رجلان. وان اعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك، خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان. انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، لاني اقول لكم ان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات. لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. ماذا تظنون، ان كان لانسان 100 خروف وضل واحد منها، افلا يترك 99 على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ وان اتفق ان يجده، فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في السماوات ان يهلك احد هؤلاء الصغار. وان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. ان سمع منك فقد ربحت اخاك، وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة. وان لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق اقول لكم، كل ما تربطونه على الارض
يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزن، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمائة دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. الأصحاح التاسع عشر. ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثير فشفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق.

أن يتزوج. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك. وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا، إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتمون في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا، تدينون أصباط إسرائيل ل12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

صوت حبيبي فوق الدب وداءات على التلال متخطيا جبال الملبوسة عابرا تلال الناموس والأسام. كان يوم مرهق. المفروض ان النهارده الجمعة يعني أجازة، يعني الواحد المفروض يرتاح، لكن صبح قداس، بعدين خدمة في الكنيسة، وبعد الظهر كل المشاوير اللي أنا مأجلها طول الأسبوع، شراء وزيارات لو كمان إيه، بعد ده كله شغل البيت. بس هانت هانت بإذن ربنا هتهون كلها شهرين ونتجوز أنا وسيلفانا وارتاح من شغل البيت. هروح افتح التلفزيون يمكن يكون في اي حاجه تتشاف، ولو ان دي حاجه نادره يعني. الله، طب انا ممكن اتفرج على حاجه في الفيديو ولا اسمع كاسيت. فين الشرايط بقى؟ فين الشرايط؟ المكتبه. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات يا كل ده تراب. انا لما اتجوز سيلفانا مش هيبقى فيه تراب باذن الله. بس لقيت حاجه احسن من التلفزيون.

0: والكاسيت. أيوة السيرة دي أنا اشتريتها الأسبوع اللي فات ولسه ما قريتهاش. هو أحسن حاجة الواحد يسهر مع واحد من القديسين. الله، حلوة قوي الأيقونة اللي على الغلاف دي، صورة الشهيد العظيم.
1: دير الأمير تدرس الشطبي بمنفلوط يقدم سيرة حياة القديس العظيم الأمير تدرس الشطبي.
0: الأمير تدرس الشطبي، حياته، جهاده، استشهاده. الله، جميلة قوي صورة قداسة البابا اللي في أول الكتاب دي، ربنا يديم حياته ويحافظ لنا عليها. مقدمة عن الاستشهاد. الاستشهاد ذبيحة حب تحترق، وقارورة الطيب تنسكب فيشتم شزاها الآب السماوي، رائحة بخور، رائحة رضا وسرور أمام عرش مجده، فيفرح بها السمائيون ويتهللون، كما تملأ رائحتها المسكونة كلها.

الله، بداية مشجعة. أهو ده موضوع جميل جدا، الواحد ممكن يتكلم عنه في الاجتماع في الكنيسة. الاستشهاد حب مقدس، بدايته بذرة صغيرة من الاشتياق القلبي لتذوق الحب الإلهي. لا، وكمان مفهوم أن الاستشهاد مش بس التعذيب والموت، لا، ده كل اشتراك مع المسيح في احتمال الألم. لأن في كتير بيقولوا دلوقتي مفيش وقت استشهاد، أعمل إيه؟ لازم نعرف أننا بنتشبه بالشهداء في احتمالهم وصبرهم على الضيقات والأمراض وتمسكهم بالإيمان حتى الدم. عظيم عظيم. أنا حاسس أن التعب بدأ يروح. ولد يوحنا والد الأمير تدرس في بلده شطب، لذلك دعي الشهيد بالأمير تدرس الشطبي. يعني الاسم هو الشطبي على اسم بلد والده في أسيوط. يعني والده كان من مصر. طب يا ترى والدته كانت من مصر برضو؟ نشوف. كانت الأميرة أوسانيا بنت الأمير أناستاسيوس من أنطاكيا عاصمة دولة الروم، وقد تزوجها يوحنا الشطبي وأنجب منها تدرس، وعاش فترة حتى توفي الأمير أناستاسيوس.

0: انت لسه حزينة يا أسامية؟ أنا بصلي كل يوم عشان ربنا يعزي قلبك ويديلك الاحتمال بعد وفاة والدك.
1: أنا حاسة إن الآلهة بتعاقبني. أيوه الآلهة زعلانة إنك بتصلي لإله تاني غيرها.
0: آلهتك؟ مش قلتلك قبل كده إن الآلهة دي أصنام؟ مش ممكن تزعل ولا تفرح لأنها شوية حجارة.
1: لو سمحت احترم الآلهة اللي عبدها أبويا وقبله جدودي. مش هي دي الآلهة اللي خلت والدي يحبك بعد ما جابك من مصر عشان تشارك في الحرب مع الفرس؟ وكمان قبل يجوزني ليك وانت مش من ديننا وبتعبد إله غير آلهتنا.
0: كل اللي حصل ده كان تدبير من رب يسوع المسيح ضابط الكل، لأنه ظهر لي وأنا في مصر قبل ما أجي هنا ووعدني إني مش هدخل أي حرب وإنه هيديني ابن مبارك.
1: كمان هتقول إن إلهك هو اللي ادالنا ابننا الجميل تدرس اللي الآلهة خلته أجمل من كل الأطفال. أنا غلطانة، أنا غلطانة إني سبتك تلقنه الدين بتاعك ده وتنشأه على محبة المسيح إلهك بدل ما خليه يسجد لآلهتي أنا.
0: يا زوجتي الحبيبة، المسيح هو الإله الحقيقي اللي يليق ليه السجود والمجد. الأصنام دي عملها الناس، وأنا نظرت تدرس إن يكون ابن ربنا من يوم ميلاده، لأن ربنا بشرني إن حيكون إناء مختار ليه، عشان كده سميته تدرس على اسم الأمير توادروس المشرقي.
1: أنا وافقت على الاسم عشان يكون عنده شجاعة وقوة توادروس المشرقي ابن سوترياخوس.
0: وأنا نفسي يبقى عنده قوة إيمان وتمسكه بإلهه، لأن توادروس وتدرس معناهم عطية الله أو قربان الله، وأنا نفسي إن تدرس يكون قربان لله، عشان كده أنا بزرع فيه محبة الفادي المخلص.
1: يعني هو ده رد الجميل يا يوحنا بعد ما جابك أبويا وقعد

0: ده وسط الملوك والأمرة تقوم انت تخلي ابني كافر بالآلهة اللي بعبدها؟ لكن لا، مش ممكن الوضع ده يستمر أبدا. قدامك حل من اتنين، يا إما تبقى زيي تعبد آلهتي وتسجد لها، يا إما هبعتك للحرب عشان تموت زي المصريين قرايبك، وساعتها بقى هتشوف وعد إلهك هيتحقق ولا لا. أنا رايحة أشوف ابني اللي من النهاردة مالكش أي علاقة بيه إلا لو نفذت طلبي.
1: أنا عارف إنك تقدر تنفذي تهديداتك دي، لكن أنا كل ثقة في ربي وكل إيمان بقوته، ومتأكد إنه هيتحنن عليا ويقدر ينقذني من كل ضيقات، لأنه مكتوب في الكتاب المقدس: على الله توكلت فلا أخاف، ماذا يستطيع أن يصنعه بي الإنسان؟
0: هتشوف.

0: يا رب يسوع المسيح، يا إلهي الحي، أنا بصرخ ليك مع داود النبي وأقول لك ارحمني يا الله ارحمني، لأن بك لازت نفسي وبظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. يا رب يا رب، أنت شايف أني لوحدي في بلاد غريبة وأنا ضعيف، لكن يا رب قوتي بستمدها منك أنت. أنت شايف يا رب أني بين نارين، لو رحت الحرب ممكن أموت وأسيب ابني تدرس. ابنك يا رب، ولو رجعت بلدي خايف أنها تخليه وثني زيها لأنه صغير وممكن ما يحتملش ضغطها عليه. ساعدني يا رب ساعدني. أصرخ إلى الله العلي الذي يتمم لي مقاصده فيرسل من السماوات ويخلصني.
1: ما تخافش يا حبيبي يوحنا، أنا هحافظ عليك. أنت وابنك تدرس، أنت نسيت وعدي ليك لما ظهرت لك في المعصرة وأنت في مصر؟
0: ما نسيتش يا ربي وإلهي ومخلصي، أنا عايش بالوعد ده، لكن أنا خايف إن ابني تدرس يكون وثني وأنا نظرته ليك يا ربي، مش عاوز نسلي يعبد حد غيرك.
1: ارجع بلدك وعيش في المعصرة اللي جيت لك فيها، وما تخافش على تدرس، لأنه هيكون إناء مختار لي وأنا هحافظ عليه.
0: أشكرك يا رب على عطفك علي وكرمك الكبير معايا. يا رب أحمدك بين الشعوب وأجدو لك بين الأمم.
2: يا سلام، صحيح صحيح يا رب، عينك علينا من أول السنة الأخيرة. مرضتش يا رب تسيب يوحنا في حيرته وعزيته وقويته، اديته قدرة واحتمال قدام قوة مراته الوثنية. لكن إيه سر التناقض العجيب ده؟ ليه يا رب سمحت بالتركيبة الغريبة دي؟ أب بيحبك وبيعبدك ويسيب ابنه في بلد غريبة علشان متمسك بيك، وأم بتعبد الأصنام نور وضلمة. يا ترى إيه هو تدبيرك يا رب في حياة الأمير تدرس؟ أكيد يا رب هتخرج من الضلمة دي نور، زي ما قال بولس الرسول، لأن الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا إنارة معرفة مجد الله. بس الأمير تدرس نفسه أكيد عانى جدا وهو عايش في وسط بيئة مختلفة عن اللي رباه عليها أبوه من إيمان ومحبة للمسيح، وكان مش قادر يجاري أهل والدته في كفرهم وعبادتهم للأصنام. أما كمل وأشوف الموضوع وصل لفين. أيوة، نال تدرس لقب أمير بعد أن التحق بالجيش الروماني لأنه كان من نسل الأمير أنستاسيوس، وقد حظى تدرس بإعجاب جميع الأمراء لأن نعمة عظيمة من الله كانت تشرق على وجهه. وفي أحد الأيام عاد الأمير تدرس إلى المنزل وقد ملأ الحزن قلبه.
3: مالك يا تدرس يا حبيبي؟ شايفك مكشر ووشك الجميل المنور على طول عليه غمامة حزن.
4: حاسس بألم شديد يا أمي، محدش حاسه غيري.
3: ألم؟ فين؟ أنا لازم أجيب لك أحسن الأطباء عشان يعالجوك.
4: الألم مش في جسمي يا أمي، ده جوه قلبي، حاسس بضيق فظيع.
3: ليه كده يا ابني بس؟ ده انت كل الناس بتحبك وبتحترمك وكل اللي بتطلبه بتلاقيه، وانا تحت امرك، اي شيء تطلبه هنفذه لك.
4: اي شيء يا امي؟
3: اي شيء يا حبيبي.
4: انا عايز اشوف ابويا.
3: ابوك؟ ابوك مات في الحرب.
4: انا اسف اني اقولك ان ده كلام كذب،

0: أبويا هرب لمصر، كل الناس بتقول كده، وبيقولوا كمان إني صورة من أبويا يوحنا الشطبي.
1: لكن أنا بقولك إنه مات في الحرب لأنه ما كانش بيعبد الآلهة العظيمة، ما كانش بيسجد لأبولون الإله القوي.
0: أبولون الحجر بقى إله وقوي، وحيجيب القوة منين وهو حتة صخر؟ قولي لي يا أمي، لو كان النحات اللي عمل أبولون كان قرر يعمل حتة الصخرة دي شاهد لقبر مثلا، كان أبولون هيقدر يعمل حاجة؟ كان هيبقى مش موجود.
1: انت بتتكلم زي أبوك، نفس الطريقة.
0: صحيح يا أمي، أنا نفسي أشوفه، أنا لازم أسافر له.
1: أنا قلتلك إنه مات.
0: بس أنا عارف ومتأكد إنه لسه عايش.
1: وعرفت منين؟
0: امبارح شفت في الحلم والدي وهو بيقول لي أنا أبوك، وأمك طردتني عشان إيماني بربي ومخلصي يسوع المسيح. ما تيجي يا أمي ندور على والدي ونرجع نعيش مع بعض زي زمان، ونعلن إيماننا بالمخلص الفادي.
1: أنت بتقول إيه؟ أنا أؤمن بإله النصارى؟ أنت ناسي إن الإمبراطور دقلديانوس حرم عبادة المصلوب وأمر إن كل الناس تعبد الآلهة اللي هو بيعبدها.
0: الإمبراطور يعبد اللي هو عايزه، لكن أنا من النهاردة هكون مسيحي. أنا رايح أخد نعمة المعمودية على اسم يسوع المسيح، وبعدها لازم أسافر أدور على والدي.
1: يا ابني ده خطر عليك، ارجع لعقلك يا ابني واسجد لأبولون علشان يحميك.
0: قصدك ده؟
1: أنت كسرت تمثال إلهنا؟
0: يرضيك أسجد لشوية الحجر دول؟ ده مش قادر يحمي نفسه، إزاي هيحميني؟ أنا مش هسجد إلا لربنا وإلهنا يسوع المسيح، إلهي وإله أبويا يوحنا المصري. وأنا حصري ربنا يا أمي عشان يطهر قلبك بالإيمان ويخلي نوره يدخل قلبك، لأنك أمي وأنا أحب أنك تكوني في أحسن حال. ومفيش أحسن من أن الواحد يؤمن بالإله الحقيقي اللي خلق السماء والأرض، واللي مرضيش أننا نكون عبيد للشيطان، وقال لا تصيروا بعد عبيدا بل أبناء الله تدعون. وأنا حصري ربنا أنه يقبلك واحدة من ولاده.
2: يا سلام يا سلام، هو ده، هو ده سلوك ولاد النور، زي الكتاب ما قال آمنوا بالنور لكي تصيروا أبناء النور. رغم أن والدته وثنية، إلا أنه بيعملها بحبه وبيصلي علشان خلاص نفسها، وبينفذ الوصية أكرم أباك وأمك. ياريت الواحد يعمل زي الأمير تدرس كده ويكون عنده أخلاقه الكريمة وشجاعته، كسر الصنم قدام والدته بدون ما يخاف، وكل ده قبل نعمة المعمودية. أما بعدها بقى أكيد ربنا هيحوطه بدرع من عنده، زي ما قال القديس كيرلس الأورشليمي، بعد المعمودية تمسحون على صدوركم لكي تلبسوا درع العدل وتثبتوا لدى حيل الشيطان. نفسي أعرف إيه اللي حصل لما الأمير تدرس جه مصر وقابل والده بعد طول فرقة. أكيد كان لقاء جميل ومعزي.

0: سيدي الأمير، ليه شايفك حزين رغم إننا خلاص وصلنا شط بلد والدك، وبعد وقت قليل هتشوفه بإذن ربنا يسوع المسيح؟
1: أنت ما شفتش يا أبي فاهم الناس هنا كلها بتهرب إزاي لما تشوفنا وتجري من قدامنا؟
0: ده أمر طبيعي، لأنهم ما يعرفوش إحنا جايين ليه، وفي حالة حرب، والناس شايفة اتنين لابسين لبس قوات في الجيش الروماني، أكيد افتكروا إننا جايين ناخد شباب للجندية زي ما حصل مع والدك قبل كده. وما تنساش يا مولاي، أنت في قرية في جنوب مصر.
1: أيوه ده صحيح، بس أنا خايف الموضوع ده ما يخليناش نلاقي والدي.
0: بإذن ربنا هنلاقيه زي ما ربنا وعدك.
1: طبعا أنت ندمان إنك جيت معايا الرحلة دي كلها، ودلوقتي بتقول يا ريتني عينتك أنت نائب عني في قيادة الفرقة بدل ديسقورس.
0: بالعكس يا أمير، أنا سعيد جدا إني معاك، وأفتكر إن ديسقورس كمان كان يحب يبقى معانا، لكن أنت يا أمير اللي أصريت إنه يفضل في أنطاكيا.
1: شكرا يا أبي فهم، دي محبة كبيرة قوي منك.
0: أنت اللي علمتنا المحبة يا أمير، وكفاية إنك أنت اللي عرفتني بالإله الحقيقي ربي ومخلص يسوع المسيح، وربنا يكمل عمله وتلاقي والدك.
1: الراجل الغلبان اللي هناك ده تيجي نسأله يمكن يعرفه. يا رب يا يسوع ساعدني عشان ألاقي والدي، زي يا رب ما خليت يوسف يشوف أبو يعقوب بعد الغربة.
0: يا عم أنت يا عم.
2: نعم يا سيد القائد، أنا ما عملتش حاجة، أنا رجل غلبان.
0: ما تخافش ما تخافش، تعال الأمير تدرس عاوز يسألك على حاجة.
2: تحت أمر الأمير.
1: أنت عايش هنا من زمان؟
2: من زمان قوي، أنا اتولدت هنا وعشت هنا طول عمري.
1: طيب تعرف واحد اسمه يوحنا؟
2: قصدك يوحنا اللي كان في جيش الأمبراطور؟
0: أيوة أيوة هو، تعرفه؟
2: أيوة أعرف، لكن ده كبر في السن وعيان قوي وما بقاش يقدر يحارب.
1: ممكن توديني ليه؟
2: أنت عايزه في حاجة يا أمير؟ هو عمل حاجة يعني؟ لكن عمل إيه؟ ده على فراش الموت دلوقت.
1: أرجوك تاخدني ليه، لازم أشوفه قبل ما يودع الحياة.
2: تعرف يا أمير إنك تشبه يوحنا ده بالظبط، بس أنت قائد عظيم وهو جند فقير، لكن إحنا كنا بنسمعه بيعيط ويقول إنه عنده واد وحيد وإن نفسه يشوفه قبل ما يموت.
1: طيب اعمل فيا عمل محبة وخدني ليه بسرعة.
0: يلا يا عم يلا، إحنا جايين من آخر الدنيا وما صدقنا لقيناه.
2: حاضر يا ابني، من هنا. يوحنا، يا يوحنا.
3: ايوه في ايه؟
2: الامير ده عاوزه، جاي لك من عند الملك من انطاكيا.
3: انطاكيا البلد اللي فيها ابني حبيبي. اهلا وسهلا، اهلا بريحه الحبايب.
1: اهلا بيك يا راجل يا طيب.
3: انت سيدي الامير من انطاكيا؟
1: ايوه.
3: وجايلي انا الغلبان، انا خلاص واقف على بوابة الموت، بيني وبينه خطوة واحدة. من سنين وانا شايل حزن وهم جسمي ما قدرش يستحمله.
1: بإذن ربنا يسوع تقوم وتبقى كويس.
3: انا مش عاوز اقوم، انا عاوز اروح جنب حبيبي يسوع، هناك الراحة والسلام. لكن انا كان نفسي في حاجة واحدة قبل ما ودع الدنيا.
1: قول كل اللي انت عاوزه وانا نفذه لك.
3: شكرا ليك يا ابني، انا قلبي انفتح لك كده من ساعة ما شفتك، حاسس كأن روحي ردت فيا. هو انت يا امير من انطاكيا نفسها؟
1: ايوه.
3: يعني تعرف الاميرة أوسانيا؟
1: ايوه اعرفها.
3: وابنها تدرس تعرفه؟
1: ايوه.
3: ويا ترى بقى وسني زي والدته، ولا ربنا اداله نعمة وحافظ على إيمانه؟
1: وانت تعرف الأميرة أوسانيا منين؟ وتعرف ابنها ازاي؟
3: أعرفه لأنه ابني، ما هو ده طلبي الوحيد وأمنيتي الأخيرة، إني أشوفه أو حتى أطمن عليه. طمني يا ابني.
1: اطمن. هو أخذ نعمة المعمودية على إيد الكاهن أوليجانيوس، وبإرشاد ربنا جالك عشان يزورك. أنا تدرس يا والدي الحبيب، أنا ابنك اللي زرعت فيه بذرة الإيمان، وربنا يسوع رواها.
3: تدرس تدرس ابني نور عيني. أنا النهاردة خلاص خلاص مش عاوز من الدنيا حاجة. شفتك وانت فارس وقائد، وكمان تأكدت إن وعود ربنا كلها حق. تعال في حضني يا ابني، ده انت رديت فيا الروح.
1: والدي حبيبي أبي فام، يا أبي فام.
0: نعم يا سيد الأمير،
1: ده والدي يوحنا المصري، الراجل اللي هرب بإيمانه وفضل عيشة الفقر وهو مؤمن على عيشة القصور وهو منكر لإله. ده أبي فهم، النائب بتاعي في قيادة فرقتي في الجيش يا والدي.
3: يا حبيبي، هو أنت بقيت أمير وقائد فرقة؟ ربنا يا ابني حافظ عليك ويدي لك نعمة في عيون كل اللي يشوفك.
0: أنا فخور إن أقابل راجل عظيم زيك يا سيدي يوحنا.
3: أنا راجل عظيم؟ أنا حاجي إيه جنب القديسين اللي جاهدوا وبذلوا حياتهم عشان فديهم؟ احكي لي يا ابني عن الأمير تدرس.
0: سيدي الأمير تدرس كقائد وكإنسان تقدر تحط منتهى قبل أي صفة من صفاته وإنت مرتاح البال.
3: يعني إيه يا ابني؟
0: يعني في منتهى الشجاعة وفي نفس الوقت منتهى التواضع، منتهى الحزم وبرضه منتهى الطيبة.
1: ما تصدقش يا والدي، لأن أبي فهم عنده صفة واحدة أكيدة.
3: هي إيه يا حبيبي؟
1: منتهى المبالغة.
0: طب أنا هحكي لك اللي حصل في رحلتنا عشان تشوف إذا كنت أنا ببالغ ولا لأ.
3: احكي لي يا ابني، فرحني.
0: وإحنا جايين لهنا أخدنا مركب من اسكندرية عشان نوصل لهنا شط، وأثناء الرحلة كانت لما الريح تشتد والموج يعلى كان الأمير تدرس يأمرها تسكت فتسكت.
3: حي له الرب،
1: دي قوة ربنا وإلهنا يسوع المسيح، هي اللي كانت بتتدخل.
0: لكن على إيد مين؟ أنت ناس المرضى اللي خفوا على إيدك والشياطين اللي خرجت من قوة الروح القدس اللي أخدته بنعمة المعبودية؟
3: النهاردة أسعد يوم في حياتي، أنت يا ابني فرحت قلبي بكلامك ده.
0: مش بس كده، ده بسبب الأمير تدرس كل

0: اللي كانوا على السفينة أمنوا بربنا يسوع. ده غير كمان
1: ده غير إيه؟ مش كفاية كده؟ والدي تعبان ومش لازم نتعبه.
2: أنا من وقت ما شفتك وأنا راح مني كل التعب، حاسس إني رجعت 20 سنة وبقيت شباب. صحيح كلام المزمور لما قال الرب قريب من جميع الذين يدعونه بصدق، يجيب سؤال جميع خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم.

0: خالص تعزياتي يا أمير في وفاة والدك.
1: شكرا يا أبي فهم على وقوفك جنبي طول رحلتي.
0: أول مرة أشوفك بالحالة دي يا أمير، رغم كل الصعاب اللي قابلتها قبل كده.
1: أنا صعبان عليا أني أول ما لقيت والدي فقدته، يدوب 5 أيام وبعدها ينتقل.
0: هو دلوقتي في حضن المسيح، وبعدين في حاجة تعزيك أنه انتقل وهو فرحان بيك ومطمن عليك.
1: هو ده اللي مصبر قلبي، بس الفراق صعب وإحنا تفرقنا مرتين.
0: وبإذن ربنا هتتقابلوا في السماء. وما تنساش يا أمير أن ربنا ما سبناش لحظة واحدة من وقت ما خرجنا من أنطاكيا، ودي محبة كبيرة من الفادي المخلص أنه يظهر لك على شكل غزال وقال لك أنا يسوع المسيح ابن الله الحي حمل الله حامل خطية العالم، وبشرك بأن صيتك هينتشر في العالم كله وأن دعواتك هيحققها لك فورا. ووقت ما جينا نصطاد الغزال أنت قلت لنا إيه يا أمير؟
1: قلت لكم أننا ما نقدرش نصطاده، لكن هو اللي بيصيدنا بشباك صلاحه.
0: طيب كل الرؤى والتعزيات الجميلة دي وبرضه حزين؟
1: عندك حق، المفروض أكون فرحان بالنعمة اللي ربنا ادهالي وأن والدي ارتاح من أتعابه الجسدية وخلينا أشوفه قبل ما ينتقل.
0: ده غير أن الناس هنا في شطب من يوم ما وصلت وهم فرحانين بيك وكرموك آخر تكريم، وكل ما عدي على سفينة في النيل ولا على جنينة ألاقي عليها اسمك. ده غير العمود الرخام اللي رسمين عليه صورتك في النيل عشان يكون تذكار لزيارتك ليهم.
1: الناس هنا ناس ودودة وأصيلة، فرحوا لأبويا لما شاف ابنه كأني ابن الكل واحد فيهم. عشان كده أنا هتكون وصيتي إن بعد ما تنتهي حياتي جسدي يدفن هنا في الشط جنب جسد والدي وفي وسط الشعب الطيب ده.
0: شفت بقى يا سيدي الأمير، كلامك الجميل نساني السبب اللي كنت جاي عشانه.
1: هو إيه؟
0: في رسالة من ديسقورس.
1: وساكت ليه؟
0: لما دخلت ولقيتك حزين نسيت الرسالة وانشغلت بيك.
1: وريني رسالة. اعلم أن هناك تحرش من الجيوش الفارسية على حدودنا، وهناك احتمال اندلاع الحرب، ونحتاج لعقلياتك العسكرية وكفاءتك القتالية، فإذا بلغك كتابي هذا بادر بأن تجيء سريعا. يلا بينا، في حالة حرب على الأبواب، لازم نتحرك فورا.
0: أمر سيدي الأمير.
1: لكن قبل ما نمشي أنا عاوز أسيب أموال تتوزع على المحتاجين والفقراء من أهل المدينة. يلا عاوزين نلحق أول مركب.
0: حتى في وقت الحرب مش ناس الفقراء والمحتاجين، ربنا يزيد نعمته اللي ادهالك ويكتر مواهبك عشان تكون سبب منفعة لكل الناس.

0: مبروك النصر يا أمير، أنت رفعت رأس دولة الروم، وكفاية أن الملك منحك أعلى الأوسمة وسماك بطل المملكة الرومانية.
1: تعرف أني سعيد بحاجة تانية أكتر من النصر والتكريم؟
0: إيه هي يا أمير؟
1: أنا سعيد وفخور بأني قابلت الأمير توادروس المشرقي اللي كنت معجب بيه قبل ما أشوفه، وزاد إعجابي بيه بعد ما قابلته.
0: طبعا الأمير توادروس فارس وقائد يفخر بيه أي جيش.
1: مش بس شجاعته وقوته، كمان محبته للمسيح وتقواه. دايما على لسانه احنا رحنا الحرب لكن ربنا هو اللي حارب، ويردد كلام الكتاب: لكن بعون الله نحارب ببأس وهو الذي يدوس أعداءنا.
0: كتير سمعته بيقول: مبارك الرب الذي لم يجعلنا فريسة لأسنان أعدائنا.
1: هو ده الإيمان الحقيقي، إنه بيرجع الحق لصاحبه.
0: وانت كمان يا أمير، ما انت دايما تقول الآية الجميلة: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يعني انت كمان بتنسب كل قوتك لإلهنا القوي.
1: ما هي دي الحقيقة. طول وقت الحرب كنت حاسس برؤساء الملائكة ميخائيل ورفائيل بيحاربوا معانا وسابقنا.
2: سيدي الأمير، يا أمير تدرس، يا قائد أبي فام.
1: في ايه يا دسقورس؟
0: مالك بتنهى كده؟ في ايه؟
2: الامبراطور دقلديانوس اصدر مرسوم بان الديانه الرسميه في الدوله هتبقى الوثنيه، وانه هيعذب كل المسيحيين

0: ازاي يعمل كده بعد ما ربنا نصره على اعدائه؟ بدل ما يشكره يقوم يكحده.
1: والخبر ده وصل لبقيه الجيش؟
2: الامير تودروس المشري اول ما عرف جمع كل الجنود وراح لقصر دقلديانوس، والملك امر بصلبه على شجره لبخ.
0: صلبه؟ هنيئا لك يا امير تودروس، نهايتك مصلوب زي فديك.
3: السلام لك يا امير تدرس، ربنا يسوع بعتني ليك عشان اقول لك تروح تشوف الامير تودروس المشري وتحضر جهاده.
0: اشكرك يا رب، أشكرك إنك بعتلي الملاك ميخائيل عشان أنول الشرف العظيم ده وأحضر لحظة استشهاد قديس عظيم جاهد حتى الدم.
2: هو ده المكان اللي هينفذوا فيه الحكم.
1: أهو الأمير تودروس على الشجرة بيدق المسامير في جسمه.

0: مبارك هو جهادك يا شهيد رب المجد تودروس المشرقي، ومباركة هي البطن اللي حملتك. ربنا يدينا نعمة في عينيه وتكون نهايتي زي نهايتك. الكنيسة المجاهدة فقدتك، لكننا كسبنا قديس في الكنيسة المنتصرة يتشفع علينا ويطلب عننا قدام عرش النعمة. اذكرني قدام رب المجد وهو بيلبسك إكليل الاستشهاد عشان يديني قدرتك على احتمال الألم وشجاعة في مواجهة الموت على اسم يسوع المسيح.
1: يا سلام، جميلة صداقة القديسين. شوف لما يتقابل اتنين زي الأمير تدرس والأمير توادروس، يبقى فعلا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. الواحد مكسوف من نفسه لما يبقى قديس عظيم زي الأمير تدرس فرحان أنه هيكون ليه شفيع في السماء. ما لحنا بقى احتياجنا أكبر. يا رب اديني نعمة أني أعرف قديسيك وأتمتع بعشرتهم المعزية وبركة صلواتهم وطلبتهم. ألو؟ أيوة سيلفانا، إزيك؟ لا وصلت من شوية. أيوة مسلسل إيه؟ أنا بعمل حاجة أحسن بكتير. أنا بعمل رحلة جميلة. أيوة رحلة جوه البيت، رحلة سماوية بستمتع بقراية سيرة حياة القديس الأمير تدرس الشطبي. لا مش الشطبي، الشطبي، جاية من شطب. هبقى أحكي لك القصة كلها لما نتقابل. ده أنا حتى بفكر أقولها في الاجتماع الأسبوع اللي جاي. آه خلاص بقى نبقى نتكلم بعدين. ماشي، ربنا يحافظ عليك. سلام. أيوة أكمل بقى. بعد أن ظهرت قدرة الأمير تدرس في الحروب قرر الإمبراطور مكافأته.

0: مبروك يا سيدي الأمير تعيينك والي على مدينة أخيطس.
1: شكرا يا أبي فام. الجنود جاهزين عشان نتحرك لهناك؟
0: أيوة يا مولاي الوالي، كلهم منتظرين أمر التحرك.
1: لازم نتحرك بسرعة، لأن الملاك ميخائيل ظهر لي وقال لي إن في واحدة ست مسيحية هناك عندها أزمة.
0: خلاص أبلغهم ونتحرك فوراً.

0: أفتكر هي دي حدود مدينة أخيطس.
1: تمام يا مولاي الوالي.
0: طب قبل أي حاجة هاتولي الست الأرملة عشان أشوف إزاي أقدر أساعدها.
1: أنا طلبت ده فعلا من الجنود اللي سبقونا، وقلت لهم ينتظرونا على مدخل المدينة ومعاهم الست.
2: الحقني يا أمير، ولادي ولادي يا أمير تدرس.
0: أنت تعرفين يا ست؟
2: أيوة طبعا يا أمير، المدينة كلها ملهاش كلام غير عنك وعن حبك لربنا يسوع. عشان خاطر المسيح ساعدني يا أمير ساعدني.
0: إيه هي قضيتك؟
2: أنت تعرف مشكلتي.
0: وعرفتي دي كمان منين؟
2: لأنك بعدت جنودك يجيبوني ليك، ولأنك قريب من رب المجد.
0: طيب إهدي، أنا عارف إن عندك مشكلة، لكن معرفش هي إيه بالظبط، ممكن تحكيلي؟
2: في المغارة اللي هناك دي في تنين كبير، المدينة كلها عايشة في رعب منه، والوالي كان متعود يقدم له كل فترة ولاد صغيرين عشان يأكلهم وما يهجمش على المدينة، وأنا ست وحدانية وجوزي ميت. قاموا أهل المدينة خافوا من الوحش وبالعافية خدوا مني ولادي الاتنين عشان يأكلهم. قعدت أعيط وأصرخ عشان حد يحن عليا ويفك لي ولادي، لكن ما حدش راضي يسمعني. وأنا قاعدة تحت الشجرة سمعت صوت بيقول لي روحي لتدرس رجل الله وهو هيردلك ولادك.
0: هم ولادك اللي مربوطين في الشجرة دول؟
2: أيوة يا مولاي، ولادي اللي عمدتهم في السر بعيد عن عيون الناس عشان يكون ليهم حياة أبدية، ودلوقتي دلوقتي الموت عاوز يخطفهم مني.
0: فكوهم.
1: والتنين يا مولاي؟
0: فكوهم وأنا رايح المغارة بنفسي.
2: ربنا يخليك يا سيدي الوالي، ربنا ينصرك يا أمير تدرس، ربنا يفرح قلبك زي ما فرحت قلبي وردت لي ولادي.
0: ربنا يا ست هو اللي رجع لك ولادك، أنا كنت مجرد الإيد اللي ربنا استخدمها.
2: ربنا يباركك ويحافظ عليك يا رب.
0: ودلوقتي جه دورك، لازم أريح أهل المدينة منك ومن شرك. أيها السيد الرب الإله القادر على كل شيء، زي يا رب ما قويت دانيال إنه يقتل التنين اللي كان في مدينة بابل، قويني يا رب عشان أقدر أقتل الوحش ده وأخلص الناس من شره، لأن لك الملك والمجد والقوة إلى الأبد. آمين. أخرج يا ملعون، أخرج أنت والروح النجس اللي ساكن جواك، أخرج عشان أوريك قدرة ربي يسوع المسيح اللي هيقويني عليك. ده شكله مخيف قوي. يا الله اسمع صلاتي واصغي إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاة يسعون إلى قتلي، ولم يجعلوا الله نصب أعينهم. هو ذا الله معيني والسيد الرب عضدي، يرد الشر على أعدائي وبحق عدلك استأصلهم.
3: ما تخافش يا أمير تدرس، اطعنوا بالرمح وأنا هكون معك لحد ما يموت بإيدك.
0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
2: ربنا يحميك يا أمير تدرس يا رب.
1: أيوة كده يا أمير، الفارس فارس. إيه ده؟ ده كمان قطع راسه بالسيف.
2: شايفين؟ شايفين النار اللي خرجت من بق التنين دي؟ ده سمه ملى الجبل، يستاهل، ما هو ياما افترس عيالنا، ربنا جاب له اللي أقوى منه. يا أمير تدرس، أنا مش عارفة أقول لك إيه عشان خلصتنا من الموت. أنا مستعد أنا وولادي نكون عبيد عندك طول العمر.
0: يا أختي كلنا عبيد للسيد المسيح. خدي ولادك وروحي أنطاكيا، اسألي عن أميرة اسمها أوسانيا، وقولي لها ابنك تدرس بعتني أنا وولادي عشان نعيش معاكي، وهي هتاخد بالها منكم.
2: ربنا يخليك يا أمير، ربنا يباركك يا بطل.

0: تصور يا مولاي إننا لقينا طول التنين 24 دراع ونص.
1: ياه،
0: وبقه وسع 7 أشبار، ممكن يدخل منه بني آدم.
1: أنا كنت حاسس إنه هيبلعني لولا نعمة ربنا ومساندة الملاك ميخائيل.
0: ومن ساعة ما سلخنا جلد التنين وحطناه في مدخل المدينة والناس كلها ما فيش على لسانهم غير سيرتك واسم يسوع المسيح.
1: أنا سعيد قوي بإن ربنا جعلني وسيلة لخلاص نفوس أهل المدينة دي. ما تتصورش قد إيه فرحتي لما جم وطلبوا مني إنهم يدخلوا الإيمان وينالوا نعمة المعمودية. ودلوقتي بس ارتحت بعد ما قدرت أجيب لهم كاهن وعمدهم وقربهم من الأسرار المقدسة.
0: طبعا، ما هو مش ممكن واحد ربنا اختاره من صغره يكون حاكم على مدينة شعبها وثني. عشان كده ربنا سمح بوجود التنين ده عشان يعلن عن قدرته من خلال انتصارك عليه.
1: ربنا يديني القدرة أن أكون خادم لشعبه وأقدر أصد عنهم دايما الخطر وأكون وسيلة تقربهم من رب المجد يسوع.

0: السلام لمولاي الملك المعظم لكينيوس سيد ملوك الأرض وابن الآلهة البار والجالس على العرش بأمر من أبوه.
1: كفاية خير.
0: أنا يا مولاي كنت كبير الكهنة في مدينة أخيطس.
1: كنت؟ أمال أنت دلوقتي بتشتغل إيه؟
0: عاطل يا مولاي، ما بعملش حاجة، لأن الوالي اللي عينه الملك السابق دقلديانوس قفل المعابد وخلى كل الشعب بقى زيه، أصله مسيحي.
1: إزاي يحصل كده في مملكتي؟ اسمه إيه الوالي ده؟
0: اسمه تدرس يا مولاي، الأمير تدرس.
1: ها؟ الأمير تدرس؟ بس ده أنا جاتلي رسائل كتير بتقول إن الشعب بيحبه وإنه بيحكم بالعدل.
0: ده يا مولاي لأنه أول ما حكم المدينة قدر بسحر النصارى إنه يقتل تنين كان على حدود المدينة، ومن ساعتها والشعب كله معجب بيه وبيحبه.
1: طيب أمال أنت بتشتكي منه ليه؟
0: أنا خايف يا مولاي، لو جلالتك سبت الوضع كده وخليته قافل المعابد الآلهة تغضب عليك، أنت عارف إحنا عايشين برعاية الآلهة.
1: طيب روح أنت افتح المعبد وقدموا القربان للآلهة عشان ما تزعلش، وأنا هتصرف.
0: شكرا يا مولاي، أنا أول حاجة هعملها إني هصلي للآلهة عشان تمد في ملكك وتزيد سلطانك.
1: اتفضل يا كبير الكهنة. الأمير تدرس.

0: مولاي الأمير، أنا مريت على القصر وسألت، قالوا لي الأمير في الكنيسة، جيت جري.
1: أنت عارف إن ده أكتر مكان أنا برتاح فيه. مالك؟ في حاجة؟
0: أيوه، كبير الكهنة راح اشتكى للملك من قفل المعابد الوثنية، فالملك سمح لهم بفتحها، وهم دلوقتي فاتحين المعابد وبيقدموا قرابين وبياكلوا وبيشربوا وعاملين احتفال.
1: طيب يا أبي فهم، لو سمحت سيبني لوحدي شوية.
0: حاضر حاضر يا أمير.
1: يا رب يسوع المسيح، أيها الإله الحقيقي، يا معين الكل، يا رب أنت الدرع اللي بيحمينا وملزنا وقت الشدايد. أسألك يا رب، زي ما أفنيت سدوم وعمورة، تبعت نار من السماء تحرق معبد الأوثان وكل الكهنة اللي فيه وتنهي خدمتهم الدنسة، لأنه لا يجوز ولا يليق المجد والإكرام إلا ليك أنت يا رب، الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور.
2: تشجع يا مختاري تادروس، كل اللي طلبته مني هعمله. النار هتحرق معبد الأوثان والكهنة اللي فيه.
1: أشكرك يا رب يسوع، أشكرك على تحننك عليا والكرامة العظيمة اللي بتديها لي.
2: لازم تعرف يا حبيبي تدرس إن الحرب ضدك هتبتدي، لكن ما تخافش، لأني هكون معاك في كل مكان تروح لحد ما تكمل جهادك.
1: يا رب يسوع، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، تقبل يا رب صلوات شكري، لقد عزمت أن أتمم فرائدك إلى أن أموت.
3: الله، ما فيش أجمل من كده علاقة. الأمير تدرس بيقول مع داود النبي، لقد عزمت أن أتمم فرائضك إلى أن أموت. هو ده الجهاد الحقيقي، هي دي حياة التسليم، وفي نفس الوقت السيد المسيح له المجد يهتم بنفس قديسه ويظهر له علشان يعزيه. علاقة مفتوحة بين السمائيات والأرضيات، بين رب الجنود وإناء مختار ليه، القديس اللي بيحاول يتشبه بسيده. لما قابل الشر دخل لوحده علشان يصلي زي المسيح ما عمل في بستان جسيماني، وزي ما رؤساء الكهنة اشتكوا المسيح اشتكوا الأمير تدرس. القديس اللي ماشي على خطوات فاديه ومخلصه، واللي ربنا كافئه بأنه هيكون معاه في كل خطواته. يا سلام يا سلام على تحنناتك يا رب، لحد النهاردة وإنت معانا في كل خطواتنا، بتفتقدنا عن طريق قديسيك وبتحسسنا بإيدك معانا في كل أعمالنا، زي ما قال بولس الرسول، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي يكون لهم حياة ولكي يكون لهم أفضل. نشوف الباقي. أيوه، فلما علم الملك بحرق معبد الأوثان غضب غضبا شديدا، فأمر بإحضار الأمير تدرس إليه.

0: ده كلام يا أمير. تقابل صبري عليك واحتمالي ليك بالإهانة؟ تستعمل سحر النصارى في حرق معابد الآلهة؟
1: مفيش إله إلا ربي ومخلصي يسوع المسيح.
0: لا، مش دي الطريقة اللي تنفع معايا. ده أنا أعذبك لحد ما تنفذ كل طلباتي،
1: وأنا جاهز لأي شيء تعمله، لكن مش هنفذ إلا مشيئة إلهي.
0: يعني تحدي، ها؟ بتتحداني؟ طب ما بلاش أضيع مجهودي ومجهودك من غير فايدة. إيه رأيك؟ تيجي نعكس الموضوع؟
1: يعني إيه؟
0: يعني أنا اللي أنفذ كل طلباتك. ها، تطلب إيه؟ عاوز قصر؟ عاوز فلوس؟ عاوز ذهب؟
1: وفر أموالك، مش أنا اللي يبيع مسيحه بفلوس الدنيا. مش ممكن أكون يهوذا تاني.
0: يعني كده مش نافع وكده مش نافع. أقسم بآلهة العظيمة أبولون وأرتميس، إن ما كنت تسمع كلامي وتبخر في المعبد لخليك عبرة وتفضل حاسس بالخزي طول عمرك.
1: داود النبي قال لا يخزى جميع المتكلين على الرب، ولكن سيخزى الذين يسجدون لصناعة الأيدي، الذين يفتخرون بأصنامهم. يا ملك، عقلك فين؟ شوية حجارة وعمال تقول آلهتي العظيمة؟ انت اكيد اللي في دماغك ده مش عقل، واللي ساكنها الشيطان.
0: خليك مكانك يا حراس.
2: امر مولاي.
0: خدوا الكافر تدرس، يتعزل من اي منصب او اي رتبة، ويتعذب بكل انواع العذاب. مش عاوز يكون للشفقة مكان في قلوبكم وانتوا بتعذبوه. عاوز اشوفه هو بيبخر الالهة العظيمة ابولون وارتميس. انت بتضحك على ايه؟
1: قصدك لسه بتقول الهة؟ بتهيألي لو كانت التماثيل دي تقدر تسمع كانت ضحكت هي كمان.
0: هتندم، هتندم يا تدرس. خدوه، اضربوه. لفوه على الجمبازين. اكتر اكتر. ولعوا النار. اجلدوه. انت ايه؟ كل العذاب ده ومش عاوز ترجع عن عنادك؟
1: انت اللي معاند وقافل قلبك قدام نور الحق.
0: ضربوك، عصروا جسمك، وبعدها قمت سليم مفيش فيك اي حاجة.
1: ده لان الملاك ميخائيل جه ولمس جروحي فربنا شفاني.
0: والنار اللي الصهد بتاعها كان بيوقع الطيور من السماء، اللي جاب المطر فوقها برضو الملاك ميخائيل؟
1: لا، ده كان الملاك رفائيل. اصل احنا مهمين قوي عند الهنا، عشان كده بيجند ملايكته تساعدنا قدام الكفار اللي زيك.
0: نفسي افهم سر اصرارك. ده الجنود اللي بيعذبوك تعبوا من كتر تعذيبك وانت مش متأثر خالص. ممكن افهم ايه اللي بيضحكك؟
1: انا بضحك لاني سعيد، سعيد ان ربنا بيستخدمني في خلاص نفوس اخواتي. شفت في كام نفس نالت بركة الاستشهاد سبقوني الملكوت السماوات؟ شفت كام واحد امنوا بالمسيح لما شافوا ازاي ربنا بيتمجد كل مرة بتعذبني فيها؟ كام واحد سابوا عبادة الهتكم؟
0: الاف. ده حتى رئيس الجند سرنجيز اللي كان بيعذبك آمن بإلهك هو وكل اللي معاه.
1: ومش عاوزني أبقى سعيد؟
0: انتوا بتنبسطوا لما تموتوا على اسم إلهكم وبسببه؟
1: ليه الحياة هي المسيح والموت ربح؟
0: انت كده هتعمل لي فتنة في المدينة. انت خلتني أرمي بإيدي رئيس جندي هو وأتباعه في حفرة نار علشان آمنوا بإلهك. ومين عارف، مين عارف بكرة مين تاني حيؤمن؟ أحسن حل يا جندي.
2: أمر مولاي.
0: خدوا العاصي تدرس، اربطوا إيديه ورجليه وحطوا في رقبته طوق حديد، وركبوا سفينة مع 20 جندي، وتسلموه لحاكم الأناضول، وتبلغوا على لساني إنه يعني

0: الزي بتدرس بكل أنواع العذاب لحد ما يبخر للآلهة، ولو عانت كالعادة يقطع راسه بالسيف.
1: أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق، ويعينهم الرب وينجيهم، ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به. هللوا ياه.

0: أرسلنا به إليك حتى أرسلناه إليك مبعوثا. يعني جلالة الملك ليكينيوس يأس من تدرس ده وبعتهولي عشان أدبه. طيب هو فين؟
1: أهو يا مولاي.
0: تعال قرب قرب ما تخافش.
2: أنا خاف منك أنت؟ ده أنت صعبان علي.
0: صعبان عليك ليه بقى يا سيدي؟ شكلي مبهدل ولا محطوط في رقبتي طوق حديد؟
2: الحديد اللي في رقبتي ده ممكن يكون عندكم رمز للعبودية، لكن عندي أنا رمز لحريتي.
0: حريتك؟ صحيح؟
2: أيوة، الحرية مش حرية الجسد إنه يروح المكان اللي هو عاوزه، لكن تحرر الروح من سلطان الشهوات وعبودية الشيطان.
0: ياه، ده انت باين عليك هتتعبني قوي. لكن ولو الكلام سهل، لكن وقت العذاب كل ده هيتغير.
2: أكيد، لأن وقتها تكتشف إن اللي بقوله مش مجرد كلام. لأن العذاب على اسم المسيح شرف بياخده كل مؤمن، واللي بيبان بيه صلابة الإيمان زي ما بيبان الدهب في النار. وبولس الرسول بيقول لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة.
0: عموما هنجرب، وأنا مش تعبان في حاجة. حطوه في السجن دلوقتي لحد ما حضر له اللي يليق بيه من أصناف العذاب. لازم نجهز لك نار حلوة عشان الدهب يبان. انت اللي قلت.

0: وأنا كمان بحبك يا مختاري تدرس. زي ما وقفت قدام الملك هتقف بقوة قدام الوالي الكافر. ما تخافش من العذاب لأني هقويك، وبعدها هاخدك لفرح الدائم.
1: تعزياتك يا رب تلزز نفسي وبتشيل عني كل الأوجاع. أرسلت من العلا أخستني من مياه كثيرة نشلتني إلى الرحب أخرجتني.

هنيئا لك قديس تدرس. التعزيات اللي بيديها لك ربنا يسوع رب المجد نفسه يجي لك في مكانك علشان يعزيك ويقويك. يا ترى عملت ايه في حياتك علشان اعمل زيك؟

خليني أقرب من صورتك، يمكن أتعدي من تقواك وقوة إيمانك، يمكن ألقط منك نكرانك لذاتك وتنفيذك لكلام بولس الرسول. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يمكن تجيلي زيك حمى المحبة الإلهية اللي ما فيش حاجة بتنافسها في قلبك. هنيئا ليك يا قديس الرؤى والتجليات الإلهية. واذكرنا يا أمير تدرس قدام عرش النعمة، واطلب منه أنه هو يدينا غيرتك ومحبتك للإيمان وللفادي المخلص. احنا كنا وصلنا لفين؟ لما كان الأمير تدرس في السجن. وحين كان القديس في السجن صنع السيد المسيح على يديه آيات وعجائب كثيرة.

0: ايه اللي بتعمله ده يا تدرس؟ يعني حطك في السجن عشان تبقى لوحدك وترجع لعقلك، تقوم تلملي الناس حواليك وتأثر عليهم بسحرك؟ عمال تشفي الأمراض وتحل للناس مشاكلهم وتكلمهم بتكلمهم على ايه؟
1: ببشرهم بملكوت السماوات، بكلمهم عن حياتهم الأبدية وعن كل اللي عمله ربنا يسوع المسيح.
0: يقوموا يكفروا بآلهتنا؟
1: قصدك يقبلوا الإيمان الصحيح ويتحرروا من عبودية الشيطان.
0: طب وهتعمل ايه بقى لما اللي انت اقنعتهم دول يشوفوك وانت بتبخر للآلهة؟ مش هيبقى شكلك وحش قدامهم؟
1: ده مش ممكن يحصل ابدا.
0: انا بحب الشجاعة، بس لما تبقى للنهاية. هاتوا كل ادوات التعذيب اللي عندنا.
1: يا سيدي الوالي، مش كل الادوات دي بتعذبوا بيها الجسم؟
0: طبعا.
1: طمنتني.
0: طمنتك؟
1: ايوه، لان اللي بخاف من عذابه هو الروح. الكتاب المقدس بيقول نحن سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام.
0: طيب، بص بس الأول على أدوات التعذيب وتأملها كده.
1: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلونها. لو عندك قد الأدوات دي 100 مرة كمان هاتها، أنا جاهز ومش هسجد لأصنامك، لأن السجود يليق بس بإلهي الحقيقي اللي خلق السماء والأرض وخلقني وخلقك.
0: الظاهر انك هتعند من اولها. طيب هاتوا منشار وانشروه من وسطه، عاوز اشوفه نصين.
2: تدرس مات يا مولاي.
0: كده بسرعة؟ يا خسارة، ما لحقتش استمتع بتعذيبه. حطوا جسده في جرن وقفلوه بمعدن الرصاص وخلوه يغوص في المية، مش عاوز حد يعرف يلاقي اي حتة من جسمه. على طول كده يا تدرس؟ امال فين بس الاله الحقيقي؟ مش كان الواجب يجي ينقذك من ايديه؟

0: لكن الحقيقة الواحد ندمان انه خلص من تدرس على طول كده.
1: كان نفسي اشوفه وهو بيعاني.
2: ما تندمش يا جناب الوالي.
1: ايه؟
2: الفرصة لسه ما راحتش.
1: انت مين؟
2: انت لحقت تنساني بسرعة كده؟ انا تدرس عبد يسوع المسيح.
0: ازاي؟ انتوا ما نفذتوش اوامري ورميتوه في المية زي ما قلتلكوا؟
2: ما تظلمش الجنود يا جناب الوالي، هم عملوا اللي طلبتوا منهم بالظبط، لكن اله الحقيقي اللي انت سخرت منه نزل من السماء على مركبة نورانية وحواليه رؤساء الملائكة، وزي ما اقام لي عازر من الاموات قومني.
1: للدرجات دي الهك قوي؟
2: واكتر يا جناب الوالي، كتابنا المقدس بيقول اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض.
0: يانا يانت يا تدرس،
1: خدوه
0: حطوه في المعصرة لحد ما جسمه يتقطع، وبعد كده ولعوا تحته نار لحد ما جسمه يبقى زي الطين، وبعدها ادفنوه في الجبل في حتة ما حدش يقدر يوصل لها.
3: ها، ايه رأيك في النهاية دي؟ ولا تحب اعفي عنك ونجيك؟
2: انا فضل اكون من اللي قال عنهم الكتاب عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل.
0: نفذوا اللي قلته فوراً.

0: سيدي الوالي،
1: ايه اللي حصل؟
0: جنودك نفذوا كل اوامرك وقطعوا تدرس اربع اجزاء، وبعدها حطوه في قدرة نحاس 3 ايام لحد ما جسمه داب.

0: كل الجنود اللي شافوا الحكاية دي أمنوا بإله النصارى.
1: وإنت؟
0: أنا معاك هو يا مولاي.
2: طب بسرعة لم الحاجات المهمة وخدها لسفنتي الخاصة، لازم نتحرك فورا.
0: حاضر يا مولاي.
3: رايح فين يا جناب الوالي؟ مش هتستنى لما تسخر مني ومن إلهي ربي العظيم الأبدي اللي قومني من الأموات عشان يكسفك أنت وكل أتباع الشر، ويحقق قول الكتاب الرب من السماء إلى الأرض نزل ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت لكي يذاع اسم الرب في صهيون ويسبح في أورشليم.
4: أنا زهقت وتعبت من جنس النصارى كلهم، وخصوصا منك أنت يا تدوس.
2: حتى السفينة مش عاوزة تتحرك
4: والريح مش عايزة تقف. ملك ومال يا تدوس؟
2: سيبني في حالي يا أخي.
3: أنت اللي مش عاوز تسيب ولاد ربنا في حالهم، عشان كده ربنا هيجازيك على كل أعمالك.
4: إيه ده؟ إيه اللي بيحصل لي ده؟ أنا ده اتخشبت بقت زي فرع الشجر الناشف. حد منكم يساعدني. وأنتوا كمان يا تدرس، يا أمير تدرس، أطلب من إلهك إنه يساعدنا.
0: أطلب لنا الشفاء من إلهك يا أمير، ما تخليش إلهك يموتنا.
3: يا سيدي يسوع المسيح، من على عبيدك دول بالشفاء عشان يعرفوا ان مفيش اله غيرك على الارض ولا في السماء، ويشوفوا قدرتك وانك يا رب بتتمجد مع الصالحين والخطاه، لان لك كل مجد وعزة واكرام الى الابد. امين.
0: انا بتحرك، انا بتحرك. شكرا يا امير تدرس.
2: بقى كده يا تدرس، انت بتعمل لي اعمال سحرية من بتاعة النصارى؟
4: طيب انا حوريك.
2: احفروا حفرة كبيرة واملوها شحم، وولعوا فيها النار، وارموا فيها كل اللي امنوا بإله تدرس. اما تدرس نفسه فشدوا جسمه على خشبتين وقطعوه لحد ما دمه يملى الارض وما يفضلش فيه غير عظم.
3: يا مسكين، انت فاكر انك كده هتأثر عليا؟ ابدا. بعد ما تحنن عليك ربي يسوع وشفاك ترمي ولاده في النار؟ واضح ان مش بس آلهتك حجر، لكن قلبك كمان زيها متحجر. لكن لازم تعرف ان كل اعمالك هتترد عليك، لان الكتاب بيقول الاشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيم القلب، سيفهم يدخل في قلبهم.
4: اسكت.
3: واقواسهم تتكسر.
4: اسكت.
3: لان سواعد الاشرار ستكسر، اما الابرار فالرب يسندهم.
4: بقول لك اسكت.
3: وميراثهم يدوم الى الابد.
4: افقعوا عينين اللي بتبص لي دي.
3: يا مسكين، عينين الجسد مش مهمه، لكن المهمه هي عينين الروح اللي مش ممكن تقفلها. انت صعبان عليا.
2: بطل الكلمه دي، اقطعوا له لسانه، مش عاوز اسمعه. وبعد كده احرقوا جسمه، ولما يبقى تراب بظروف الأرض عشان إلهه ما يقدرش يجمعه. يلا يلا خلونا نخلص منه.
5: يا رياح الأرض، اجمعي رماد جسد حبيبي تدرس. قوم يا مختاري تدرس، أنا عارف إنك احتملت كتير علشان خاطري وما أنكرتنيش. قوم عشان تكمل جهادك وحقق لك كل وعودي ليك.
4: لا لا لا، مش ممكن. انت تاني؟
3: ايوه، انا جيت عشان اثبت لك قوة الهي.
4: لا،
3: انت قدرت على جسمي لان سلطانك على الجسد بس، والكتاب علمنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر.
4: أنت لو فضلت عايش يوم واحد بعد كده كل الناس هتأمن بإلهك، عشان كده أنا هخلص نفسي وخلصك من العذاب. يا جندي.
6: أمر مولاي الوالي.
4: اقطعوا راسه بحد السيف. خد اقرأ الأمر ده.
6: لقد خالف الأمير تدرس الشوط بأوامر الإمبراطور ورفض السجود للآلهة ولم يخضع وتمسك بإلهه وتمادى في عصيانه، لذلك أمر حاكم الأناضول في يوم السبت الموافق 20 من شهر أبيب عام 320 ميلادية بقطع رأسه.
4: نفذ الأمر.
3: يا سيدي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك أنك اديتني الفرصة أكمل جهادي ونال نعمة الاستشهاد.

0: شهادة على اسمك وإن يكون وسط شهدائك. كنت لي يا رب دايما معين، وحققت معايا قولك يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده وأريه خلاصي.
1: سلام لك يا حبيبي تدرس، تعال لأحضاني لتفرح معي. أكملت جهادك وحفظت إيماني، وستنال الإكليل الدائم والراحة الأبدية عوض ما نالك من أتعاب لأجل اسمي، لأنك رفضت فرح العالم الزائل وأحببت نعيم الآخرة الدائم. سوف يشاع اسمك في كل الأرض.

0: وقام الجند ورموا جسد القديس في النار فلم تمسه النار، واشتم جميع الواقفين رائحة بخور ذكية ملأت المكان، وصعدت روحه الطاهرة تحملها الملائكة في مكان راحة القديسين والشهداء. هنيئا ليك يا أمير إنك سكنت السماء، وهنيئا ليك المجد اللي أخدته، هنيئا ليك إكليل الاستشهاد على جبينك. اذكرنا يا قديس تدرس قدام عرش النعمة. يا كل دي أعجيب يا رب عملتها مع قديسك تدرس الشطبي، مش بس وهو عايش ده كمان بعد نيحته. جاءت أمه وقد أمنت بالرب يسوع بعدما رأت العجائب والمعجزات التي أجرها الرب على يد ابنها تدرس، فدفعت أموالا للجند وأخذت جسده الطاهر ولفته بلفائف فاخرة وطيبته بروائح ذكية لتحضره إلى مصر كما قال لها القديس. يعني ربنا شرفنا بأن جسده يكون هنا في مصر، دي بركة كبيرة من ربنا ادهلنا. أنا لازم أسافر أخد بركة جسده في منفلوط وكمان ديره اللي في حارة الروم. ياه ده كمان ليه دير في الحوامدية، ازاي ما كنتش اعرف كل الاماكن دي اللي ربنا باركها بوجود جسد الامير تدرس فيها. اشكرك يا رب انك اديتني فرصة اني اتعرف على واحد من شهودك، اديني فرصة يا ربي اني اعرفه اكتر بروحي زي ما عرفته بعقلي. يا رب يسوع المسيح ادي القلب انه يحبك زي ما حبك الامير تدرس، اديني القدرة يا ربي اني اقتدي بقديسيك اللي سابوا مجد العالم ومشي وراك انت يا رب. ما تخلينيش يا رب من الناس اللي بيمشوا معاك وقت السلام وينسوك وقت الشدة. يا أمير تدرس امسك بإيدي، خدني وراك في طريق الألم اللي حبيته علشان أكون شريك في الحب والألم مع اللي بذل نفسه علشان البشرية كلها. فهمنا الطريق زي ما مشيت فيه ودقت حلاوته. خليك يا قديس الله شاهد معانا ومش شاهد علينا. يا رب يسوع المسيح اجعلنا يا رب نفتخر بأبائنا القديسين زي ما قال سليمان الحكيم، فخر البنين آبائهم. خلينا يا رب نتمثل بإيمانهم وجهدهم ومحبتهم ليك وتقديم أجسادهم ذبيحة مقدسة على مذبح الحب.
1: قدمنا لكم سيرة حياة القديس العظيم الأمير تدرس الشطبي.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية أحبائي، هو جزء من الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا مرقس. الجزء ده بيبتدي بيقول: للوقت ألزم تلاميذه أن يركبوا السفينة وينزلوا البحر. للوقت ألزم تلاميذه، يعني في الحال ألزم تلاميذه إن هم يركبوا السفينة ويمشوا. قبل المعجزة دي، أو قبل ما ينزلوا يركبوا السفينة وربنا يسوع ينقذهم من الغرق ومن الموت، كان في معجزة تانية، وهي معجزة إشباع الجموع. الجزء اللي قريناه النهاردة من إصحاح 45 في إصحاح 6 من إنجيل معلمنا مرقس، معجزة إشباع الجموع بتبتدي من الآية 30 ل 45. وزي ما كلنا فاكرين ان ربنا يسوع كان بيكلم التلاميذ، كان بيكلم الجموع طول النهار، وبعدين وقت الغروب لما ابتدى النهار يميل، قام الناس التلاميذ قالوا له: رب اصرف الناس عشان يلاقوا ياكلوا ويميتوا، ويعني كده احنا هنا في حته ما تنفعش لك، في حته صحراويه ما تنفعش للكلام ده. فربنا يسوع قال لهم: ادوهم، اعطوهم انتم ياكلوا. فكل اللي كان عندهم 5 خبزات وسمكتين مع ولد صغير، امه ادتهم له عشان ما يجوعش. الام باستمرار كده تاخد بالها من عيالها وتهتم بكل حاجة تمس عيالها، حتى لو كان شوية اكل. قالوا له: يا رب ما فيش غير 5 خبزات وسمكتين مع عيل صغير كده. قال لهم: كويسة، هاتوا. واشبع الجموع من 5 خبزات، وبعدين الشيطان لازم يحط سمعه في كل حتة. الناس شافوا المقطف الصغير اللي في ايد الولد الصغير وهو رايح للمسيح، وسمعوا التلاميذ وهم بيقولوا للمسيح: ما فيش عندنا غير 5 خبزات وسمكتين. وبعدين يبص يلاقوا ربنا يسوع يقول للتلاميذ: قعدوهم فرق 50 50، 5000 راجل و5000 ست، وشوف يعني انا مش عارف العدد بالظبط قد ايه، لكن العدد اللي ذكر الانجيل 5000 راجل، طبعا رجاله وستات وعيال وكبار وعواجيز وكذا ومرضى واشكال والوان من كل فئات الاعمار رايحين يشوفوا المسيح. كل اللي موجود 5 خبزات وسمكتين، وبعدين الناس تشوف ايه؟ ربنا يسوع وهو بيرفع عينه للسماء ويبارك ويكسر ويدي للتلاميذ والناس، ويدي التلاميذ يدوا للناس يعني، والناس اكلت لما شبعت. في فرق انك لما تاكل واحد لسه واكل من شويه، وتاكل واحد طول النهار ما اكلش. فرق بين الاثنين. اللي ما اكلش طول النهار ده هيبقى محتاج اكل اكتر من اللي كل من شويه ده. دول ما اكلوش طول النهار وجايين ماشي مجهود كبير قوي ومده طويله من غير اكل ولا ميه، وبعدين يبصوا يلاقوا 5 خبزات والسمكتين تشبع كل الجعانين دول،
ويفيد كمان 12 قف، 12 قف بقى حجم راجل، لان تقولي ال 12 قفه دول جم منين؟ ده كل اللي عندهم كان مقطف واحد اللي فيه الخمس خبزات السمك. 12 قفه دول جم منين؟ دول اللي كان شايلين فيهم العيانين. فالناس لما شافوا المعجزه قام الشيطان قال لهم ايه؟ بس مفيش احسن من ده.

ده ينفع يبقى ملك. وهو طبعا ربنا يسوع يعني طبعا كان قال للتلاميذ من وقت للتاني ان مملكتي ليست من هذا العالم. بس هما لما شافوا المعجزات الجبارة اللي بيعملها المسيح قالوا ده احسن واحد يبقى ملك. فالمسيح زعل قوي. عشان كده لما زعل قال لهم يلا دلوقتي تنزلوا وتركبوا المركب وتمشوا من هنا. لان الشيطان اقنع الناس ان ده احسن واحد يبقى ملك. واقنع التلاميذ كمان ان ده احسن واحد يبقى ملك. ربنا يسوع زعل. الكلام ده موجود لما المسيح زعل وقال لهم لازم تمشوا. ده كمان موجود في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 6 برضو. هنا مرقس 6 ويوحنا 6. لما ربنا يسوع سمع من وسط الناس كده ان هم ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ملك. فالمسيح زعل. تقول لي زعل ليه؟ اقول لك ان المسيح كان قاعد مع تلاميذه مدة طويلة سنين يعني سنة اتنين سنتين ونص مش قادر احدد الوقت بالظبط لكن اكتر من سنتين. مسيح ماشي مع تلاميذه اكتر من سنتين وشافوا معجزات كتيرة قوي. لكن ايمانهم ما ساعدهمش ان هم يكتشفوا انه مش ملك ارضي ان هو ملك الملوك ورب الارباب. ما قدروش يكتشفوا دي. عشان كده المسيح زعل. وعشان كده هو ألزمهم للوقت في الحال. قال لهم دلوقتي على دي المرة الوحيدة دي المرة الوحيدة اللي في الإنجيل إن المسيح يقول لهم لازم دلوقتي تمشوا من هنا. عشان وجود التلاميذ القريبين للمسيح في وسط الجموع اللي عايزين يعملوه ملك هيهيج الموضوع اكتر ويزود الموضوع اكتر ويخلي الناس يعملوا ثورة ولا يعملوا دوشة وكده يبقى المسيح عمل او سبب حاجة الناس فهمتها غلط وطلع منها حاجة غلط. فقال لهم دلوقتي تمشوا في الحال وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر. في الحال قال لهم دلوقتي على طول تمشوا من هنا عشان مش عاوزين دوشة. وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت سيدة حتى يكون قد صرف الجموع. عشان يهدي الثورة دي اللي في وسط الناس ويصرفهم بقى بعد ما اكلوا وانبسطوا يقدروا يمشوا بقى يروحوا مش عاوزين دوشة. وبعد ما ودعهم وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخل السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجموع. هو صرف التلاميذ قال لهم حالا تمشوا وخمس تلاف بقى عشان يدادي ويحايل ويخليهم يمشوا بسلام من غير ما يعملوا ثورة ولا هتافات ولا بتاع. دي هتاخد طبعا يعني الاتناشر غير الخمس تلاف دي هتاخد وقت او دي خدت وقت صغير التانية هتاخد وقت اكبر. وبعد ما ودعهم مضى الى الجبل ليصلي. مضى الى الجبل ليصلي. طيب اذا كان المسيح
هو ملك ملوك الارض ورب الارباب، بيصلي ليه؟ محتاج ايه؟ بيصلي ليه؟ الاباء قالوا لنا ان الصلاه عمل ليس من هذا الدهر، ولا له اي علاقه بهذا الدهر، بامور هذا العالم. تقول لي يعني اذا كنت عيان ما اقدرش اقول لربنا اشفيني، اذا كانش عندي شغل ما اقدرش اقول لربنا يا رب ساعدني يبقى عندي شغل، لو كان ابني عامل كذا ولا كذا ما اقدرش اقول له يا رب حللي المشكله. لو تاخدوا بالكم ربنا يسوع قال لنا لما تصلوا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، مش تعطى لكم، تزاد لكم، تعطى لكم بزيادة، يعني مش هيديك حاجات كده، حاجات كده على قد على القد او محدودة ولا بتاع، لا. يعني لو تاخدوا بالكم في المعجزة بتاعت اشباع الجموع الناس بس عايزين يقعدوا مع المسيح وطلعين وراه البرية عشان يقعدوا مع المسيح، والمسيح كلمهم عن ملكوت الله. وبعدين هل هم طلبوا اكل؟ قالوا له ربي احنا جعانين اكلنا بقى. هل هم عملوا كده؟ لا، لكن المسيح فكر في الاكل، هي حاجة مادية اهي، هم ما فكروش فيها، او الناس اللي جايين للمسيح ما فكروش فيها، لكن المسيح فكر فيها. اعطوهم انتم ليأكلوا. تلاميذ يقولوا له اصرفهم، وربنا يسوع قال لهم ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. الانسان اللي بيحب ربنا، اعرف ناس كتير كده، الانسان اللي بيحب ربنا يقول لو طلبت من ربنا شيء مادي يبقى انا بتهم ربنا انه مقصر او مش واخد باله من احتياجاتي، فما اقدرش ابدا، ما اقدرش ابدا اطلب اي حاجة مادية، لان هو بيديني اكتر من اسأل ولا افهم ولا احتاج ولا اي حاجة من دي. عشان كده احبائي ربنا يسوع لما كان بيصلي مش لان هو محتاج يصلي، لكن زي ما قلت لكم الموقف اللي كان موجود فيه دلوقتي ده قبل وبعد الصلاة، يعني الموقف بتاع معجزة الخمس خبزات وبعدين البحر لما يهيج على التلاميذ في المركب، الموقفين دولت محتاجين صلاة. والاباء قالوا لنا كده ان الحرب ما كانتش مع الجموع ولا مع التلاميذ، ولكن مع الشيطان اللي بيحول امور الله لامور مادية، يحول الامور الالهية الى امور مادية، وممكن يعمل شوشرة ودوشة وثورة وتعب من غير لازم، من غير ما يكون ده في الحساب. ولما الاباء كتبوا في النقطة ديت لما قالوا وبعدما ودعهم مضى الى الجبل ليصلي، قالوا مش عشان هو محتاج يصلي، لكن هو كده كل اعمال المسيح زي ما بنقول في قانون الايمان، من اجلنا ومن اجل خلاصنا تجسد وتأنس وصلب ومات وكذا وكذا، كل الحاجات دهيت من اجلنا ومن اجل خلاصنا. الصلاة الصوم

الصوم، المعجزات، كل اللي عمله المسيح من أجلنا ومن أجل خلاصنا، لأنه عاوز يقول لنا إيه؟ الخلاص محتاج صلاة، عشان تخش السماء محتاج تصلي، محتاج تطلب، محتاج تطلب ملكوت الله وبره، محتاج تطلب ان انت تقول له ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك ليتقدس اسمك، محتاج تصلي. من غير صلاة مفيش خلاص، من غير صلاة مفيش خلاص. عشان كده تلاقي اقوال اباء كتير قوي قوي قوي في الموضوع ده. من ناخد واحدة بس منها، يقول كده: من يظن انه له طريق للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. يعني اذا كنت تفتكر، يعني في ناس تقول له بتصلي ايه، يقول لك اصل انا في كده عمار بيني وبين ربنا، في عمار، انا طول النهار كده يعني بكلم ربنا. لا حبيبي، مش كفاية، مش كفاية. اللي طول النهار بتكلمه ديت عارف زي ايه؟ زي السناكس اللي بتاخدها في وسط النهار كده، حاجات صغيرة كده، لكن ما تنفعش تبقى ديت الوجبة الأساسية أو الأكلة الأساسية بتاعت اليوم، ما ينفعش. لا، فربنا يسوع زي ما قانون الإيمان بيقول، أو كل أعمال، أو زي ما قلنا من شوية، كل أعمال المسيح من أجلنا ومن أجل خلاصنا. لما أخذ جسدنا صلى وهو في هذا الجسد عشان يقول لنا كل واحد في هذا الجسد محتاج يصلي، وغرس في طبيعتنا حاجة جميلة قوي اسمها الصلاة، اتغرست في طبيعتنا. اقول لك، حتى لو ما بتصليش، حتى لو ما بتصليش، هيجي وقت كده تشتاق، تشتاق تقول لربنا كلمتين من قلبك. اذا كنتش حافظ مزامير، واذا كنتش حافظ ابانا الذي، اذا كنتش حافظ حاجات كتير من اللي انتوا حافظينها، هتبص تلاقي يعني حتى فاكر. يعني انا شايف بتستغربوا ان انا بقول حتى اللي مش حافظ ابانا الذي واللي مش حافظ كذا وكذا كذا، حتى ده بيشتاق يصلي. فاكرين القصة المشهورة بتاعت الراعي اللي كان حافظ الكلمتين الصغيرين اللي بيقول عصاتي ومعزاتي يا رب اغفر لي سيئاتي؟ اه، ده واحد ولا حافظ ابانا الذي ولا حافظ مزامير كتير زيكم، ولا بيعرف، ولا عنده انجيل، ولا يعرف يقرا ولا حاجه خالص، بس في حاجه في طبيعته، في حاجه جواه بتشتاق لله. عشان كده ادي كل الكلمتين اللي كان عارفه، عصاتي ومعزاتي. ايه عصاتي ومعزاتي ده؟ هو ده صلاه؟ هو ده اللي عارفه، هو ده اللي عارفه. لكن بيعبر عن ايه؟ عن اشتياق الطبيعة البشرية لله، اشتياق. ربنا يسوع بتجسده غرس في طبيعة الانسان الاحتياج لله، احتياج للصلاة، احتياج للوقوف قدام الله والتمتع بالله. غرس فينا العطية ديت. ولو تشوفوا بقى الفصل بتاع المتفوقين، الفصل بتاع المتفوقين بتاع البشرية، يبقى مين؟ ها، مين فصل المتفوقين بتاع البشرية؟ فصل يعني فيه تلاميذ كتير قوي. ها، يبقى مين؟ انا بغششكم اهو. القديسين. بلاش نقول القديسين، احسن هيقول لك انا مش قديس. نقول ايه؟ اباء البرية.
نقول اباء البريه. اباء البريه خدوا البركه دي وعاشوا بيها بقى واتمتعوا بيها بقى واعتبروها نعمه من السماء كبيره قوي، وعاشوا بيها لدرجه ان هما كانوا يستكتروا يناموا، كانوا يستكتروا يناموا او يستكتروا ان هما يناموا كام ساعة لحسن الوقت ده يعدي من غير صلاة. فاكرين انبا بشوي اللي كان بيربط دقنه كده في حبل كده في السقف القلاية عشان حتى الطبيعة البشرية غلبته؟ ما هو انسان برضه محتاج ينام. حتى اذا الطبيعه البشريه غلبته ودماغه ميلت كده زي ساعات في 7 و4 الواحد يبقى قاعد على الكنبه كده والشمامسه بيقولوا الحان حلوه ويشعر بالسلام كده، فالواحد ينام بقى ودماغه تقع كده. فهم بشوي كان عمل طريقه حتى اذا دماغه ميلت كده منه نام، يقوم الحبل يشد دقنه يقوم يصحصح يقوم يصلي، حتى انه يذكر عن انبا بشوي ان من جهاده في الصلاة او من محبته في الصلاة ربنا ساعده في مرة من المرات ان هو يقف قدام الله 21 يوم. واقف 21 يوم واقف يصلي بتركيز جميل. تقول لي طب ما معطش ما جعش ما تعبش فيش كلام من ده، انا مش بقول الكلام ده ليكم، يعني انا مش بقول الكلام ده عشان تقولوا ده احنا خيبة قوي، لا مش بقول الكلام ده كده، انا بس عاوز اقول ان فصل المتفوقين بتاع الكنيسة او بتاع المسيحيين خدوا النعمة دي واستفادوا بيها قوي قوي قوي لأقصى درجة. أقول أنا مش هعرف أقول قوي قد إيه، لكن استفادوا بيها لأقصى درجة. ولو بصينا على الإنجيل بتاع العشية هنلاقي إشباع الجموع كان الساعة كام؟ لما بدأ النهار يميل، مش كده ليه؟ يعني بدأ النهار يميل كانت الشمس لسه طالعة ولا مشيت؟ لا كانت الشمس لسه طالعة، يعني وقت ما الشمس انكسرت كده وابتدت تنزل، يعني وقت الغروب مثلا قول 4 5 على بال ما كلوا صرف الناس، قول خدت ايه 6 7 8 مثلا، مش عارف الساعة كام حاجة زي كده. وبعدين صعد ليصلي، وبعدين وصل للتلاميذ امتى؟ في الهزيع الرابع. هزيع الرابع يعني ايه؟ فجر. يبقى ما بين الساعة 8 والفجر يبقى كام ساعة؟ حسبوها بقى، انا مخي ما بيجيبش حسابات، خليني احسبها ولا بلاش عشان ما نصعبش الدنيا عليك. anyway خدت ساعات طويلة. ساعات طويلة. الناس اللي داقوا الصلاة
لقوا ان الصلاة اخد وعطى. الصلاة هي صلة ما بينك وبين ربنا، هي علاقة بيديك وتديله. بيديك ايه وتديله ايه؟ انت لما بتصلي المسيح بيديلك نفسه، نفسه. تقولي نفسه يعني ايه؟ اقول لك يعني سلامه، محبته، نقاوته، طول اناته، مسامحته، انه بيسامحني يعني. بيديلك، مش عارف اقول لك، لمؤاخذه مش حافظهم يعني، لكن حاجه كتيره قوي. زي ما قال كده، الروح القدس ياخذ مما لي ويعطيكم. ايه بقى اللي عند المسيح؟ عد انت وفكر وشوف، هتلاقي حاجة بقى كده يعني كتير قوي، حاجة كتير قوي. في الصلاة هو يعطيك نفسه بكل غنى المسيح الذي لا يستقصى، وانت تديله ايه؟ طب هو عنده غنى لا يستقصى، وانت تديله ايه؟ حاجات حلوة قوي. تديله مشاعرك، تديله محبتك، تديله قلب واعي كده، تديله كمان ايه؟ تديله خطاياك. الصلاة ده زي ما قلنا من شوية باب التوبة، مش كده ولا ايه؟ يعني زي ما كنا بنقول، اللي يفتكر ان عنده طريقة للتوبة غير الصلاة يبقى مخدوم الشياطين، مش كده قلنا من شوية؟ تديله خطاياك، وهي دي حاجة عدلة. على قلبه، حلوة قوي، على قلبه زي العسل. اديك مثل، فاكرين لما المرأة الخاطية دخلت بيت سمعان الفريسي، ها ادت المسيح ايه؟ هتقولي ده جابت ازازة بارفان تمنها 300 دينار وسكبته على رجليه، وسكبت البارفان يعني على رجليه، ومسحته بشعر راسها ودموعها وكذا وكذا وكذا. ايه اغلى حاجة في الـ في الـ في الكومباينيشن دي؟ ايه اغلى حاجة؟ ايه اغلى حاجة؟ البارفان؟ ها؟ ولا ايه؟ المشاعر، مشاعرها، مشاعرها دي اغلى حاجة في الموضوع ده كله، مش البارفان اللي ب300 دينار. عارفين 300 دولار ديت يعني ايه؟ 300 دينار ذهب دلوقتي، عارفين تمنها تساوي كام؟ زي مثلا 30,000 دولار، 60,000 دولار، الناس بيقدروها كده يعني، بس مبلغ كبير قوي. بس كل ده كان عند المسيح ايه؟ ده مجرد تعبير، تعبير عن الحب، لدرجة لما حب يشرح الموضوع ده لسمعان الفريسي قال له كان في واحد عنده دين ب500 دينار، وواحد عنده دين ب50 دينار، وبعدين سدهم لقاهم فقراء ما يقدروش يسدوا فسامحهم من هما الاثنين، مين يحبه اكتر؟ قال له اللي غفر له باكتر، اللي غفر له ب500 دينار. قال له هي دي، هي المرأة الخاطئة دي، ان خطاياها الكتيرة، لان خطاياها الكثيرة غفرت لها خطاياها الكثيرة، لانها ايه؟ احبت

كثيرا، هي أحبت كثيرا لأن خطاياها كتير قوي. اللي مش ماشية زي واحد خطايا كتيرة يحب كتير، لما ربنا يغفر لك أو ربنا لما يغفر لي خطاياي كتيرة، ده أنا هحبه قوي، ده أنا هموت في دباديبه، ده أنا يعني مش عارف هحبه قد إيه، ده أنا طول الليل وطول النهار هقول له أحبك يا رب يا قواتي، ده أنا مش هيبقى على بالي غيره، ده أنا كنت رايح جهنم وهو غفر لي خطايا كتير وما حبوش، ده أنا أحبه قوي قوي قوي مش عارف قد إيه. فأنت ممكن تقدم لربنا إيه؟ كنا قلنا ممكن تقدم لربنا مشاعرك، ممكن تقدم لربنا محبتك، ممكن تقدم لربنا خطاياك، ايوه هي في نظرك وحشة او تكسف، لكن هي في نظر ربنا ايه؟ احبت كثيرا. قال ده منتهى الحب انك تسيب خطاياك عند رجلين المسيح، منتهى الحب. زي ما قلنا من شوية المسيح بيدي لك ذاته وانت بتدي له حاجات صغيرة من اللي عندك، هو بيدي لك ذاته. وتبص تلاقي عروس النشيد تقول ايه؟ حبيبي لي وانا له، حبيبي ده بقى بتاعي وانا بتاعه، وهو ملكي وانا ملكه. ويبقى هنا بقى ايه؟ في مشاعر جديدة بقى بتطلع. اللي ده محبة الله وقت الصلاة يقدر يقدم حب لله والناس اللي حواليه حتى اعدائه، حتى ايه؟ اعدائه. احنا لما نسمع الانجيل يقول احب اعدائكم، ايه ده بقى؟ هو الكلام ده معقول؟ ده الكلام ده ينفعش في الزمن ده؟ ده اللي يعمل فيه كذا لازم يعمل فيه عشرة كذا، الكلام ده مينفعش، اصل احنا ما جربناش وما دقناش. ما دقناش يعني ايه الحب الالهي، عشان كده مش قادرين نحب، مش قادرين نغفر، مش قادرين نسامح، مش قادرين نقبل الناس على حالها. ده ربنا قبلني بعبلي بالزبالة اللي فيا، ربنا قبلني. يعني تقولي ربنا، لب ربنا لما حب البشرية، لما تقرأ الانجيل كده تبص تلاقيه يقول ايه؟ احبهم الى المنتهى. منتهى ده حدوده قد ايه؟ حاجة كده ملهاش حدود، حب كده ملهاش حدود. احباني الى المنتهى، احباني وانا خاطي، حتى علمني في المزامير كده، علمني في المزامير ان انا لما صلي اقول له ايه؟ اغفر لي يا رب خطاياي لانها ايه؟ كثيرة. اغفر لي يا رب خطاياي لانها كثيرة. متكل على ايه؟ طب هيغفر لك ليه؟ قال عشان انا متأكد يا رب ان انت محب الخطاة، وانا منه وانا اولهم. اغفر لي يا رب خطاياي لأنها كثيرة. الناس اللي داقوا الصلاة أو داقوا محبة ربنا من الصلاة، قال الناس دول أصبحوا ما بيشبعوش، بياخدوا حب ويدوا حب وياخدوا حب ومشتاقين لحب اكتر.

مشتاقين لحب اكتر وكده، حاجة بلا حدود. ايه اللي حصل؟ قال اللي حصل اللي فاكرين ربنا يسوع لما بيقول ايه، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. ها فاكرين دي؟ اه فاكرين طبعا، فاكرين. طوبى للجياع والعطاش للحب لأنهم يشبعون. هو يقدر، حتى إذا كان كل اللي حواليك مش بيحبوك، مش عارفين قيمتك، مش بيقدروك، مش بيدولك الحب اللي انت عايزه، لأنهم بني آدمين عاجزين، عندهم عجز، عندهم عجز في الحب والامكانيات كلها بصفه عامه يعني، فما يقدروش يدولك اللي انت عايزه. لكن في واحد تاني يقدر يديلك كل الحب اللي انت عايزه. طوبى للجياع والعطاش للحب لانهم يشبعون. يشبعون، مش يديك، مش يديك بالقطره، لا لا لا، يشبعون. عشان كده احبائي، ربنا يسوع فضل يدي التلاميذ، والتلاميذ مش شبعانين، فربنا يسوع جه في الاخر كده لما لقاهم كده يعني عينه مش بتشبع يعني، قال لهم بس انا هديكوا كنز بقى، هديكوا كنز الحب. ايه يا رب ده؟ قال لهم اوعوا تسيبوا اورشليم غير لما تاخدوا الروح القدس. الروح القدس هيبقى جواكوا كنز الحب، روح الله، الله محبة، وده روح الله، يبقى روح الحب هو ده اللي هيشبعك، هيبقى كنز جواك، كنز حب جواك، تاخد منه وتدي للناس بلا حساب، بلا حساب. ده اللي اتكلم عنه بولس الرسول، قال غنى المسيح الذي لا يستقصى. غنى، غنى لا يستقصى، ملوش حدود. ومهما اديت للناس هتحس انك ما اديتش لانه مش من عندك. الحب اللي بتديه مش من عندك، ده من عند المسيح. هو اداك وانت بتدي، وعلى قد ما تدي هو هيديك، والسيركوليشن تمشي. لكن ربنا يسوع لما يديك حب وانت ما تديش للناس، هتبقى عامل زي ايه؟ حتة كده نبع مية نازل فيها، والمية بتتحوش في الحتة دي. الحتة دي هتبقى ايه؟ ها بعد شوية حب الحتة دي بتاخد مية وما بتصرفش، تبقى ايه؟ بركة. هتبقى بركة من التنة. تقولي ده حب من الله، اقول لك مدام ما بتديش، مدام المية مش جارية، مدام الحب مش بيجري، بتاخد وتدي، يبقى هيتوقف، هتبقى اناني، هتبقى تقول لا ربنا اداني ديت ليا، دي ليا وبس، هتبقى اناني، هتبقى وحش. الحب هيعفن، الحب اللي عندك هيعفن، هتبقى بركة. معلش سامحوني، انا اللغة بتاعتي مش مظبوطة كويس كده يعني، مش مؤدبة يعني، معلش، بس على قد ما بعرف. اللي داء، اللي داء حب الله يقدر يديه.

بلا مقدار ولا ندامة، مهما اديت هتبقى مش ندمان، هتبقى مش ندمان. ليه؟ اصل اللي بيدي وما بياخدش هيبقى مش عاوز يدي لحسن بعدين اللي عندي يخلص، لكن اللي بيدي وعارف ان ابوه غني يقدر يديه قد اللي هو بيديه ده مرات ومرات، يبقى مش هي زي انبا ابراهام كده، زي انبا ابراهام كده يدي يدي يدي يدي حب وفلوس وكذا وكذا وكذا وكذا بلا حدود وبلا ندامة. الناس اللي اتمتعوا كده، الناس اللي دقوا الصلاة كده واللي اتمتعوا بربنا كده ويدوا من كنز الله، مش من كنزهم، مش من عندهم، مش من امكانياتهم، مش لان هم عندهم محبة او لان هم عندهم خيرية او بيعملوا خير، لا مش كده. ده هيبقى بيدي وحاسس. فاكرين بولس الرسول لما بيقول ايه؟ انفق وانفق، بيدي انفق يعني ينفق فلوس، وانفق بيدي من ذاته من محبته من امكانياته من عطايا الله اللي ادهاله، وبلا ندامه وبلا حدود. هي الصلاه كده، هي الصلاه كده، توسع القلب وتكتر المحبه وتخلي الارض تبقى سما، خلي الارض تبقى سما. لكن احنا نبص للي حوالينا كده وعمل لهم كلاسيفيكيشن كده، ده يستاهل ده ما يستاهلش، ده بيدي ده ما بيديش، ده صفته ده نعته ده كذا ده كذا. هو ربنا لما اداك اداك حطك في لستة؟ ابدا، ده حبك زي ما انت كده بخطاياك بعملك بكل الوحشات اللي عندك، حبك كده زي ما انت كده. والحب ينظف، الحب ينظف القلب. الناس اللي داقوا حب المسيح قلبهم اتنظف. عشان كده احبائي النهارده ربنا بيقول لنا كده، وبعد ما ودعهم مضى الى الجبل ليصلي. طب ما تعبتش يا رب، ده انت من الفجر راكب المركب والتلاميذ جابوك الحتة دي، وبعد ما جيت الحتة دي عشان تقعد مع التلاميذ بعد الارسالية اما الناس عرفوا سكتك يا رب، وفضلوا يجولك الافات الافات، وفضلت معاهم طول النهار واكلتهم وشبعتهم وبسطتهم وعملت وشفيت مرضاهم وعملت حاجات كتيرة قوي يا رب، لسه فيك نفس انك تصلي؟ اه، هو الحب كده، هو الحب كده ما يخليش النوم يجي في العين. الناس اللي داقوا محبة الله النوم طار من عينيهم واصبحوا كده عاوزين يقفوا قدام الله ليل ونهار. كان في واحد من القديسين كان يقف يصلي من وقت الغروب، يعني زي ما بيقولوا كده في سيرته، يصلي كده والشمس قدامه، يصلي كده والشمس وراه لان الشمس بتغرب كده وهو بيصلي ناحية الشرق، بيصلي الشمس وهي بتغرب وراه كده لحد لما الصبح يطلع والشمس تطلع قدام عينه كده. فكان يقول لها ايه؟ طلعت يا وش النكد ليه؟ قال لما النهار يطلع هيبقى فيه مشاغل كتير، وهينشغل بقى عن اللي بيحبه وينشغل عن المسيح. فكان يقول لها طلعت يا وش النكد.

نكت مش عارف كان بيقول ايه، انا بقولها كده يعني، لكن يمكن هو كان بيقولها بلغة مهذبة اكتر من كده. يا ريت ربنا يتحنن علينا، يا ريت ربنا يتحنن علينا ويدوقنا كده الصلاة الجميلة دي والحب الجميل ده عشان نعيش حياة جديدة، نفرح ونفرحه زي ما بيدينا نديله لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

ספר תקווין. الأصحاح الخامس والثلاثون. ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيه. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا، وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسع وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها اللون باكوت. وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان آرام وباركه، وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل. فدعا اسمه إسرائيل. وقال له الله: أنا الله القدير، أثمر واكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. ثم رحلوا من بيت إيل، ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة، ولدت راحيل وتعسرت ولادتها. وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه بنؤوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. فماتت راحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر راحيل إلى اليوم. ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجد العدر. وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن راؤبين ذهب واضطجع مع بلها سرية أبيه، وسمع إسرائيل. وكان بنو يعقوب 12، بنو ليئة، راؤبين، بكر يعقوب.

وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرة قرية أربع التي هي حبرون، حيث تغرب إبراهيم وإسحاق. وكانت أيام إسحاق 180 سنة، فأسلم إسحاق روحه ومات، وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما، ودفنه عيسو ويعقوب ابناه. الأصحاح 36. وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات كنعان، عدا بنت إيلون الحثي، وأهو لبامة بنت عنا بنت صبعون الحوي، وبسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت. فولدت عدا لعيسو أليفاز، وولدت بسمة رعوئيل، وولدت أهو لبامة يعوش ويعلام وقرح. هؤلاء بنو عيسو الذين ولدوا له في أرض كنعان. ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه، لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكنى معا، ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشهما. فسكن عيسو في جبل سعير، وعيسو هو أدوم. وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير. هذه أسماء بني عيسو: أليفاز بن عدا امرأة عيسو، ورعوئيل بن بسمة امرأة عيسو. وكان بنو أليفاز تيمان وأومار وصفوان وجعثام وقناز. وكانت تمناع سرية لأليفاز بن عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو، وهؤلاء بنو رعوئيل: نحث وزارح وشمة ومزة. هؤلاء كانوا بني بسمة امرأة عيسو، وهؤلاء كانوا بني أهو لبامة بنت عنا بنت صبعون امرأة عيسو. ولدت لعيسو يعوش ويعلام وقرح. هؤلاء أمراء بني عيسو: بنو أليفاز بكر عيسو، أمير تيمان، وأمير أمار، وأمير صفو، وأمير قناس، وأمير قرح، وأمير جعثام، وأمير عماليق. هؤلاء أمراء أليفاز في أرض أدوم. هؤلاء بنو عدا، وهؤلاء بنو رعوئيل بن عيسو: أمير نحث، وأمير زارح، وأمير شمة، وأمير مزة. هؤلاء أمراء رعوئيل في أرض أدوم. هؤلاء بنو بسمة امرأة عيسو، وهؤلاء بنو أهو لبامة امرأة عيسو: أمير يعوش، وأمير يعلام، وأمير قرح. هؤلاء أمراء أهو لبامة بنت عنا امرأة عيسو. هؤلاء بنو عيسو الذي هو أدوم، وهؤلاء أمراؤهم. هؤلاء بنو سعير الحوري سكان الأرض: لوطان وشوبال وصبعون وعنا وديشون وإيصر وديشان. هؤلاء أمراء الحوريين بنو سعير في أرض أدوم. وكان ابنا لوطان حوري وهيمام، وكانت تمناع أخت لوطان. وهؤلاء بنو شوبال: علوان ومناحة وعيبال وشفو وأنام. وهذان ابنا صبعون: أية

وعنا. هذا هو عنا الذي وجد الحمائم في البرية إذ كان يرعى حمير سبعون أبيه. وهذا ابن عنا ديشون وأهو ليبامة هي بنت عنا. وهؤلاء بنو ديشان حمدان وأشبان ويثران وكران. هؤلاء بنو إيصر بلهان وزعوان وعقان. هذان ابنا ديشان عوس وآران. هؤلاء أمراء الحوريين أمير لوطان وأمير شوبال وأمير سبعون وأمير عنا وأمير ديشون وأمير إيصر وأمير ديشان. هؤلاء أمراء الحوريين بأمرائهم في أرض سعير. وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل. ملك في أدوم بالع بن بعور وكان اسم مدينته دنهابة. ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زرح من بصرة. ومات يوباب فملك مكانه حوشام من أرض التيماني. ومات حوشام فملك مكانه هداد بن بداد الذي كسر مديان في بلاد مؤاب. وكان اسم مدينته عويت. ومات هداد فملك مكانه سملة من مسريقة. ومات سملة فملك مكانه شاؤول من رحوبوت النهر. ومات شاؤول فملك مكانه بعل حنان ابن عقبور. ومات بعل حنان ابن عقبور فملك مكانه هدار. وكان اسم مدينته فاعو واسم امرأته مهي طبئيل بنت مطرد بنت ماء ذهب. وهذه أسماء أمراء عيسو حسب قبائلهم وأماكنهم بأسمائهم. أمير تمناع وأمير علوة وأمير يتيت وأمير أهو ليبامة وأمير إيلة وأمير فينون وأمير قناز وأمير تيمان وأمير مبصار وأمير مجدئيل وأمير عيران. هؤلاء أمراء أدوم حسب مساكنهم في أرض ملكهم. هذا هو عيسو أبو أدوم. أصحاح 37. وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان. هذه مواليد يعقوب. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته. فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له. فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت. فها نحن حازمون حزما في الحقل وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال إني قد حلمت حلما أيضا
وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. وقصه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم. فقال إسرائيل ليوسف: أليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم. فقال له: ها أنا ذا. فقال له: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم، فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل قائلا: ماذا تطلب؟ فقال: أنا طالب إخوتي، أخبرني أين يرعون. فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا، لأني سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان. فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. فقال بعضهم لبعض: هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول: وحش رديء أكله، فنرى ماذا تكون أحلامه. فسمع راؤوبين وأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله. وقال لهم راؤوبين: لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا، لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه، القميص الملون الذي عليه، وأخذوه وطرحوه في البئر. وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد، وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذما ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه، لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته، واجتاز رجال مديانيون تجار، فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة. فأتوا بيوسف إلى مصر، ورجع راؤوبين إلى البئر، وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه، ثم رجع إلى إخوته وقال: الولد ليس موجود، وأنا إلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم، وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحققه وقال: قميص ابني، وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى وقال: إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية. وبكى عليه أبوه. وأما المديانيون فباعوه في مصر
لفوتيفار خصي فرعون.